قيالة راسا محني في الأرض تمشي نشان الدار من اللي الحصة تسالة عقلة كانوا قيد فكر كيف تجي من الوالة صحابة تقلال وطابعا ماشي كسالة حلم ديالة تكون طبيبة من اللي كتشوف البنات سقطوا كتجيها غريبة حيث هي كتبكي وإذا جات من الأولى قريبة

Yeah.

مقابلة كوقت ضائع، ولكن ما عندنا ما نقولوا هذه مسؤولية حكم اللي صراحة كان في مستوى طيلة أدوار المقابلة. ما زال لحظات قليلة على نهاية المقابلة. يلا يا الأولاد، يلا يا أسود، الهدف قريب وروسيا تنادي. هذه كرة خطيرة، خذها أخويا، قطع أخويا، حذاري من المرتدات. الحكم يعلن عن نهاية المقابلة.

دايما كيسحب لنا أن أكبر مشاكلنا وتحدياتنا وصراعاتنا في الحياة هي في تعاملنا مع الناس. هذا دار ليا، هذا فعل ليا، ديما كنشكى. لكن المشكلة هي في تعاملنا مع راسنا، مع المشاعر ديالنا اللي ولات ما مفهوماش. اليوم كل واحد فينا ولا كيقلب على مخرج، ولا صعيب علينا نشوف هاد الجسد وفهاد العقل، ولينا كندمروا انفسنا يدينا وحنا ما حاسينش. حبيب كيخون، صديق كيغدر، والعائله كتشوف حتى لي عينا ياك. عيان مثلوا أننا مزيانين وأنه عندنا وأنه حياتنا وردية، ولكن الحقيقة أنه كل شي كدوب. شحال من مرة لقيتي راسك بوحدك كتقلب على راسك، كتقلب على الشخص اللي كنتيه، شحال هادي على الصدق ديالك، على الحقيقة ديالك. أنا بعد عييت، لكن الحصول ما كاينش شك.

0: انا زي
1: اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب ورقة بروز لك نقل حاجة ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

مرحبا متابعي قنوات بي ان سبورت من نيوكاسل حيث يلتقي نيوكاسل جيتس وجاما أوساكا وكل منهما يبحث اليوم عن انتصار يعيد إليه شيء من الثقة. بطبع نيوكاسل فريق الذي خسر في الجولة الأولى بسباعية أمام كاشيما أنت 7 أهداف مقابل هدف في الجولة الافتتاحية أمام فريق جامبا أوساكا بطل دوري أبطال آسيا الثاني في الموسم الماضي هنالك أمام النصر السعودي بهدف دون رد. بدأ مشواره في الجولة الأولى بانتصار كبير 4 أهداف أمام هانوي، لكنه بالطبع يصل من الدوري الياباني مثقلا ب4 هزائم متتالية دون تسجيل أيضا، ويبحث هنا في دوري أبطال آسيا للنخبة عن الفوز وعن 3 نقاط وعن دفعة يحملها معه حين يعود لليابان. مباراة داربي صافرة كويتية أحمد العلي في هذه المواجهة يدير هذا اللقاء إلى جانب ورفقة الحكمين المساعدين عبد الهادي العنزي وكذلك أحمد صادق والحكم عمار كناني، وفي تقنية الفيديو يساعدهم من هناك الحكمان عبد الله عرب وكذلك سعود السمحان في هذه المواجهة ضمن دوري أبطال آسيا للشرق في الجولة الثانية. جامبا أوساكا في مواجهة نيوكاسل جيتس، نيوكاسل جيتس الطائرات النفاذة أو النفاثة تنتظر إقلاعا أفضل في مباراتها الثانية، وجامبا بالطبع الاسم الذي يحمل معنى الجهد والمثابرة هنالك في اليابان يحتاج أن يرى أثرهما اليوم بالطبع مع خيارات والأسماء التي يدخل بها المدرب ميوجين بحراسة المرمى إيتشيموري إلى جانب رباعي دفاع كيتسيموتو كذلك ناكاتاني وفوكوكا وكذلك ناكان، بينما يلعب من أمامهم سوزوكي وآبي ويلعب آدمز إلى جانب ميشينو وكذلك عصام جبالي التونسي إلى جانب توشيدا كرأس حربة، بينما نيوكاسل يلعب بحراسة المرمى ديليانوف إلى جانب بيرتوليسيو إلى جانب أكيلينيا وكذلك شونيسي ويلمرينج شرايبر بورغس بيرتنشيلو كذلك دوبسون وكلوف وفيرغوس في تشكيلة نيوكاسل جيتس. لحظات إذن وتنطلق صافرة المباراة بإدارة كما ذكرت كويتية لأحمد العلي، 3 نقاط على الأرض، هل يفرح فيها هذا الجمهور جمهور جامبا أوساكا أم من الجهة الأخرى نيوكاسل هو من يفرح على أرضية ميدانه؟ إذا الرغبة مشتركة بالنسبة للفريقين يتشاركانها في البداية من أجل الحصول على 3 نقاط، من يخرج وهو أكثر ثقة؟ العد التنازلي والانطلاق الآن، وبسم الله طاب المقام وحان وقت الكلام والبداية مع الأزرق والأسود أو كما يحلو للبعض تسميته النيراتسوري فريق جامبا أوساكا بانطلاقة أولى ولعبة أولى، لكن تدخل دفاعي من شونيسي وإلى خارج أو صافرة موجودة وخطأ موجود لمصلحة القائد والليدر بورغس في اللقطة الماضية لمصلحة فريق نيو طائرات النفاثة جيتس، هذا يرتبط بقاعدة ويليام باون الجوية القريبة من الملعب. بطبع الملعب الإقلاع تحتاج للكثير، الأهداف تحتاج للكثير. نيوكاسل جيتس خسارة أولى بسباعية ثقيلة جدا على هذا الدخول في الجولة الثانية مباشرة، لكن هذه كرة بيرتوليسيو يلعبها باتجاه روبرت شرايبر خارج أرضية الملعب، صدت إلى ركلة ركنية لعناصر نيوكاسل، ركلة ركنية على يسار حارس المرمى موري، بينما مارك ميليجين المدرب

موكازو ميوغين 28 عام له يتطلع للكثير والكثير في هذه المواجهة وصول إلى 6 نقاط، لأنه كما يعلم أن فريق كاشيما أنتلرز يتصدر الترتيب ترتيب من مباراة فريق أهداف أمام جامبا أوساكا الفريق الذي يتواجد اليوم، وكذلك شنغهاي وكذلك فيصل كوبي إلى جانب جيونبوك يونداي موتورز وكذلك دايغون أنس سيتنزن. مقابل أيضا هنالك نقطة لكل من بوريرام يونايتد وجهور دارت التحظيم في حين لا يزال رصيد كاشي وريسول وبورت وكذلك كوتو سانجاي رات شابوري وانج سيلرز وكذلك فريقنا هنا المتواجد أيضا نيوكاسل جيتس من النقاط جانب أيضا كونغ أن هانوي. بالطبع هذه الفرق التي لم تحصل على نقاط في الجولة الماضية، جولة ثانية من مرحلة الدوري، نيوكاسل جيتس الذي يعود فريق الأسترالي لمصاف نخبة أندية كرة القدم الأسيوية، ويواجه فريق جامبا أوساكا. وللمعلومة هذه هي المواجهة الأولى ما بين الفريقين بين الناديين، لكن هذه جامبا أوساكا تتحول في الطرف اليمين من هنالك نقلة عن طريق آدمز لقطة الماضي لجامبا أوساكا كوكا

هذه الكره السقوط والوقوع من شينو. كره بتعود للوراء. نقلة لجامبا أوساكا. محاولة بعد ذلك في اعتاب منطقة الجزاء لم تمر من الدفاعات وتعود من هنالك لمصلحة فريق نيوكاسل عن طريق بيرتوليسيو. رمية جانبية. تلعب إلى خارج ميدان أخرى. التماس رمية لداخل منطقة الجزاء تتحول من هناك يتدخل ويلمرينج يلعبها ثم بعد ذلك تعود عند بورغيس. بورغيس ما زال يلعب العرضية لكن تصل على المنطقة ضربة ويريدون أن يسجلوا أول أهدافهم فريق نيوكاسل جيتس بالطبع في هذه المواجهة. معلومة يعني كان اسمهم نيوكاسل يونايتد في بداياتهم بالخين حينما انطلق هذا النادي لكن انطلاقه يمين الطائرات النفاثة لكن الدفاع تقطع الكرة. دفاعات الميراتوري تقطع هذه الكرة تعود في الخلف عن طريق سوزوكي للوراء. كوكا يغير الاتجاه عند كيشيموتو. كيشيموتو تقدم يبحث عن زميل يجد المدرب ثاني. فوكوكا فوكوكا عنك طرف بالف. فوكوكا نكت ثاني إلى سوكي

توشيد خط جدا توشيد جاءت الكرة لتسجل لكن ارتفعت بسنتيمترات عن العارضة الأفقية وتحولت لعناصر أن يكون

تشاموري يخفي أبدا خوفه المباراة. يقول إن الضغط يبقى معه حتى أثناء اللعب، ولهذا يستعد يركز ويريد أن يكون حاضر بكل تركيزه في كل مباراة. نعم يقول الخوف حاضر، لكن بالطبع نحن نقول لك يا إتشيموري، واليدان أيضا حاضرتان وثابتتان، لما لا في هذه المواجهة. كرة تلعب لجامبا أوسايا، تنقل في يسرى حق عليها ولا لا؟ تماس رجل لفريق الأسترالي نيوكاسل. جماهير حاضرة، بينما من هنا رمية جانبية، رمية تماس. تلعب وتنقل، تعود، هذه خطيرة لمصلحة جامبا. أتت من آدمز، ونيوكاسل يعرف آدمز. نعم نيوكاسل يعرف آدمز، يعرف هذا اللاعب اللي كان هنا في نيوكاسل في سنوات وسنوات، وبالطبع لا يحتاج هذا اللاعب أن يعرف الجمهور بنفسه، فبالطبع قدمه اليسرى فعل ذلك الموسم الماضي مع نيوكاسل، كانت حاضرة، كانوا ينتظرون أن تصل إليه الكرة، لكن الآن لا يريدون ويتمنون أن تتوقف عنده، لا أن يسدد ولا أن يسجل. لكن هنا من الركلة الركنية لمصلحة جام أوساكا، لمصلحة الفريق الياباني الباحث عن الهدف الأول مع العشر دقائق الأولى. تلعب وتنفذ ثم تصل، تعود على اعتاب المنطقة، تصويب مرة لمس من هنالك ميشينو، كانت تشيد إمكان أفضل مما كان. بطبع هذه الكرة التصويبة التي جاء جدا كانت من علامات على مرمى ديليانو. رمية تماسية جانبية، وسط الميدان عصام يتقدم، جبالي تونسي، توشيدا، هدف أول، جول. ساعدت وأكد عليها هدف للأزرق الأسود، يشرح إلى توشيدا، لكن توشيدا متسلل توشيدا تنقل، تصل إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس، رمية جانبية جاموسا، كآبي يلعب كرة عند كيشيموتو، يعود الخط عند حارس المرمى، ثم بعد ذلك كوكو إلى كانوا ماشيين، كانوا سلام على المرور، كانوا يعود اتجاه سوزوكي، سوزوكي لديه كود عند كيشيموتو، إلى أين يث أبي وقت الميدان يتقدم، لمسة في الطرف اليمين، لمسة عند آدمز، ما زالت على كرة آدمز، يعود عندنا كتاني في الخلف، كانوا في الطرف اليسار يامور ناكانو، ما زال يزيد في السرعة، يلعبها عند سوزوكي، سوزوكي إلى أبي، أبي إلى آدمز، ينقط القائد واللي بورغيس، وبعد ذلك الكرة من قبل بيرتينشيليو قطعت يابانيا، عادة جنب أوسيا، آدمز وراء ما تعرفه آدمز، أيضا يعرفونك جدد دفاع نيوكاسل، لكن هذا فكاكا ومن يعرف أولا
يقول الكلمة الأولى في هذه المواجهة هنا في نيوكاسل ستاديوم. كرة تلعب كتان القائد والليدر إلى دافع ذلك الحضور لاعب شونيسي.

الياباني لدي سجل من مع كيشيمو مامين يا هذا كيش عبر تعمل وراء المرمى ديليان يلعبها بورتليسيو بورتليسيو تقدم الأمام لكن بعد ذلك تصل عن طريقنا كانوا للفريق الياباني ثم تقطع ثم ترسب تشيهي ميشينو طيرة لجانبو ساكا وين وين آدمز الضربة هنا كرة من هناك والحارس يتصدى يبعدها إلى ركلة الركنية خطيرة جدا مرة أخرى تشيدة لكن تيليا يتصدى يقول أنا حامل ويتصدى للكرة الماضية جيمس نوف نوف أخوة ولهذا كان مكانه في مرمى حديث كيف كيف لا يمنعك منع الأخ بالطبع الركنية الثالثة لينبأ ساكا الركنية تلعب تنفذ خطيرة جدا

تبر معه أزيعه التصفية بالأنك مشينو سلامات سلامات مشينو وقع صاحب 28 عام تصويبا اللي كانت في مؤخرة الرأس أو في اليد في اليد سلامات سلامات مشاركة التاسعة منفعة مع فريق جامبا أوساكا سجل هدف واحد فقط كان في الدوري الياباني ميشينو لكن هذه كرة تلعب الأهلي وسجل اليوم ليحضر الجولة الثانية في المباراة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة مرحلة الدوري بالنسبة لفريقه يقول كلمته ديليانو فهمن سيقوم مع ميدانه سوزوكي يعود نكتان يتقدم يلعب عند بيف من إلى سوزوكي

لابد. هكذا لا يراني التعلم، لكن اللحظة الأخيرة طالبا اللعبة حتى يعتزل، حتى ينتهي، حتى لو صار مدربا يظل يتعلم. ها هذه لعصام جبالي يلعبها في الطرف اليمين كاوساكا، يريدون أن يسجلوا، يحضروا بما تعلموا من مدربهم. كرة إلى خارج الملعب إلى رمية، بدأت الأمر أرضية نيوكاسل ستاديوم زخات المطر، لكن بالطبيعي الكل ينتظر زخات الأهداف من هناك. الجماهير تحتمي من المطر، لكن المرميين ما زالا محميان حتى الآن من لاعبين داخل أرضية الميدان. من يسجل أولا؟ هذا هو السؤال. عملية برتنيلو على اللاعب كيتو والمقود، وبعد ذلك الخط. كرة بتعود في ذات اليوم، عرضية تحولت إلى ركنية. ركلة ركنية لجام أوساكا، فريق الياباني بهذا الحضور الجماهيري بهذه الأصوات، إلا أن صوتهم يعلو في أرضية الميدان مع واحد دقيقة مرة من الركلة. يأتي

شيء تحولت الى جبال بورجي عبر مرة إلى خارج أرض

الكرة أنا كانوا تلعب وتنفذ هذه الكرة. خطأ موجود، صار موجود.

نيوكاسل جيتس. تلعب هذه كرة لنيوكاسل عن طريق بورغيس، كن تقطع تعود مرة أخرى في الناحية اليسرى للفريق الأسترالي أو للوراء. ما تزال هذه الحالات، شونيسي أكيلينيا أكينا يلعب كرة، لكن

شيء ويتقدم يلعب على الشكل المطلوب. كانوا ما زال نقلات حكم يلعب بعد ذلك. أنا كانوا يتقدم ناحية اليسرى عربية داخل منطقة الجزاء تعود لمصلحة لاعبي فريق نيوكاسل الخامس. صافرة موجود في اللقطة الما الدعم يفعل. لكن هنا توشيد ماذا يستطيع؟ عصام من أجل هدف صدت تحولت بعد ذلك بتعود عن طريق شينو. ماذا تستطيع أن تفعل؟ نصيحة قديمة من والديك، هل تفهمها الآن يا ميشينو؟ هل تحققها الآن يا أبي؟ هل تحققونها الآن يا جامبيا أوساكا؟ لميشينو ولوالديه الآن. لكن الدفاعات تتدخل، الكرة تعود أوساكا العوبة. لذلك أدمز من ذلك كيشيموتو العرضية داخل منطقة الجزاء. سهلة يا عصام، سهلة يا عصام عند ديليانوف حارس المرمى. عند ديليانوف، ديليانوف يتصدى مرة أخرى. يتغير المسددون، يتغير اللاعبون، يرفض أن تدخل الكرة أمامه. لكن هذه الكرة تصل لإيتشيموري، هو الآخر لا يريد أن تدخل الكرة أمامه. بورتيسيو موكوكا يلعب كرة عندنا كان يصل عليها، ما زالت على المستطيل. عصام فقدها البوسيو للسحوال 65% لجامبا أوساكا، ولك أن تتخيل ذلك 35 لنيوكاسل جيتس أصحاب الأرض. الضيوف يستحوذون بشكل أكبر، لكن هي أن يترجم أوساكا أهداف. طبعا على بطولة دوري أبطال بمسماه القديم. ها هذه كرة على عدد المنطقة نيوكاسل جيتس، لنيوكاسل جيتس.

في حكاية الهدف فيرغوس نيوكاسل جيتس يا سلام وغلط مرمى اتشوري إذن هذا أول الطائرة عن السحاب ما إذا قادرين على ترجمة هذا إلى أهل لكن يأتي في لقطة من فرصة من من من من, من محاولة وجاء ليفر لكن هذه كرة الآن جامبا أوساكا من أجل الرد تسلل الوجود رايح أضع ركلة حرة غير مباشرة والمركز هدف أول ل الفريق الأسرع من قبل فيرغس يفرح بالطبع مارك ميلي جاء خسارة ثقيلة بالسبعة من كاشيما أهلرز لا جام ساكر وعندما ها كوكا على طالس المهمون أعلن عن الهدف للبني نيكوس فيرغس يسجل سنة يسجل أول هذا حسين كرة تلعب سوزوكي ناحية ثاني يلعب عندك كيشيموتو باليمين نكتاني نكتاني كيشيموتو يتقدم ثم مين ثم سيطر آدمز يتوغل آدم ما زال يلعبها عند آب ذلك خطيرة أوه يا توشيدا يا توشيدا ديليان سهلة عند حارس المرمى ديليان في 34 دقيقة أيها الأحبة الكرام واحد صفر لمصلحة نيوكاسل جيتس كرة تلعب فوكوكا ناكتان سوزوكي فوكوكا مرة أخرى في الخلف أبي يسلم أبي لديه كرة ثم فوكوكا يبحث عن سوزوكي أبي في وسط الميدان يبحثون عن الثغرة يبحثون عن المساحة لا يجدونها يضطرون للتمريرات القصيرة للتناقلات ثم الآن كشمول من اليمين يحاولون أن يضربوا فريق نيوكاسل وأن يعدل الياباني الكمبيوتر الياباني يريد أن يسجل النيراتوري الأب الأزرق والأسود يريد أن أهل تحضر له يا من كنت هنا هذا الملعب هل تعرف وما زلت تحفظ الطريق إلى المرمى أن تنسل كرة تلعب الآن من ناحية اليمنى وتدخل الكرة لمصلحة جامبا أوساكا عن ميشينو يلعب كرة داخل منطقة لديليا يتحصل عليها
أمامية. نكتان لمين يا فرغوس؟ أني لمين ولا لحد. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، رمية جانبية، بينما هذا من عزف أول ألحانه. يا فيرغوس، وفيرغوس يعني بالمناسبة نيكوس فيرغوس كان يلعب بالكرة داخل منذ الثالثة من عمره، يعني يتحدث ويقول انه كسر الاشياء وما كانت تصرخ عليه، يعني كحال الكثيرين. لكن هو هذا التصفيق اليوم جل اليوم لنقول كسر الاطباق فوق رؤوس جنب اوساكا الا اذا انتهى المباراة. لكن هذه الكرة الآن والمحاولة الثانية للأهداف، والكرة بعد ذلك تحولت إلى رمية تماس، رمية جانبية لنيوكاسل جيتس. بورتشيلينيو مرة أخرى أو برتينيلو، لكن ركلة ركنية لمصلحة نيوكاسل تلعب وتصل الآن فيليسيو يلعبها خطير من هنالك كلوف، اسم أسطورة إنجليزية يا كلوف، لكن الكرة عادت إلى خارج أرضية الميدان رايان كلوف بالطبع، لكن ركلة مرمى لجامبا أوساكا. 30 دقيقة سيد شرايب ومن لعب الكرة لفيرغوس كرة الهدف، لكن هذه كرة آدمز تشيد ملعوب كرة باتجاه آدمز. هذا آدمز، هذه انطلاقة آدمز، ظهور آدمز، وين يا آدمز ملعوب؟ يعود شرايبر يقطع الطريق، يرسل كرة أمامية، يترك كيشيمو من رمية تماس. كوك لمس عصام

يبحث عن زميل عندنا كتاب يقول أن يلعبها قريبة عند كيشيموتو. كيشيموتو آدمز لعب على لاعب قد يمر آدمز عرضية خطيرة جول توشيدا يسجل للفرقة اليابانية لجامبا أوساكا. يا سلام يا توشيدا إذن يضع الفريق الياباني بهدف التعادل. كرة من هنا يعرف مقاسات المرمى يعرف مقاسات الملعب يرسل كرة بالمسطرة والقلم بتجير توشيدا. وهذه المرة توشيدا ومن يقلع ليسجل الهدف الأول لجامبا أوساكا هدف التعديل للفرقة الآلي اليابانية أمام نيوكاسل جيس أمام الطائرة النفاثة. أول الأهداف لجامبا أوساكا ليعدلوا به النتيجة لتصبح 1-1. كرة تلعب الآن إلى خارج أرضية الملعب. توشيدا يسجل هدف التعادل تصبح 1-1 هذه النتيجة. كرة ملعوبة في وسط الميدان تعود عن طريق آبي ثم بعد ذلك سوزوكي يلعبها عند فوكوكا إلى ناكانو يلعبها عصام تحضير نقلة لكن تصل هذه المحاولة والكرة لعناصر فريق جامبا أوساكا تعود إلى خارج أرض الميدان. هذا توشيدا مسجل هدف التعادل عند الدقيقة 40 41 يعني لو كان لا يلا طيبة 1-1 لجامبا ونيوكاسل جيتس أو ما بين الفريقين تصبح 1-1 نتيجة شوط المباراة الأول. وفي انتظارنا أيضا هنالك 3 دقائق من الوقت الأصلي وهنالك وقت إضافي وهنالك أيضا شوط آخر. المباراة في انتظارها الكثير مدام جامبا أوساكا عدل في انتظارنا الكثير.

كرة لمصلحة جنب أوساكا سوزوكي على تنفيذ المخالفة. سوزوكي أمطار توقف على أرضية الميدان على أرضية ملعب نيوكاسل ستاديوم. مخالفة إذا سوزوكي على تنفيذ. حديد أحمد العلي حكم الكويتي مع القائد الناك وكذلك دوبسون. لكن أي حديث سيكون من هذه المخالفة؟ هل هي كرة هدف لجامبا أوساكا ملعوبة؟ الدفاع يتدخل، الدفاع يصد، تعود لسوزوكي ثم آبي، نقلة عند ميشينو يستلم ناكانو في الخلف. كوكوكا أو هذا آبي يلعب كرة باتجاه كانوا في الجهة اليسرى أو ميشينو يتقدم. ميشينو يلعب العرضية داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا لجامبا، خطيرة جدا لجامبا. مرمى صدى حارس المرمى، الكرة تعود عن طريق سوزوكي. هذه عرض موتو والدفاع يتدخل هذه المرة. كيلينا عدها رمية هذه الكرة، حارس المرمى بعملية تصدي آدمز. الكرة الخطيرة هو ما صنع وهو من يسدد الآن. ذات الوتسديد على مرمى ديليانوف على مرمى نيوكاسل جيتس. كرة تلعب، خطأ موجود، صافي موجودة، و30 ثانية من

سلامات لدوسون. دقيقة واحدة محتسبة كوقت بدل من الضائع. الكرة بين ناك ذلك دوبسون، وقع دوبسون أرض وما زال يتلقى العلاج. كل السلامة على مستوى الكتل. ربما دوبسون سيكمل ما تبقى من اللقاء، سيخرج لتلقي العلاج خارج الخطة. حديث مع مارك ميل، قادر أن تكمل ولا لا؟ دقيقة واحدة الحديث حكم الحكم الرابع عمار ايش كان عمار ميلي. دقيقة انتهت الإضافية، لذلك ستلعب دقيقة إضافية زيادة أخرى. كرة تلعب أمامية منقولة، سهلة عند حارس المرمى، يتحصل على هذه الكرة، يلعبها للقائد نكتاني، يتقدم نكتاني، لديه كرة، كوكا يسلم، ميشينو يحضر نكانو، من هنالك يعود الخلف عند فوكو. أبي في وسط الميدان للفرقة اليابانية لجامبا أوساكا. جامبا أوساكا من اليمين مرت على آدمز، وصلت لدفاعات، ثم بعد ذلك عصام تصد به وتصل لحارس المرمى ديليانوف. ديليانوف ربما بعد هذه الكرة يا سيد ديليانوف أو قبلها، إذن صافرة أحد لتأتي تعلن نهاية شوط المباراة الأول الذي ينتهي بالتعادل الإيجابي ما بين الفريقين. استراحة قصيرة ثم بعد ذلك نعود في مطلع شوط المباراة الثاني. لذلك الحين سلام.

النتيجة 0-0، الصفر مو نتيجة البطل، الصفر معك في سفر، لأن بطاقة لايت مصرف الراجحي وفيقك في السفر، ومزاياها كثيرة. صفر رسوم إصدار تجديد، صفر رسوم على السحب الدولي بلا حدود، وصفر رسوم على العمليات الدولية. اصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف الراجحي.

you

الرحمن الرحيم. عودة إليكم أيها الأحبة مجددا في شوط المباراة الثاني. هدف لكل فريق وكل الاحتمالات مفتوحة في شوط المباراة الثاني. نيوكاسل تقدم أولا عن طريق فورموس عند الدقيقة 32، منح أصحاب الأرض ما يبحثون عنه وهو التقدم. هذا اللاعب من سجل أولا، لكن الفرحة لم تدم طويلا، 8 دقائق فقط، وجاء توش تعادل عند الدقيقة 40. جيتس أقلع أولا لكن جامبا لحق به قبل الاستراحة. والآن في شوط المباراة الثاني، شوط جديد والفرص متساوية للطرفين. من يسجل هذه المرة سيترك لمنافسه وقتا أقل ليرد مما كان عليه في شوط المباراة الأول. بالطبع تذكر بالأسماء، تشيموري في حراسة مرمى فريق جامبا أوساكا إلى جانب كيشيموري، هناك تاني فوكوكا كان رباعي الدفاع من أمام فرتيكس، وسط الميدان سوزوكي وآبي، ومن أمام آدمز ميشينو عصام جيبالي وكذلك توشيدا كراس حربة. بينما في تشكيلة نيوكاسل جيتس ديليانو في الجانب، بورتليسيو أكيلينا شونيسي والمرينج شرايبر بورغيس بورتينشيلو كذلك دومبسون كلوف وفيرغوس. نسجل هدفهم الأول في هذه المباراة. كرة تلعب الآن أمامية باتجاه توشيدا السهلة عند ديليانو. شوط المباراة الثاني كيف سيكون وكيف ستتعامل معه أو كيف سيتعامل معه الفريقين؟ يا فورغوس، هنا أول الأهداف في شوط المباراة الثاني، لكن تصدى والراية قبل التصدي، قبل الكرة يا فورغوس. لذلك ركلة حرة غير مباشرة ستعود لعناصر فريق جامبا أوساكا. كان متسللا فورغوس في اللقطة الماضية. يبقى بالطبع الهلال الزعيم، هو زعيم هذه البطولة ب4 ألقاب وخمس مرات وصيف، أكثر من وصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها القديم والجديد. بينما يبقى الأهلي هو من حصل على اللقب النسختين الماضيتين. كرة تلعب الآن بتعود، تبقى فرق كوريا الجنوبية هي المتسيدة والمسيطرة على عدد ألقاب هذه المسابقة ب12 لقب، بينما الأندية السعودية ب8 ألقاب والأندية اليابانية بالطبع مع لقب جامبا أوساكا في 2008 8 ألقاب أيضا. ثم تأتي إيران 3 والصين، ثم يأتي من يأتي، ثم بعد ذلك الإمارات وقطر وتايلاند بلقبين. هذه كرة الآن ومحاولة تعود من الدفاعات، وأستراليا فقط بلقب وحيد. أستراليا عن طريق واستن سيدني واندرس في 2014، ذلك اللقب الوحيد الذي كان للأندية الأسترالية. كرة تلعب بينما اليابان وصاف في آخر نسختين كاشيوا وكذلك ماشيدا في آخر نسخة. كرة تلعب الآن، يريد وتريد الأندية اليابانية أن تحضر مجددا، أن تقول شيئا في هذه النسخة. كرة تلعب في الناحية اليسرى، تنفذ عن طريق عصام جبالي، ثم مين هذا سوزوكي عنده الكرة الآن، سوزوكي فوكوكا نكتاني كيشيموتو في اليمين، كيشيموتو البحث عن زميل، العودة للوراء آبي
للمين؟ آدمز، عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية من توشيدا، مرت عدت إلى خارج أرضية الملعب، عزف فيرغوس لنيوكاسل كيتس، ثم توشيدا عدل وكاد من هنا أن يسجل. 5 دقائق الأولى من شوط المباراة الثاني مرت عبرت، واحد واحد نتيجة شوط المباراة الأول هي المتبقية وهي الحاضرة حتى الآن. كرة تلعب، ترسل في وسط الميدان، محاولة بعد ذلك ميشينو يتقدم، ميشينو يزيد في السرعة، ميشينو ينطلق الآن لكامبا أوساكا ملعوبة عن طريق ناكانو، عرضية داخل المنطقة تعود عصام ميشينو، تصويب وين يا ميشينو، الكرة الماضية إلى ركلة مرمى. تلعب وتنفذ، سوزوكي، عصام، جبالي إلى ميشينو، خطير ميشينو، دخل داخل المنطقة، ميشينو يسلم، ميشينو ما زال يعود لأبي بعد ذلك، ثم عصام جبالي، عصام وين معك كيشيموتو في اليمين، كيشيموتو يعود لعصام، لجبالي، للتونسي، ثم بعد ذلك نقلة عند القائد نكتاني، ثم لمين، لكيشيموتو يتقدم، كيشيموتو يلعب العرضية داخل منطقة الجزاء، تعود وبالرأس يقطع فوكوكا، أبي نكتاني، أبي مرة أخرى، ثم مين، ثم كيشيموتو، عرضية داخل منطقة الجزاء لكن تصد من الدفاعات، ويلمرينج يتصدى، ومن ثم بورغيس القائد والليدر، هذا يحب البيانو، يحب العزف، ودرس الفلسفة، لكن اللي سجل هو فيلسوف يوناني اسمه فيرغوس، على غرار الفلاسفة اليونانيين والفلاسفة الإغريق. لكن هنا هدف قد يأتي لنيوكاسل جيتس، قطعت الكرة الماضية، يا سيد توبسون، تعود هذه المحاولة عن طريق بيرتنشيلو، كلوف في وسط الميدان يلعب كرة أمامية، ثم مين، ثم بورتليسيو يلعبها لبورتنيشيو، بعد ذلك تلعب باتجاه شرايبر، وين داخل المنطقة، ما تزال كلوف، ثم يعود، ما تزال شرايبر، وين إلى خارج أرضية الميدان، كرة الماضية أمرت بالشكل المطلوب، طالت عدت، إلى ركلة مرمى ستعود، بارتنشالو ما زال ملقى على أرضية الميدان، واحد واحد ما بين الناديين، هذا هو الأمر، بارتنشالو ينهض من جديد، يعود، ربما سيخرج لي تلقي العلاج، بينما استعدادات اللاعبين للنزول، ربما بارتنشالو سيغادر في هذه الأثناء، مين اللي راح يكون هذه الكرة الماضية، كرة سهلة عند حارس المرمى، رأينا من هنالك جون لولي يسعد لي النزول في تشكيلة
نيوكاسل جيتس تلعب هذه الكرة، تعود في وسط الميدان، أبي يتقدم ثم مين من هنالك، توشيدا إلى خارج أرضية الملعب، يا توشيدا إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرات والالتحامات، آدمز في لقطة ماضية، لكن كرة بتعود. 10 دقائق مرت، 10 دقائق عبرت من شوط المباراة الثاني. 1-1 هي النتيجة، نتيجة شوط المباراة. جولولي يدخل بديلا لبرتشيلو لولي. إذن

كرة تلعب تعود عند حارس المرمى ديليانوف، بعد ذلك خروج بكرة شونيسي إلى أين؟ وسط الميدان دوبسون، انطلق دوبسون، مر دوبسون، لعبها دوبسون في اليمين، بورغوس الآن بالتحضير، بورغوس تصويبة قوية مرت عدت إلى خارج أرضية الملعب. حلو الفكرة يا بورغوس أو يا فيرغوس، وين بورغوس القائد؟ هذا فيرغوس اليوناني، لكن مرت عدت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. نيوكاسل يعرف فرحة التتويج محليا، كأس أستراليا وصدارة الدوري في الموسم الماضي، لكن جامبا يعرفها أسيويا أيضا، دوري بطل دوري الأبطال في دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، ها بعد انتصاره على النصر السعودي كما ذكرت في النهائي بهدف دون رد، لكن كل فريق جاء إلى هذه البطولة ومعه لقب سواء كان محلي وسواء كان قاري، لكن هنا في مرحلة الدوري عليك أن تكسب النقاط من جديد حتى تصل وتتجاوز هذا الدور. يا سيد أبورتليسيو يلعبها كلوف، كلوف إلى من؟ توبسون يتقدم في وسط الميدان، ينحي اللعب في ناحية اليمنى لكن قطعت، عادة لميشيل، ثم كيشيموتو، فوكوكا، سوزوكي، فوكوكا، ناكاتاني، كيشيموتو، بل إلى آدمز، إلى آدمز، إلى آدمز، حارس المرمى ديليانوف يخرج يلتقط الكرة الماضية. دوبسون يلعب كرة لكنها ترتد، صدها هنا كانوا، عادت مرة أخرى بورغوس، ثم بعد ذلك كرة ومحاولة، آدمز، بورغوس، ثم مين؟ هذه كرة لمصلحة البديل من هنا لكاتشولولي، خطيرة، جول، لكن لا، ما زالت، أوه ضاعت، ما زالت الدربكة الحاضرة. الحكم ماذا يقول؟ مطالبة بركلة جزاء، لكن الحكم قال ركلة ركنية. أي دربكة حضرت، أي كرة كانت، أي فرصة أهدرت من قبل نيوكاسل جيتس، ياهي كرة، ياهي لقمة، ياهي فرصة ضاعت لنيوكاسل جيتس في اللقطة الماضية. جلولي على تنفيذ الركلة الركنية على يسار حارس المرمى، جو جولي لولي على تنفيذ الركلة الركنية لنيوكاسل جيتس للطائرة النفاثة. هل تقلع من جديد؟ هل تحلق من جديد؟ تحتاج الطائرة النفاثة وقت أقل للإقلاع، ها؟ لكن الآن طالت الركلة الركنية يا أحمد علي، حكم الكويتي في حديث مع شونيسي وفي حديث من هنالك مع يبدو سوزوكي، حديث ما بين اللاعبين، لكن هنا حديث الكرة على مستوى القائم الأول، تبعد من قبل توشيدا، من عدل الكفة لليابانيين عند الدقيقة 40. كرة تلعب الآن، تعود في الوراء، ديليانوف، ثم كرة يابانية خلف الدفاعات الطويلة، آدمز، وين عصام؟ وين عصام؟ يتقدم عصام، عصام، يا عصام، يا عصام، يا توشيدا، يا عصام، قول، لكن مرة، ياهي كرة من عصام شيبالي من التونسي في اللقطة الماضية، كاد أن يسجل، كاد أن يقول بطل آسيا جامبا أوساكا، بطل آسيا الثاني جامبا أوساكا يطلب مكانه بين الكبار، وكاد عصام أن يسجل الهدف الثاني، لكن مرت يا عصام، مرت يا عصام، جامبا أوساكا تمر الفرص تلو الفرص، وهنا ناكاتاني يلعبها، ثم ناكانو الكرة إلى رمية تماس، إلى رمية جانبية. بالمناسبة جنب أوساكا في 2008 كانت الفرحة لديه حاضرة،
والفرحة حاضرة بالنسبة للفريقين في 2008. ها نيوكاسل لأنه كان قد فاز بنهائي الدوري الأسترالي وجانبا توج بطلا لآسيا عام واحد، وذكرى كبيرة بين المدينتين البعيدتين جدا بين البلدين أيضا. اليوم يعني إذا ما كان جمعتهم سنة من السنوات في الألقاب، اليوم ملعب نيوكاسل ستاديوم يجمع الفريقين في أول مباراة لهم على مستوى المباريات التي تجمع الفريقين. لكن كل جمهور ينتظر فرحته الخاصة يا سيد ديليانوف، كل فريق واللاعبين ينتظروا فرحتهم الخاصة ليس إلا. لكن يضيف أفراحا لقميصه اليوم. نكت عصام جبال جوزة الميدان كوريكامبا أوساكا سوزو تعود مرة أخرى زوكي إلى خارج أرضية الملعب بدون أي عنوان إلى رمية تماس رمية جانبية. دوبسون تلعب خطأ لمصلحة جامبا أوساكا ناكانو ولا تنفذ نكتان كيشوموتو أبي نكتاني ثم بعد ذلك فوكوكا يتقدم الآن ناكانو يحضر يعود للوراء فوكوكا لديه نكتاني يسلمها نكتاني يعمل الإسكان الآن مع تقدمه بالكرة يلعبها لعصام جبالي عصام يتقدم عصام مازال يسيطر على كرة يلعبها باتجاه آدمز ثم كيشوموتو قضية داخل منطقة الجزاء تصل تعود مرة أخرى من هنالك سوزوكي إلى آبي آبي إلى ناكانو يسلم ناكانو يتريث ثم آبي يعمل الإسكان يلعبها يعود عند سوزوكي سوزوكي يتقدم سوزوكي يلعبها في ناحية اليمنى كيشوموتو طالع على كيشوموتو وتحولت لرمية تماس رمية جانبية لمصلحة نيوكاسل يونايتد. بيرتوليسيو يلعب كرة أمامية بلوف إلى دوبسون عصام يقطع عصام يتقدم هذه خطيرة لجامبا هذه خطيرة للأزرق والأسود للنيرازوري لكن قطعت عادت بعد ذلك عند ميشينو ميشينو يلعبها عندنا كانوا في الجهة اليسار سوزوكي يحضر قريب منه آبي مرة أخرى سوزوكي ثم ناكانو في الجهة اليسرى يتقدم يسلم يلعب كرة عرضية استدت تحولت من بورغيس ثم تعود آدمز الآن باليسار آدمز يهيئ لنفسه زاوية للتسديد لكن يجد بورغيس ليقطع الطريق أمامه كرة تعود في وسط الميدان الثاني ثم مين فوكوكا في وسط الملعب سوزوكي ينقل ميشينو يحضر ناكانو قريب ميشينو يسلم مرة أخرى يعود فوكوكا إلى ثاني كيشوموتو يتقدم كيشوموتو يلعبها كيشوموتو ويشملك يا كيشوموتو أن تعود كيشوموتو لدي الكرة السلام على المرور من آبي على التقدم من آبي يلعب العرضية داخل منطقة الجزاء خلف الدفاعات ما تزال خطيرة من هناك عصام التصويبة التصدي الإبعاد الكرة عادت ناك إلى عصام مرة
ناكانو في اليسار ميشينو إلى عصام العرضية يا عصام المرور يا عصام لكن قطعت وصلت لجوئي جولولي اللي بدوره تقدم

كرة إلى خارج أرضية الميدان. نقطة الماضية إعاقة دوبسون. يبدو سيغير إصابة على الكتف

أرضية الميدان، غادر أيضا فارغاس ودخل كل من باتريك وود. فارغاس أيضا يغادر صاحب الهدف، سيدخل بديلا عنه باتريك وود، وخرج دوبسون الذي عانى من إصابة وما زال على مستوى الكتف، ودخل بديلا عنه إيثان ديبون. إذن من سجل لهم فيرغوس يغادر أرضية الميدان. ادخل باتريك وود، هل يحدث شيء؟ الحطاب فيما هو قادم، زوكي حصل على بطاقة صفراء. ثم كرة تعود، أول المنذرين بالطبع سوزوكي في هذه المباراة. كرة تلعب الآن لنيوكاسل كيتس، تزال كرة ملعوبة عند القائد بورغيس، يتقدم بورغيس يلعبها خطيرة داخل المنطقة، هذه كرة جول، جول صدى صدى صدى نكتاني صدى القائد، وهذه وظيفة القائد، أو مين اللي صدها؟ مش نكتاني، مش نكتاني، ياهي كرة، ياهي كرة ضاعت على فريق جامبا، على فريق نيوكاسل جيتس من أمام مارما جامبا أوساكا. ياهي كرة، ياهي كرة، ياهي كرة، العودة من هنالك ناكانو هو من ردها من بوابة الشباك. كاد نيوكاسل جيتس أن يعلن عن الهدف الثاني عن طريق بورتيليسيو، لكن ناكانو حضر، تواجد وتكفل بدور الحراسة هذه المرة يا إتشيموري، منع فريق نيوكاسل جيتس من التقدم.

خرج توشيدا خرج أيضا ميشينو لكن هذه كرة الآن للبديل ملعوبة وصلت سهلة عند حارس المرمى وصلت سهلة عند حارس المرمى التي كامبا أوساكا أوشيدا من سجل أيضا غادر لكن دخل منه كويلتون فيليبي وكذلك أيضا دينيس هوميت هوميت هذا بالمناسبة من سجل نشوف هذه الكرة هل ستير ولا لا سيعود أحمد لي لمشاهدة اللقطة ربما تكون ركلة جزائية لمصلحة جامبا أوساكا أقول بالمناسبة من سجل هدف جامبا أوساكا ضد النصر السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا أحمد العلي يراقب اللقطة ذراع مفتوحة من قبل الشرايبر في اللقطة الماضية أو مين هذا شونيسي المدافع قلب الدفاع ركلة جزاء ربما سيعلن عنها أحمد العلي سنرى يبقى القرار له لكن اليد كانت مفتوحة يبدو ما فيش فيه ولا لا يبدو ما لمس ما في شيء نعم ما في شيء وسبعين دقيقة أيها الأحبة الكرام 1-1 ما زال نتيجة شوط المباراة الأول نيوكاسل جيتس 1 جامبا أوساكا 1 من عدل بالطبع جامبا وجامبا يعرف كيف يعود في 2013 كان بطلا للدرجة الثانية اليابانية ها وبعد عام واحد جمع الدوري وكأس الرابطة وكأس الإمبراطور وعاد إلى الدرجة الأولى ثم أخذ ألقابها الثلاث بعد أن كان في الدرجة الثانية عاد إلى الدرجة الأولى وأخذ الألقاب الثلاثة يعني تقول لي ليش ذكرت هذه المعلومة أقول لك لأنه جامبا أوساكا جاي من لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2 دوري أبطال آسيا الثاني يعني تقول لي هذا جامبا أوساكا راح يحصل على لقب النخبة ما نعرف لسه في البداية الأمور كرة تلعب في الجهة اليمين لنيوكاسل جيتس عن طريق بورغيس القائد والليدر قطعت الآن آدمز خطيرة جدا جول لجامبا أوساكا الفريق الياباني عن طريق هوميت عن طريق البديل سجل لهم ذلك في نهائي أبطال آسيا 2 يحضر هنا ويسجل لهم الثاني من جعلهم أبطالا هناك ربما يجعل يحصلوا على النقاط الثلاث هنا هوميت يسجل يا سلام على الكرة على الانطلاقة من آدمز على التمرير ثم هوميت في الشباك أعلن عن الهدف الثاني لمصلحة جامبا أوساكا يا سلام على الكرة من آدمز ثم هوميت بعد ذلك في شباكي ديليانو في شباكي نيوكاسل جيتس الآن عرفوا كيف يعودوا نعم بعد أن تأخروا بنتيجة المباراة يحضروا ويفرح من هنالك في المدرج يا هوميت يسجل الهدف الثاني للفريق الياباني فريق يعرف العودة وعادوا من التأخر إلى التقدم الآن يا سيد مارك ميليجن بعد أن كنتم أنتم متقدمين بهدف من استبدلته بيرغوس تماس رمية جانبية
ملعوبة عند عصام جيبالي، يلعبها للأمام وبعد ذلك تقطع، تعود هذه المحاولة في الجهة اليمين لنيوكاسل لكن سهل عند حارس المرمى إتشيموري. دينيس هوميت سجل آخر ربع ساعة، سجل لجامبا أوساكا. تنقل في وسط الميدان، تعود هذه المحاولة لعناصر نيوكاسل لكن قطعها نكتاني، ثم بعد ذلك تلعب للأمام آدمز لكن ديليان هوف يخرج، ورمية التماس الآن يلعبها دينيس هوميت صاحب هدف اللقب أمام النصر، من منح جامبا الآن التقدم هنا، هنالك حسم النهائي، وهنا ربما يحسم النقاط الثلاث، هنا يكسر التعادل. يا آدمز ماذا يدور؟ نيوكاسل من تقدم أولا لكن جامبا بعاد بهدف توشيدا، ثم بعد ذلك إلى الأمام تقدم بهدف دينيس هوميت. اثنان لجامبا، واحد لنيوكاسل. دقائق تمر، محاولة الآن عن طريق كيشوموتو إلى عصام جيبالي، عصام إلى آدمز، ثم يتدخل بورغيس الكرة إلى رمية تماس، إلى رمية جانبية. هل هي الخسارة الثانية لنيوكاسل كيتس؟ الفريق الذي ما زال يبحث عن أول نقاطه هنا على أرضية ميدانه، هل يخسر؟ خطأ للكتيبة اليابانية لآدمز. آدمز أسستين يا آدمز، لا واحد. واللي صنع الثاني، لكن 2-1 تبقى الأمور. وركلة حرة لعناصر جامبا أوساكا الآن، هل يعلنون من خلالها عن هدف ثالث؟ ملعوبة وعصام إلى خارج أرضية الملعب. إيلي آدمز، عصام جيبالي، تحركات مثالية جدا. كرة تلعب، تبديل آخر، سوزوكي. نعم قل المردود البدني لسوزوكي بشكل كبير، ويدخل الآن جوليان ريكيا. أو هذا الرن ميتو لاعب جامبا أوساكا من يدخل، رن ميتو. كرة تلعب الآن، تصل لديليانوف، ثم بعد ذلك نقلة تعود في وسط الميدان، هذه المحاولة لجامبا أوساكا. نيراتزوري يريدون أن يسجلوا ثالث الأهداف. يا كيشوموتو يتقدم الآن، كيشوموتو يلعبها داخل المنطقة، ثم بعد ذلك تعود سهلة، تصل لديليانوف، سهلة لديليانوف. كرة تلعب، محاولة ما تزال خطيرة جدا لثاني الأهداف لنيوكاسل جيتس.
لكن في خطأ موجود قبل ذلك، في صافرة موجودة، آدمز يسقط يقع أرضا، آدمز الاسترالي هل يسجل ضد مرمى فريقه السابق ولا لا؟ هو صنع اليوم ويريد أيضا أن يسجل. وعن آدمز في جامبا أوساكا منذ يوليو 2026، مع ذلك يقوم بعمل كبير حقيقة هذا الرجل الواضح أمامك كان في اللقطة الماضية. كرة تلعب أمامية، عصام يسلم كرة إلى خارج أرضية الملعب أو هوميت كان في اللقطة الماضية. عموما تعود يابانية، أبي فوكوكا نقلة للأمام، هوميت إلى خارج أرضية الملعب.

يغادر كلوف في هذه الأثناء. ويدخل جوليان ريكيا. كرة ملعوبة الآن خطيرة لكن تصد تعود. رين ميتو يتقدم، أصل للدقائق الحرجة، لكن هذا هدف ثالث، هدف ثالث ياباني. الدفاع يتدخل يبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، مبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان. أي محاولة، هوميت أراد أن يسجل مرة أخرى. هذه الكرة اللعبة من ريميتو، الانطلاقة بعد ذلك جاءت من ويلتون فيليبي. ويلتون انطلق، ويلتون تقدم، ويلتون لعبها، ما وصلت لهوميت في الشكل المطلوب. بعد ذلك عملية إبعاد أتت من أكيلينا إلى خارج أرضية الملعب. الركنية الخامسة بالنسبة لجامبا أوساكا، التاسعة في هذه المواجهة يا سيد ويلتون. ناكانو على تنفيذ، يلعب كرة أمامية داخل منطقة الجزاء، لكن بعد ذلك تذهب إلى خارج أرضية الملعب. كرة

إلى ركلة ركنية، إبعاد إلى ركلة ركنية في اللقطة الماضية، بينما هذا البديل باتريك ووت كاد أن يسجل هدف التعديل. الدقيقة 84، نلعب لحساباتي. ها نيوكاسل ما زال يبحث عن أول نقاطه، يجد، يضغط، يريد أن يسجل هدف التعادل، بينما جامبا بهذا التقدم يصل إلى النقطة 6 في صدارة الدوري حتى الآن، دوري الشرق بالطبع، لأنه كاشيما أنتلرز والبقية لديهم مباريات تباعا. لكن هذه كرة الآن ومحاولة تصويبة أرضية، لكن تصد وتعود. أكيلينا من أمام كيشيموتو، عاد للوراء وبعد ذلك نقلة من إيثان، وصلت نقلات، بورغس يتقدم، بورغس يلعبها في الجهة اليسرى، بورغس تعود إليه مرة أخرى للعرضية، يا بورغس العرضية معاه من هنا لك بورتليسيو، بورتليسيو يعود للوراء. متكتلين دفاعيا بشكل جيد الفريق الياباني، لذلك نيوكاسل يعودون، لذلك نيوكاسل يحضرون، لذلك نيوكاسل جيتس يريدون الآن أن يسجلوا هدف التعديل. ما تم ما وجدوا الثغرة، لكن عصام، مرة عصام يا جبالي، حلوة الفكرة، حلوة الفكرة، لكن كانت محتاجة دقة أكثر. بورتليسيو يلعبها للبديل باتريك ووت، يتقدم باتريك لكن يقطعها من هنالك ريم ميتو، يلعبها لآدمز، يا سلام يا آدمز على الرشاقة في المرور من آدمز، وقوع بعد ذلك بعد أن تدخل بورغس ليتلقى البطاقة الصفراء، ولا على باتريك ووت الصفراء على يا سيد أحمد العالي، يبدو على باتريك ووت.

الركلة حرة تعود عند حارس المرمى إيتشي موري. الأربع إلا الدقائق الأخيرة. إذن وادرو من يتلقى البطاقة. خطيرة جدا يابانية. هدف ثالث. يا سلام يا سلام. ويلتون فيليبي يضعها في الشباك بطريقة رائعة رائعة رائعة رائعة جدا. يا سلام يا سلام يا سلام. ويلتون فيليبي البرازيلي راقص السامبا يضع كرة ولا في الأحلام. كرة جميلة جدا للثلاث نقاط لثالث الأهداف. بدأت من الحارس تشيموري ثم عصام شيبالي ثم بعد ذلك ارتدت ثم بعد ذلك من أبي إلى ويلتون فيليبي. ويلتون فيليبي هوبا في الشباك. هلا بالثالث. هلا هلا بالثلاث نقاط. هلا من هنا من نيوكاسل ستاديوم من أستراليا. البرازيلي يقولها ويعلنها بثالث الأهداف. ويلتون فيليبي يسجل لي جنب أوساكا 3-1 تصبح النتيجة. دقيقة 87 نيوكاسل ستاديوم يتلقى خسارته الثانية متتالية. وكان بأوساكا يصحح أموره في بالدوري هنا في بطولة النخبة. ويلتون يسجل والثالث لجامبا نيوكاسل. أي نعم بدأ التسجيل. تقدم نيوكاسل أولا لكن جامبا أخذ المباراة هدفا تلو آخر. توشيدا أعاد. أونا بورتليسيو يتلقى البطاقة الصفراء. كنت أتحدث وأقول توشيدا أعاد اليابانيين ثم هوميت تقدم لهم ثم بعد ذلك ويلتون وسع الفارق. جيتس أقلعت أولا. إيثان ديبونو يتلقى البطاقة الصفراء. ليس بورتليسيو. نعم بورتليسيو يزعل منه.

هذا ديبونو هو من يتلقى البطاقة الصفراء. جيتس أقلع أولا، لكن جامبا هم من يبتعد الآن. أحمد العلي، نبقى أن نشيد بك وبإدارتك مع الطاقم لهذه المباراة حقيقة. كرة تلعب الآن، عصام جيبالي مثال كبير حقيقة للتحكيم العربي والكويتي، هذا الطاقم الموجود اليوم بالكامل. لكن هذه كرة الآن آدمز بمحاورة، رابع الأهداف، رابع الأهداف، ما مرت من ديليانوف وأبعدها إلى ركلة الركنية، إلى ركلة ركنية. الدقيقة الأخيرة الآن، الدقيقة الأخيرة الآن من الوقت الأصلي لعمر هذه المواجهة. كم سيكون أيضا هنالك وقت بديل؟ الركلة الركنية لمصلحة جامبا. أوساكا آدمز على التنفيذ، وأوساكا النيرازوري الأزرق والأسود يحضر اليوم بثلاثة أهداف. جامبا من هنا يلعبون كرة وركلة ركنية تنفذ ملعوبة مرة أخرى. آبي بالمحاولة لكن بتعود جامبا، نعم بالإيطالية تعني الساق، وهذا من تسمياتهم النيرازوري أيضا. وفي اليابان قريبة صوتيا من جامبارو اليابانية، ها الكلمة المرتبطة بالجهد والمثابرة. اليوم اجتهد حقيقة الفريق وكان له ما أراد. 89 دقيقة، الدقيقة الأخيرة، جامبا يقترب من انتصاره الثاني. نيوكاسل من خسارته الثانية. الآن نيوكاسل يحتاج هدف سريع على الأقل ليمنح المباراة وليمنح ما تبقى معنا. عصام جيبالي 4 دقائق وقت محتسب بدل من ضاع. ملعوبة بالكرة لجامبا. أوساكا عن طريق آبي بدور يلعب كرة للأمام لكنها تقطع، تعود بورغيس يحاول المرور الخروج بالكرة، يلعبها طويلة باتجاه وود، لكن ناكاتاني موجود معاه برقابة يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. 4 دقائق إضافية كما ذكرت. نيوكاسل يحتاج إلى هدفين ليعدل، وهذا الأمر يبدو صعب، لكن جامبا خلص يحافظ على ما تم، يحصل على 3 نقاط ويحافظ على الأمور ليقترب الضيف من الفوز. دقائق خلص الآن في تبديلات. أبي سيغادر أرضية الميدان مع أيضا عصام جبالي رجل التونسي، لكن سيدخل في الجهة المقابلة كوراتا وكذلك أسامي. كرة تلعب الآن وتعود عند ديليانوف حارس المرمى اللي بدوره يلعب كرة أمامية منقولة لمصلحة نيوكاسل. جيتس يتحصلون على رمية تماس، رمية جانبية، لولي على التنفيذ يلعبها بشكل سريع، يحتاجون إلى الاستعجال إلى السرعة. والآن بورغيس في وسط الميدان، إلى بورغيس يلعبها، تعود في الطرف اليمين لنيوكاسل جيتس، طائرة نفاثة، ما تزال هنا كرة على اعتاب المنطقة لهدف ثاني، لكن قطعت هذه الكرة وبالطبع أقل من دقيقتين يفصلان جامبا أوساكا للانتصار الثاني. ما أصحاب الأرض يبحثون على هدف نوعا ما قبل الصافرة أصحاب الأرض، لكن هذه كرة الآن جوليان يلعبها بتعود بعد ذلك لبورغيس، يحاول دخل منطقة خطيرة جدا جدا، ودفاع وأورين ميتو يتدخل في اللقطة الماضية لتعود الآن. ضغط كبير، أين هذا الضغط من قبل يا عناصر نيوكاسل؟ كرة تعود
دقيقة واحدة هي كل ما تبقى. كرة تلعب الآن آدمز لرابع الأهداف لكن سهلة عند ديليانوف، يبدو خلاص ستنتهي عند 3-1. يزيد في السرعة الفريق الأسترالي الآن من ناحية اليسار ريتشيا ريكيا جوليان يلعبها عند بورغيس إلى جوليان في وسط الميدان، جوليان يتقدم، جوليان يستمر يلعبها مع وود وان تو هاتوخ، وين يا وود وين يا وود، طالت على بيرتوليسيو تحولت إلى رمية تماس، رمية جانبية لجنب أوساكا، ربما هي الأخيرة بعدها تأتي الصافرة، لكن هذا أنهى الأمور. ويلتون فيليبي بتسجيله لثالث الأهداف بطريقة رائعة جدا من خارج منطقة الجزاء. وين يا نكتاني هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تبدو الأخيرة إذن لنيوكاسل وليست لجنب عند بورغيس الآن اللي يحاول فيها يتحصل عليها من هنا لكش رايبر، ثم نقلة من لولي لولي لولي يحاول أن يأمر، لكن بعد ذلك الكرة والصافرة في هذه الأثناء تأتي صافرة الكويتي أحمد العلي لتعلن نهاية هذه المباراة. صافرة النهاية جنب أوساكا يعود من نيوكاسل بنقاط 3-3 أهداف مقابل هدف فيرغوس منح أصحاب الأرض البداية، لكن توشيدا أعاد جامبا، وفي الشوط الثاني هوميت وويلتون أكملوا الانتصار للفرقة اليابانية، انتصاران متتاليان وست نقاط لجامبا يجعله في صدارة المشهد مؤقتا، بينما نيوكاسل متذيلا للترتيب. أيها الأحبة، أمل أنني قد وفقت إلى أمل اللقاء بكم في مباراة قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا التحايا والسلام.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسبوا بروح لك انا هاي
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية. مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: قاف حرف من لسان العرب عند أقحاحهم، ثقيل في وقعه، راسخ في نطقه. وفي الدوحة شتاء 2006 لم يكن مجرد حرف، قاف أول حرف في اسم قطر. وفي تلك الليلة كان اسم السفينة التي أبحرت بحكاية دوحة الرياض نحو آسيا. عند العرب لم تكن الخيل أيضا يوما مجرد مطية، كانت رفيقة المجد وعنوان العزة، وإذا أرادوا وصف الإقدام والسبق حضرت. في تلك الليلة على صهوة جواد بدأت الحكاية، درجة بعد أخرى صعدها الشيخ محمد بن حمد الألبي. دوحة كأنها تصعد معه نحو الشعبة، نحو الأسياد، ونحو مكان كانت ترسمه لنفسها على خارطة الرياضة العالمية. في الأعلى اشتعلت النار، وفي الأسفل كانت مدينة بأكملها تبدأ رحلة لن تتوقف بانطفائها. وبعد 24 عاما تعود آسيا إلى الدوحة لتجد أن الحلم بقي هناك في القمة. لم تكن الشركة وحدها ما بقي من تكاملها، بقي صور عرس رياضي جاءت فيها آسيا من أقصاها إلى أقصاها بكل اتساعها. 45 وفدا أولمبيا وألاف الرياضيين، ومدينة عاشت على مدى أسبوعين إيقاعا لم تعرفه من قبل. وفي الميادين كانت الذكريات تكتب واحدة تلو الأخرى. من الكوري الجنوبي بارك تاي هوان الذي خرج من مياه الدوحة بسبب الآليات التي رسل رياضيا في الدوحة، إلى الليلة امتلأت فيها درجات السد وخطف العناية الدولية، تبقى واحدة من أكثر الصور التصاقت ذاكرة القطريين. تلك أياما اكتشفت فيها الدوحة معنى أن تعيش مدينة كاملة على توقيت الرياضة. لكن ما لم يكن واضحا حينها أن بعض ما كان ينظر إليه باعتباره منشآت بدورة واحدة كان في الحقيقة أول فصول بنية رياضية ستخدم قطر لعقود. لكن بين الدوحة التي ودعت آسيا في ديسمبر عام 2006 والدوحة التي ستستقبلها مجددا في 2030 مدينة أخرى ولدت، مدينة تمددت طرقها وارتفعت بانيها واتسعت مرافقها ووصل المترو بين أقلها وتغير وجهها العمراني كما تغير خريطة العالم. لم تكن الرياضة بعيدة عن كل ذلك، كانت جزءا مشروع دولة أرادت أن تجعل من التنمية طريقا ومن الإنسان غاية والرياضة إحدى غاياتها. وفي قلب البدايات أمير الوالي خليفة الثاني رحمه الله جاءت في عهده أيضا 2030 وانطلقت مرحلة حمل الطموح يتجاوز حدود اللحظة. ثم جاء عهد الشيخ تميم بن حمد الثاني وكان على ما بدأ أن يكبر ويستمر، وعلى الحلم أن يختبر قدرته أمام العالم. وما كان في 2006 اختبارا أصبح في السنوات التالية خبرة تراكمت. كبر الحلم وكبرت معه المواعيد حتى لم تعد الدوحة مدينة تستعد لاستضافة حدث كبير، بل مدينة اعتاد العالم أن يأتي إليها. وكان الموعد الأكبر في 2022 حين تحولت قطر إلى قلب العالم. استضافت للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط كأس العالم لكرة القدم. ومنذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية، قاد الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني مرحلة جديدة من هذا المشروع، اتسع فيها حضور قطر الرياضي دوليا، واستمرت فيها كقبلة للبطولة الكبرى، وتعزز فيها الاستثمار في الرياضي والمنشأة والخبرة والإرث، حتى جاء 16 من ديسمبر عام 2020 لتعود الدوحة لتسمع الخبر ذاته الذي سمعته قبل قرابة عقدين: آسيا قادمة إلى قطر. لكن الفارق هذه المرة كبير، قطر جاهزة بمنشآت أكثر وخبرة تنظيمية أكبر، وكأن قطر تريد أن تقول إن الإرث ليس ما تتركه البطولة بعد رحيلها فقط، بل ما يبنى عليها ويستفاد. 24 عاما بين آسياد وآسياد، وبينهما تغيرت الدوحة وتغير معها حجم الحلم.

0: الوحدة دي أوحش حاجة في الدنيا.
1: محدش في البيت ده هينام.
2: يا ريت هم لاحقوني.
1: دي واحدة في الآخر ما نعرفهاش، جاية منتحرة.
3: ادي فكرة برضو للدكتور إن هو مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه حبيبي.
1: بتخرجي من الحقوق وتدخلي مع التمثيل؟ ده اضطريت اسيب حقي.
4: انا لا اسفه عشان انت متعرفنيش.
5: ده انت قادر قوي يا اخي، هتمنعها تاخد عزوها؟
2: شوف وشك يا كذاب يا خير.
4: وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتعمل حاجه انت اوريدي عملتها؟
6: عايزك ما تلطناش في قرفك.
4: كنتش مبسوطه.
7: انا صوتي على فكره، وبعدين انا مش اقل من اي حد بيغني دلوقتي.
4: حسن انت نور قلبت حياتك، ده انت وشك نور.
1: نور وراك حاجة بكرة؟
8: 2 من الاثنين الجمعة على بي ان دراما.
9: 5 lights eyes forward empty your mind just breathe right here nothing exists but 5 lights.

0: في قلب الدوحة وقبل أكثر من عقدين بدأت قصة مشروع رياضي طموح سيتحول لاحقا إلى أحد أهم أعمدة تطور الرياضة وكرة القدم في قطر. أنشئت أكاديمية أسباير بهدف اكتشاف المواهب القطرية وصقلها ضمن منظومة تجمع بين التعليم والتدريب وعلوم الرياضة، وذلك داخل منشآت حديثة ومتطورة صممت لتطوير الرياضي بدنيا وفنيا وعلميا. وفي 17 نوفمبر 2005 حمل افتتاح أسباير إلى العالم رسالة واضحة عن حجم الطموح القطري. فمن بين ضيوف حفل الافتتاح كان اثنان من أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ، الأسطورة البرازيلية بيليه والأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا. وإلى جانبهما حضر عدد من أساطير الرياضة العالمية في بداية مبكرة لعلاقة أسباير بنخبة الرياضة الدولية. لكن قيمة المشروع لم تكن في منشآته فقط، بل في اللاعبين الذين تخرجوا منها. ففي كأس آسيا 2019 كان 14 لاعبا من أصل 23 في قائمة المنتخب القطري من خريجي أسباير، منتخب توج في النهاية بأول لقب آسيوي في تاريخ قطر. ومن هذه المنظومة برزت أسماء كثيرة مثل أكرم عفيف والمعز علي.
1: المعز يلا الله

0: ثم جاء كأس العالم في قطر عام 2022 لتقديم رقم أكثر دلالة. 18 لاعبا من أصل 26 في قائمة العناب كانوا من خريجي أسباير، أي نحو 70% من المنتخب. ولم يتوقف التأثير عند ذلك، فعندما احتفظت قطر بلقب كأس آسيا على أرضها عام 2024 ضمت قائمة المنتخب مرة أخرى 18 خريجا من الأكاديمية.
1: هذه الكأس، هنا كأس آسيا بطولة القارة، هم يغنون ويتغنون شيل شيل شيل يا هيدور شيل.
0: وبالعودة إلى كأس العالم 2022، كانت أسباير حاضرة بقوة في قلب الحدث، فالمنطقة التي بدأت كمشروع لبناء الرياضي القطري أصبحت جزءا من البنية التشغيلية لأكبر بطولة لكرة القدم في العالم. استخدمت منتخبات قطر وأستراليا وغانا أسباير زون مقرا لتدريباتها خلال البطولة، وتحول مستشفى سبيتار إلى مركز خدمات طبية لنجوم المونديال، وساعد على تعافي العديد منهم. أما استاد خليفة الدولي الموجود في قلب المنطقة فاستضاف 8 مباريات مونديالية، من بينها مواجهة كرواتيا والمغرب لتحديد المركز الثالث. لكن إرث المنشآت لم يتوقف بانتهاء مونديال 2022، ففي نوفمبر عام 2025 أصبحت أسباير زون قلب أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم تحت 17 سنة. للمرة الأولى شارك في البطولة 48 منتخبا، وخلال 25 يوما أقيمت 104 مباريات. نموذج مكثف سمح بإقامة ما يصل إلى 8 مباريات في اليوم داخل منطقة واحدة، والأهم أن قطر ستستضيف البطولة في 5 نسخ متتالية، لتتحول أسباير مرة أخرى من منشأة لإعداد اللاعبين إلى منصة تجمع أفضل المواهب الشابة في العالم. وبعيدا عن نجوم المنتخبات ومواهبها، وعلى مدار السنوات تحولت أسباير ومنشآتها إلى وجهة تختارها بعض أكبر أندية العالم للتحضير لمواسمها، لا سيما خلال العطلة الشتوية. فبايرن ميونخ جعلت دوحة وأسباير محطة متكررة لمعسكراته الشتوية، كما تدرب هنا باريس سان جيرمان في أكثر من مناسبة، وظهرت على ملاعب أسباير أسماء كبيرة مثل نيمار ومبابي وزلاتان إبراهيموفيتش. خلال أكثر من 20 عاما تطورت أسباير من فكرة لاكتشاف الموهبة إلى منظومة كان لها دور واضح في صناعة جيل قطري جديد، ومكان أصبح جزءا من خريطة كرة القدم والرياضة العالمية. أسباير من صناعة اللاعب إلى صناعة إرث رياضي.

هناك أو سونغ يونغ، وفي الهجوم هناك جونينيو روتشا وياكوبا ترانزيشكا وكذلك جوردا تيشيرا. بالنسبة للضيف عبر الإسباني جيسكو مونيوث بالتشكيلة التالية 4-2-3-1، في حراسة المرمى أحمد شيهان حازمي، وفي الدفاع الرباعي من اليمين إلى اليسار كارلوس أكابو، كريستيان غلاوذير وكيفين مدينة وكذلك جوناتان سيفا، وفي المحور ديانا بيتروفيتش وكذلك إغناثيو مينديث وعارف أيمن وكذلك أوسكار ريباس وماركوس كيليرمي وشهاب زاهدي. إذن لحظات وتبدأ المباراة، رحلة الفريقين للتعويض. نعم، أيضا فريق جوهر دار التعظيم تعادل في الجولة الأولى، عندما تعادل في أرضه وأمام جماهيره أمام بوريرام التايلاندي 1-1 في تلك المباراة في الجولة الأولى. إذن هنا أدهم المخاتمة اللي أدار عديد المباريات هنا وفي كأس العالم. نعم، من الحكام المصنفين الدوليين بالنسبة للأردني أدهم المخاتمة. وضربة البداية، تعود الكرة من الفريق الكوري، تصل مرة أخرى وحيرة في المنتصف، الكرة مرة أخرى تعود لفريق بوهانغ، عودة إلى الخلف لتصل بعد ذلك إلى جونغ مين كوان، عودة إلى الحارس سونغ مين، والكرة ملعوبة هناك في أقصى اليسار تشيرا يحاول اللحاق ولكن كابو في التغطية والإبعاد في اللقطة الماضية. هنا المدرب بارك تايها ذو 58 سنة الذي تولى الفريق منذ عام 2023 في أواخره، بالتحديد في 15 ديسمبر، يعرف الفريق جيدا. نعم، 3 سنوات تقريبا مع الفريق. والكرة الآن تعود للفريق الكوري من هناك من الطرف الأيسر، والنقلة إلى الأمام إلى تشيرا، ولكن تعود مرة أخرى للدفاع الكوري من جديد، وصلت إلى الوراء بعد ذلك، تعاد الكرة إلى بارك جان يونغ، وهنا إصابة وخطأ. نعم، خطأ في اللقطة الماضية على الإيراني زاهدي في الكرة الماضية وإصابة للمدافع الكوري جان يونغ في الكرة الماضية. نعم، الاحتكاك حدث بعد التمرير، نعم، بالكتف نحو الصدر والبطن في اللقطة الماضية بالنسبة للاعب الكوري. وهنا المدرب الإسباني جيسكو مونيوث ذو 46 سنة الذي يدير الفريق منذ حوالي عام ونصف، عندما حضر إلى الفريق منذ 6 يونيو 2025. وهنا ضربة حرة غير مباشرة لفريق نادي بوهانغ، الحديديون يلعبون الكرة إلى الأمام مرة أخرى، تصل لدفاعات جور دار التعظيم، محاولة لكن يبعد بعد ذلك من كريستيان غلاوذير، عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة والتمهيد هنا، محاولة تسديد لفريق بوهانغ ولكن تبعد الكرة، تعود من جديد في الناحية الدفاعية، محاولة سقوط والكرة مستمرة من الحكم الأردني، كرة مرة أخرى تصل لفريق بوهانغ في الناحية اليمنى، محاولة من جوني روتشا يلعب كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة ولكن إبعاد هناك من الدفاع عبر كارلوس أكابو. في اللقطة الماضية محاولة لاصطياد مرمى الحارس أحمد حازمي شيهان الدولي الماليزي الذي مثل المنتخب الماليزي 25 مباراة واستطع نجمه في كأس آسيا 2023 هنا في قطر. والكرة إلى ضربة ركنية أولى لفريق نادي بوهانغ، تصل للمخضرم كاي سونغ يونغ، كاي سونغ يونغ الدولي الكرة السابق، يحاول لعب كرة بخبرته وبتجارب السنين لإيصال كرة إلى الزملاء المتواجدين داخل المنطقة. هنا ضربة ركنية، هل هناك خطورة؟ محاولة لتكتيك هنا ولعملية ولخداع. نعم، تجمع هنا رباعي في الناحية القريبة من ضربة الجزاء أو من منطقة الجزاء، كرة تلعب عالية نحو القائم البعيد، محاولة ولكن كرة لا زالت خطيرة، عالية في الهواء، إبعاد بالقبضة، يا سلام على كرة. هنا الخطر، نعم، إبعاد من الحارس الماليزي أحمد شيهان، خطيرة الكرة الماضية، نعم، عندما ارتدت من المتقدم جاكوب ترانزيشكا الألماني، حاول مضايقة الحارس في اللقطة الماضية ولكن أبعدت بعد ذلك من كيفين مدينة أو من أوسكار ريباس الفلبيني.
كرة تأول إلى ضربة ركنية ثانية في الطرف الأيمن من ذات اللاعب من كاي سونغ يونغ. وهنا حوار بين أدهم المخاتمة وكذلك اللاعب البرازيل مدافع واندرسون. كرة هنا لدى كاي سونغ يونغ، يلعب كرة داخل المنطقة خطيرة، وهنا المحاولة كادت أن تلج المرمى، ولكن بعد ذلك التسديدة بعيدة إلى خارج الميدان عبر اللاعب الياباني كينتو نيشيا. إذن دقائق نارية منذ البداية من فريق نادي بوهانغ. نعم الأكثر رغبة حتى الآن من منذ الدقائق الخمسة الأولى في هذه المباراة للتعويض. كرة ملعوبة عالية من محاذاة التماس البعيد، ولكن تخرج إلى خارج الميدان، إلى خارج الميدان، إلى رمية جانبية تعادل الوراء. واندرسون نقلة إلى الخلف هنا لتصل لي جان يونغ، نقلة في الناحية اليسرى والتقدم والمحاولة ممتاز الكرة، ولكن تبعد من جاكوب عن طريق المدافع هنا في اللقطة الماضية كريستيان غلوذير. في اللقطة الماضية اللاعب الفلبيني، كرة ملعوبة من جديد بعد من أكابو ينقلها إلى الأمام، هي عارف أيمن، عارف يحاول لكن قطعت الكرة، وبعد ذلك إلى رمية جانبية لفريق جوهر دار التعظيم. إذن رمية جانبية في الطرف الأيمن بالنسبة للفريق الماليزي، الفريق الذي توج بالدوري الماليزي 10 مواسم متتالية. نعم وصاحب الرقم القياسي هناك في الدوري الماليزي. هنا الكرة ملعوبة في الطرف الأيسر، ولكن خرجت في اللقطة الماضية ولتبعد عن طريق من طريق المدافع كابو. كرة خرجت من البرازيلي جورج تشيرا، كرة معادة إلى الخلف، كارلوس أكابو يلعب كرة الغيني الاستوائي، بعد ذلك إلى كريستيان غلاوذير الفلبيني هنا في الثنائي الدفاعي أو في الرباع الدفاعي. نعم كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، محاولة هنا ضغط كبير جدا من فريق بوهانك، ولكن الكرة منقولة أماميا في الناحية اليسرى بالنسبة لجوهر دار التعظيم، وهنا سقوط وخطأ على ماركوس غيليرمي أو شهاب زاهدي. نعم الدولي الإيراني في المباراتين الدوليتين فقط مع منتخب إيران. نعم اعتبر المسك هنا عن طريق شهاب زاهدي على المدافع جون مين كوانغ. كرة ملعوبة من هنا من الطرف الأيمن، لا ملعوبة إلى الأمام، قطرية جميلة داخل المنطقة، هنا الرأسية خطيرة من تشيرا تبعد بعد ذلك من أكابو أو من ميدينا في اللقطة الماضية، تعود إلى الخلف هنا الضغط الكبير جدا من شهاب زاهدي والمساندة من هناك من عارف أيمن، التقدم لفريق جور دار التعظيم والكرة ملعوبة وبعد ذلك الإبعاد. نعم الكرة الماضية السريعة، هذا الكابيتان وهذا الخطير نعم الذي تمكن من تسجيل على لنتيا في الشرق الأقصى. نعم اللاعب الوحيد الذي تمكن من التسجيل والصناعة على أنتيا الشرق الأقصى. كرة ملعوبة من جديد في الطرف الأيسر في الناحية اليسرى لفريق بوهانغ، التقدم والضغط هناك، ولكن عودة من كابو لا زالت بحوزة فريق بوهانغ، بعد ذلك تنقل يسارا، العودة إلى الخلف نحو اللاعب كاي سونغ يونغ من جديد في الوسط. وهنا الصافرة الأردنية تحضر لتصفر على خطأ لصالح الكوري الجنوبي كيما دونغ شين. وهنا اللاعب السلفيني ديان بيتروفيتش في اللقطة الماضية، وفي الكرة الماضية اللاعب القادم من رييكا الكرواتي. كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، عادت إلى الخلف هنا لفريق بوهانغ ستيلرز، نقل إلى اليسار وإلى الحارس فانكسون من، بعد ذلك العودة والضغط الكبير وتعاد الكرة إلى الحارس أحمد شيهان حزمي. من جديد تعاد الكرة إلى كريستيان غلوذير، كريستيان من جديد يلعب كرة هنا في الطرف الأيسر، نقلة إلى جوناتان سيلفا،
إلى الأرجنتيني في اللقطة الماضية. كرة ملعوبة قطرية جميلة هناك في أقصى اليمين. التقدم هناك من كارلوس أكابو أو من اللاعب هنا بادية بيتروفيتش، عارف أيمن خطير الكرة عرضية، ولكن بعد ذلك السقوط والقرار هنا خطأ قبل ذلك أو هناك تمثيل على الإيراني شهاب زاهدي. إذن بطاقة صفراء أولى عبر الأردني الحاسم جدا أدهم المخاتمة. هنا الكرة الماضية وبعد ذلك العرضية وصلت وبعدت، وبعد ذلك مطالبة هنا من شهاب زاهدي. اعتبر أن هناك دفع بالنسبة لشهاب، ولكن الحكم يرى غير ذلك، يرى أن المدافع الكوري أو الياباني كينتو نيشيا الذي كان في الحالة الدفاعية يرى أنه بريء في اللقطة الماضية. لا خطأ ولا ضربة جزاء، بل بطاقة صفراء على الإيراني شهاب زاهدي. إذن 10 دقائق أولى من هذا اللقاء ومن هذه الجولة الثانية بالنسبة للفريقين. نعم الانطلاقات في البداية تعطيك تسخم عندما تفوز، ولكن عندما تتعادل وتتعثر الأمور تكون صعبة جدا، لأن الفرق الأخرى ترفع من مستواها أيضا لضمان المقاعد مبكرا، وبعد ذلك التركيز على الدوري المحلي. كرة ملعوبة من جديد، مرور ممتاز جدا من تشيرا وحاول التسديد، ولكن البلوك حاضر من جلوذير. نقلت هنا في الدفاع، نقلة هنا يسار إلى ماركوس كليرمي، ولكن عودة وحصار وبعد ذلك الخطأ. اعتبر هناك مرفق في الكرة الماضية، خطأ لصالح ماركوس كليرمي في اللقطة الماضية بالنسبة للبرازيلي. وهنا التسديدة التي كانت من تشيرا، جورج تشيرا البرازيلي في اللقطة الماضية. كرة إلى ضربة حرة غير مباشرة، عادت إلى الوراء. نعم بطاقة صفراء واحدة في المباراة وهي لصالح الإيراني شهاب زاهدي. كرة ملعوبة في أقصى اليسار، عرضية هنا من المتقدم جوناثان سيلفا، وهنا الكرة كادت أن تتمهد لشهاب زاهدي ولكنها وصلت للحارس الكوري سونغ مين. كرة إلى خارج الميدان من سونغ مين لتصل إلى هناك للفريق الماليزي. جهور دار التعظيم النمور الجنوبية تحاول اقتناص النقاط الثلاث هنا. نعم بعد التعادل الأول أمام بوري هرام التالاندي، كرة من هنا محاولة إلى الخلف هنا عادت من إغناسيو مينديز من الماليزي. نعم إغناسيو مينديز عادت من جديد في الطرف في المنطقة الدفاعية علي فريق نادي جوهر دار التعظيم. هنا نقلة الكرة، كيفين مدينة يلعب كرة طويلة، البحثون عن شهاب عادت من جديد، وبعد ذلك الاستحواذ الكوري الجنوبي عادت من كيفين مدينة. هنا المحاولة من جديد، هنا تتمهد لي البرازيلي جونيور روتشا جونينيو، والضغط كبير عليه. الكرة تصل إلى كانغ مين جون، نقلت يسارا والتقدم من هناك، محاولة تسديد ولكن إلى حضن الحارس الماليزي أحمد شهاب. إذن كرة كانت سهلة من تشيرا أو واندرسون في اللقطة الماضية. كرة لدى كيفين مدينة ولكنها قطعت سريعا هنا في المنطقة الدفاعية لفريق جوهر دار التعظيم. كرة معادة للخلف من جديد، نقلت وحولت إلى الجهة اليمنى، التقدم مستمر هنا في الطرف الأيمن عبر الألماني هنا ترانشيشكا، ولكن خطأ عليه في اللقطة الماضية بإشارة من الحكم المساعد الأول في هذه المباراة بالنسبة لمحمد البكار الدولي منذ عام 2014، والذي يعمل أيضا كملازم في الأمن العام الأردني. كرة إلى خطأ لصالح فريق جهور دار التعظيم كريستيان جلوذير في اللقطة الماضية، يعود إلى الميدان بالنسبة للفلبيني كريستيان جلوذير، مطالبة بلعب الكرة سريعا لأن الثواني محسوبة، 4 ثواني هنا عبر الأردني
أتم المخاتمة، كرة ملعوبة هنا وبالرأس تعود من جديد لفريق شهور دار التعظيم بعد أن قطعت عبر الفريق الكوري، بعد ذلك رأسية تعود من جديد ومحاولة لاقتناص كرة ولكن مرت من أمام شهاب زاهدي. كرة العربية جانبية إلى الخلف من جديد لفريق فوهانك. هل لديكم البأس الكبير يا أصحاب الحديد يا ستيلرز؟ والصلب، كرة من جديد تعود في المنتصف محولة، بعد ذلك في المنتصف نقلة في الناحية الوسطى وبعد ذلك الانطلاق هنا في الجهة اليمنى. كرة موصلة إلى المتقدم من هناك يسارا ولكن البلوك حاضر من ديان بيتروفيتش. تعود من جديد هنا للفريق الكوري، فوهانج يحاول لكنها قطعت مرتدة هنا ولكن ارتدت مرة أخرى للفريق الكوري. صراع كرات، صراع تمريرات، نعم من يقطع الكرات أولا هكذا هي اللغة المستخدمة. الآن كرة ملعوبة بينية خطيرة هنا نحو شهاب زاهدي، يتقدم شهاب تسديدة ولكن جانبت القائمة الأيسر بالنسبة لشون مين. إذن هنا الانفراد الأول للإيراني شهاب زاهدي، التمريرة كانت ممتازة أيضا من هناك وصلت بهذه الطريقة. هذه المشكلة للفريق الكوري، يترك مساحات كثيرة في الأجنحة وبكل تأكيد سوف يعني يستغلها عارف أيمن وماركوس كيليرمي ذوي السرعة الكبيرة. كرة ملعوبة من جديد في الطرف الأيسر في الطرف الأيمن لفريق شهور دار التعظيم. نقلة من كارلوس أكابو بعد ذلك إلى عارف أيمن، واصل للخلف أكابو، مدينة في الناحية الدفاعية كيفن، بعد ذلك إلى غلاوذير وهنا المساندة من سيلفا. غلاوذير وصلت إلى سيلفا، جوناتان الأرجنتيني يحاول في هذه اللقطات وفي هذه الكرة، بعد ذلك تعود مقطوعة وهنا المحاولة والضغط الكبير جدا من كيليرمي. الكرة تعود وتصل إلى تشان يونغ، يدور هنا تشان يونغ، الضغط عليه مستمر وبعد ذلك يرسل الكرة، قطعت هنا للفريق الكوري وتسلل، نعم تسلل في اللقطة الماضية والكرة مستمرة لا زالت والتسديدة وبعد ذلك القائم. إذن يعودون إلى التسلل، نعم كان متقدما كثيرا في اللقطة الماضية شهاب زاهدي عندما وصلت إليه الكرة من إغناثيو مينديز في الكرة الأولى. نعم عاد من التسلل بالنسبة للإيراني شهاب زاهدي، هنا الانطلاقة هنا جوناتان سيلفا، المقصود الكرة الثانية، هنا لم يكن فيها تسلل، نعم عندما قطعت وحافظ على الكرة كثيرا هنا تشان يونغ، أخطأ بالتمرير، عادت الكرة، نعم وهذه الكرة هذه الكرة التي عاد فيها الإيراني أو عاد فيها اللاعب عارف أيمن في اللقطة الأولى، بعد ذلك الإيراني شهاب زاهدي. إذن رمية جانبية لجهور دار التعظيم، كرة في الخلف هنا لدى فريق شهر جوناتان سيلفا، نقل إلى الأمام إلى إغناتيو مينديز، عادت إليه مجددا والنقلة والإيصال في المنتصف لدى مدينة، بعد ذلك العودة إلى غلاوذير، يلعب كرة طويلة خلف المدافعين ولكن وصلت سهلة إلى هونغ سونغ مين بالنسبة للحارس الكوري الجنوبي. والضغط هنا من شهاب زاهدي، كرة وصلت إلى الطرف الأيمن للفريق الكوري من جديد، أمامي الكرة ووصلت إلى ترانسيشكا ياكوب الألماني يحاول ولكن الضغط عليه كبير من جوناتان سيلفا في الوسط. الكرة ممتازة، النقلة محولة هنا في الطرف الأيمن، التقدم والمساندة من كان من جون يعود إلى الوراء، بعد ذلك إلى بارك تشان يونغ، إلى الحارس سونغ مين هونغ سونغ مين، والضغط من بعيد عبر الإيراني من جديد شهاب زاهدي. ملعب الكرة بوهانغ الذي يحاول الثأر من هزيمة قاسية، نعم في الموسم الماضي عندما خسر أمام جوهر هناك في ملعب السلطان إبراهيم بماليزيا عندما خسر 2-5، نعم يريد
العودة من تلك الخسارة وتغيير الصورة، مع أن المواجهة المباشرة هي لصالح بوهانغ الذي فاز على جوهر دار التعظيم في عام 2001 في مباراتين بذهاب وإياب، نعم، والتي انتهت بـ 4-1 و2-0، 6 أهداف مقابل لا شيء. هنا الضغط الكبير، وصلت إلى الدفاع مدينة في موضع صعب جدا، ولكن نقلة بعد ذلك وصلت إلى مدينة أو إلى غلاوثير، يلعب كرة هنا طويلة ممتازة هنا في الطرف الأيسر، محاولة وصلت في المنتصف إلى ماركوس كليرمي، يحاول لكن التسلل قبل ذلك على الإيراني من جديد. إذن تسلل بإشارة من الحكم المساعد الثاني في هذه المباراة أحمد الرويلي. هناك شك، نعم هناك شك في الكرة الماضية عندما نلاحظ المدافع الكوري جون مين كوانغ كان في نفس الخط مع الإيراني شهاب زاهد. كرة ملعوبة إلى الأمام، البحث عن ترانشيشكا، بعد ذلك وصلت وعادت لفريق جوهر دار التعظيم. نمور الجنوب يحاولون في هذه الدقائق واللحظات في الدقيقة 20، هنا كرة وصلت إلى ديان بيتروفيتش، عادت هنا يسارا، النقلة وصلت إلى غلاوثير في الطرف الأيسر، جوناتان سيلفا، إغناثيو مينديز، معادلة الوراء موصلة إلى غلاوثير من جديد. الفلبيني يحاول ينقلها إلى الكولومبي مدينة كيفين في هذه اللحظة وفي هذه الكرة، محاولة هنا لجذب اللاعبين الكوريين في مخططات المدرب تشيسكو مونيوث الذي جاء خلفا للأرجنتيني هيكتور بوليدو. كرة معادلة كيفين مدينة، مضغوط عليه من ترانشيسكا، وصلت بالخطأ، ولكن بعد ذلك العودة وصلت هنا في الأقصى اليمين للفريق الكوري. نعم الفريق الذي يعني الأرقام ليست واضحة جدا، نعم بحكم أن الأرقام باللون الأسود قد يعاني الناظر لمعرفة الرقم جيدا في القميص، على عكس فريق جوهر دار التعظيم. كرة ملعوبة هناك في الطرف الأيمن، ضرب الأرض، نعم هكذا يقول، والكرة مستمرة لفريق نادي جوهر دار التعظيم، ولكن سرعان ما قطعت وعادت إلى الخلف، هنا تعود إلى الخلف هنا لفريق بوهانغ، ضغط ولكن الكرة وصلت. إذن الإصابة يبدو أن اللاعب الكوري مصاب في اللقطة الماضية. نعلم تماما أن الضربات في الأرض تكون صعبة خصوصا على مستوى الركبة. هنا المرور للخبير الكوري، هناك تلامس، نعم هناك تلامس، ولكن لم يكن ذلك واضحا في الوهلة الأولى بالنسبة للكوري الجنوبي. اللاعب كاي سونغ يونغ، اللاعب الذي مثل كوريا الجنوبية برصيد 108 مباريات، سجل خلالها 10 أهداف، نعم الدولي الكوري السابق ذو 37 سنة. كرة ملعوبة في الخلف هنا لكيفين مدينة لدى الكولومبي، يحاول من جديد ينقل كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، محاولة هنا للفريق الماليزي بعيدة عن شهاب زاهد، ملعوبة عالية بعد ذلك الرأسية لتصل في الوسط، هنا محاولة أيمن، عارف أيمن، هناك نقل ممتازة إلى كارلوس أكابو، محاولة تسديدة ولكن خارج الميدان بعيد عن المرمى. محاولة كانت من أوسكار الريباس في اللقطة الماضية، أوسكار الريباس الفلبيني حاول وسدد من ذلك المكان من الطرف الأيمن للمنطقة الجزائية، ولكن ذهبت بعيدا وضربت في الشباك الجانبية البعيدة في اللقطة الماضية. كرة ملعوبة، تمريرة بالكتف ممتازة من تشيرا ولكن قطعت، تعود من جديد في المنتصف الكرة، المحاولة مستمرة لتعود في الطرف في الناحية الوسطى من جديد في نص الميدان، محاولة من عارف أيمن الكابتان، ولكن خطأ على جونين روشا أو على كاي سونغ يونغ في الكرة الماضية. اللاعب المهاري جدا عارف أيمن والسريع جدا الدولي الماليزي عارف أيمن. كرة معادلة الخلف هنا أمامية مبعدة بالرأس عن طريق تشان يونغ، تعود من جديد لفريق جوهر دار التعظيم، عودة إلى جوناتان سيلفا
في الخلف الكرة، المحاولة مستمرة هنا في الوسط لإغناسيو مينديز، ممتاز النقلة والكرة معادة، ولكن هنا سقوط وخطأ، خطأ على جونيو روتشا، خطأ على البرازيلي جونيو روتشا في الكرة الماضية وفي اللقطة الماضية. إذن هنا الاحتكاك على جوناثان سيلفا بالنسبة لجونيو روتشا، تعود من جديد

ذو 25 سنة صاحب الهدف الوحيد في مرمى بوريرام يونايتد. في الجولة الأولى كرة ملعوبة عالية هنا البحث عن غليرمي ولكن أبعدت من المدافع الكوري في اللقطة الماضية تشانغ يونغ. مستمرة الكرة بالنسبة للفريق التايلاندي لا زالت في الوسط. المحاولة لديان بيتروفيتش نقلة في اليمين هناك للفلبيني أوسكار الريباس ولكنها قطعت من الضغط الكوري. هنا ممتاز الكرة واصلة إلى جورت شيرا إلى ترانزيشكا ممتاز النقلة والتمريرة ولكن عودة من جديد من الفلبيني أوسكار الريباس في أقصى اليمين. لا زالت الكرة لكارلوس أكابو نقلة وتحويل هنا يسارا لجوناتان سيلفا. كرة في الوسط لإغناثيو مينديز بعد ذلك توصل إلى الخلف إلى كيفين مدينة. أكابو الغيني للسواي بعد ذلك النقلة إلى الكولومبي ونقلت بعد ذلك إلى الأرجنتيني. نعم فريق متنوع هنا الفريق الماليزي الذي يقدم مستويات قوية جدا في البطولات الآسيوية. كرة ملعوبة لعارف أيمن هناك انطلاقة من الريبس. عارف أيمن ضغط ثلاثي عليه في طرف الأيمن محاولة يضطر إلى العودة إلى أكابو بعد ذلك نقل إلى الريبس والكرة تعود من جديد وواندرسون مرة أخرى محاولة لا زالت حائرة ولكن تختار التماس هذه المرة بالنسبة للفريق الكوري. ضغط هنا وافتكاك من القائد الكوري من كوانغ. إذن واندرسون البرازيلي هنا في هذه اللقطة يلعب كرة أمامية ولكنها قطعت من كاروس أكابو تعود من جديد إلى واندرسون. محاولة من البرازيلي بعد ذلك نقلة أمامية ولكن إلى خارج الميدان من جديد. هذا هو واندرسون البرازيلي ذو 37 سنة. نعم يلعب لبوهانغ ستيلرز منذ في فترتين نعم 2017 إلى 19 بعد ذلك عاد في 2022 حتى الآن. أيضاً لعب الاتحاد كالباري مراتي في فترة من الفترات. بالنسبة لواندرسون البرازيلي كرة ملعوبة مرة أخرى في الخلف تعود ليغناثيو مينديز العائد إلى الوراء يلعبها قطرية هنا في أقصى اليسار البحث عن غليرمي ولكن الكرة بعد ذلك معادة سهلة عن طريق بارك تشانغ يونغ. أو كانغ مين شون تعود الكرة إلى شونغ سونغ مين. سونغ مين يلعب كرة عالية في الطرف الأيسر وصلت إلى ترانزيشكا ياكوب الضغط من مدينة. ياكوب يدور ياكوب يحاول يبحث عن تمريرة يوصلها في المنتصف ممتازة لتصل إلى ولكن قطعت سريعة ممتازة هنا التمريرة والسقوط بعد ذلك وصلت في الطرف الأيسر وعودة نعم عودة للخطأ الماضي الأول بالنسبة للأردني أدهم المخاتمة الذي كان بالمناسبة حكم رابع في نهائي كأس العالم عندما واجه المنتخب الإسباني المنتخب الأرجنتيني نعم في ذلك النهائي أثار أيضا إسبانيا والرأس الأخضر. كرة وصلت هنا في الطرف الأيسر من جديد النقلة أمامية ولكن مبعدة من جونين روتشا الذي يعود للأدوار الدفاعية. كرة هنا في المنتصف وصلت إلى إغناثيو مينديز بعد ذلك التمريرة إلى جوناتان سيلفا. غليرمي عودة إلى الخلف هنا محاولة تقدم هنا في الطرف الأيسر كرة خطيرة للفريق الماليزي ولكن إبعاد تقدم هنا من إغناثيو مينديز وبعد ذلك الإبعاد والتشتيت في اللقطة الماضية كادت أن تكون نيران صديقة بالنسبة للكابيتانو جون مين كوانغ. هنا التمريرة وهنا التقدم من إغناثيو مينديز في اللقطة الماضية من الماليزي إغناثيو مينديز الذي لعب كرة عرضية. نعم لحسن حظي المدافع جون مين كوانغ لم تتجه إلى المرمى ولم تغادر زميلة الحارس سونغ مين. إذن ضربة ركنية أولى للفريق الماليزي. إذن هنا التحذير نعم حكم أردني صارم جدا معروف عن هذا الحكم أدهم المخاتمة. ركلة ركنية لدى الفلبيني أوسكار الريباس. أوسكار يلعب

0: الجزيرة. لدى إغناسيو مينديز الماليس يعود إلى الوراء لتوصل إلى ديان بيتروفيتش تسديدة ولكن سهلة وضعيفة لتصل إلى حضن الحارس سونغ مين. تحت نظرات الإسباني مينديز الذي لعب الأندية كثيرة مثل فالنسيا وبيتيس وتنيريفي وليفانتي. نعم بالنسبة للاعب الذي لعب منذ 99 كان لاعبا حتى 2016 عندما اعتزل في دينامو تبليسي. كرة ملعوبة عالية خطيرة والتمريرة كادت أن تصل إلى جونيو روتشا. كرة خطيرة في اللقطة الماضية بالنسبة لجونيو روتشا ولكن جانبت نعم وكانت طويلة عليه يبحث عن هدف الأول هذا الموسم. كرة ملعوبة في الطرف الأيمن وصلت ممتازة إلى أوسكار الريباس وهنا تدخل الخطأ خطأ لواندرسون خطأ وهنا الاعتراض لدى الحكم المساعد الثاني الأردني في اللقطة الماضية. نعم واندرسون هنا الكرة الماضية الخطيرة جدا من أخطر الكرات لفريق بوهانغ للصلب لأصحاب الصلب نعم الذين يبحثون أن يكون بأسهم شديد هنا في هذه المباراة ولكن حتى الآن لم نجد كرات خطيرة كرات مهددة للشباك الماليزية. إذن هنا فرصة للفريق الماليزي في الطرف الأيسر ديان بيتروفيتش للكرة العرضية وللكرة الداخلة. هنا كرة لعبت سريعة جدا لياكابو محاولة تلعب قطرية داخل المنطقة رأسية من ترانزيشكا العائد للدفاع. كرة وصلت إلى أوسكار الريباس إلى جيليرمي ماركوس ماركوس يحاول خطير الكرة عرضية رأسية مرة أخرى تتهيأ والكرة والرأسية جول. ليس جول ليس جول نعم الصافرة كانت سريعة جدا يا مدينة في الكرة الماضية اعتبر أن هناك خطأ للحارس الكوري الجنوبي سونغ مين. هنا العرضية بعد ذلك الرأسية الأولى وصلت هنا للحارس نعم احتكاك في صندوق الحارس فسيكون طبعا أوتوماتيكيا ذاتيا القرار يأتي كخطأ للحارس الكوري الجنوبي سونغ مين. إذن سونغ مين يتحصل على الخطأ في اللقطة الماضية ذو 20 سنة فقط ولكن ما شاء الله بطوله متر وواحد وتسعين سنتيمتر. القادم من أكاديمية بوهانغ كرة إلى ضربة حرة غير مباشرة بعد مرور نصف ساعة هنا في المباراة عالية الكرة وصلت هنا يسارا النقلة والتمريرة ممتازة هنا في الطرف الأيسر لتصل إلى إغناسيو مينديز يبحث عن عارف أيمن ولكن الكرة وصلت عادت من شديد لشهاب زاهدي في الطرف الأيسر الريباس ولكن الكرة متاحة لتحت فرصة من الأردنية دم المخاتمة من جديد في الطرف الأيسر محاولة مستمرة نقلة ممتازة إلى أوسكار الريباس عودة إلى كابو يلعب كرة عرضية ولكن البلوك حاضر من جورج تيشيرا من جديد عارف أيمن ينقل كرة حائر الكرة بعد ذلك تختار الفريق الماليزي محاولة هنا من إغناس جوناثان سيلفا تسديدة جوناثان الظهير الأيسر الذي تحول إلى صانع العاب في هذه الكرة الأرجنتيني في اللقطة الماضية. بكل تأكيد يا تيشيرا أو يا سيسكو مونيوز الفوز هو المطلب بكل تأكيد للبحث عن النقطة الرابعة بالنسبة للفريق الماليزي جوهر دار التعظيم. الذي وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الماضي وهزم أمام البطل نعم صاحب النخبتين الذي يبحث عن الثالثة الفريق الأهلاوي في مباراة كبيرة وصعبة جدا كانت هناك في جدة. كرة ملعوبة أمامية كرة من جديد تعود إلى الحارس سونغ مين في الخلف عاليا للفريق الماليزي مرة أخرى. جوهر دار التعظيم ولكن قطعت، تعود من جورينيو أو جورج تشيرا في الطرف الأيمن ولكنها طالت لتولى إلى رمية جانبية، رمية جانبية لجوهر دار التعظيم من الطرف الأيسر. جوناتان سيلفا عودة من الأرجنتيني إلى الخلف إلى الكولومبي مدينة كيفن، بعد ذلك التمريرة تعود من جديد إلى جوناتان سيلفا، التمريرات الممتازة بعد ذلك التحويل هناك يمينا ممتازة بالطرف الأيمن، المحاولة مستمرة لفريق ناتي جوهر دار التعظيم، كرة العرضية الأرضية ولكن إبعاد، الكرة وصلت بعد ذلك سهلة لدى هونغ سونغ مين. إذن الأخطاء الكثيرة هنا هي سمة الدفاع، نعم في الإبعاد، نعم لاحظنا الإبعاد الأول الخاطئ من الكابيتانو جون مين كوانغ وبعد ذلك من بارك تشان يونغ في اللقطة الماضية. كرة تعود خطيرة خاطئة بعد ذلك المرور، أين التسديدة؟ الكرة مرة أخرى تتهيأ لجوناتان سيلفا تسديدة ولكنها وصلت سهلة مرة أخرى. جوناتان سيلفا لديك نوايا، نعم لاحظنا في لحظة أولى عندما تقدمت وفي مرة ثانية في تسديدة ثانية هنا، نعم يبدو أن تعليمات المدرب الإسباني جيسكو مونيوث، التسديد من الخارج انسنحت الفرصة، كرة عالية بمحاولات التماس البعيد للفريق الكوري بوهانغ، محاولة هنا من جورج تشيرا، عودة إلى الخلف هنا للتصلية كيم دونغ جين، ممتاز البينية للأمام ولكن عودة من مدينة وابعاد للكرة، التقدم هنا من جورج تشيرا ولكن الكولومبي كان الأسبق. كيفين مدينة تعود إلى رمية جانبية للفريق الكوري من هناك يسارا، واندرسون يلعب كرة يعود بها للخلف ليجد زميله من كوانغ، بعد ذلك إلى بارك تشانغ يونغ، من كوانغ من جديد في الطرف الأيسر، المحاولة مستمرة من هناك، محاولة ممتازة هنا، التمهيد خطيرة التسديدة والكرة، يا الله يا لا من كرة خطيرة للفريق الكوري في هذه اللحظة عبر كيم دونغ جين، نعم كاد أن يصطاد هو من اللاعب كانغ مين شون، كانغ مين شون هو من سدد الكرة الماضية، نعم تمهدت وفي المساحة وبعد ذلك نعم صدت باللاعب كلاوثير، نعم كلاوثير كان سدا منيعا أمام مرمى وأمام حارس أحمد شهاب حازمي، أحمد شيهان حازمي. إذن ضربة ركنية ثالثة وصافرة قبل ذلك، إذن الاحتكاك هنا بين واندرس أو ماركوس كيليرمي أو كارلوس أكابو، كارلوس أكابو هو من احتكى في اللقطة الماضية، هو من تلقى التحذير والكرة ملعوبة ركنية خطيرة وبعد ذلك تمر من الجميع مطالبة بركلة جزاء، كرة ملعوبة من عارف أيمن سريعة ولكنها بعيدة عن الجميع، نعم حاول الارتداد ولكنها وصلت للدفاع الكوري الذي كان جاهزا كان متربصا للكرة الماضية، تعود إلى الخلف للكابيتانو كاي سونغ أو للمخضرم كاي سونغ يونغ، تعود سهلة لدى أحمد شيهان حازمي، مستمر الكرة لدى كلاوثير كريستيان، كيفن مدينة في الطرف الأيمن إلى كارلوس أكابو، البحث عن الزميل، تحويلة ممتازة هنا بالكرة القطرية، يا سلام وصلت إلى جوناتان سيلفا، بعد ذلك ماركوس كيلر من تمريرة أمامية ولكن عودة وتغطية حاضرة من كانغ مين شون، كرة تعود من جديد لفريق الجوهر دار التعظيم مرة أخرى، كرة محاولة ماركوس كيلرمي، الكرة خطيرة ولكنها الكرة قطعت وافتكت من الفريق الكوري، تعود من جديد افتكاك سريع جدا من الفريق الماليزي، نقلة هناك في المنتصف وصلت إلى عارف أيمن ولكن طالت عليه الكرة، كرة تعود من جديد طالت مرة أخرى، نعم وصلت هنا إلى السلوفيني ديان بيتروفيتش في الطرف الأيسر، جوناتان سيلفا، جوناتان المستند هنا، المستند قادمة من اللاعب إغناتيو مينديز، عودة إلى كريستيان كلاوثير، الكرة مع الفلبيني، كرة ممتازة هناك بالطرف الأيسر إلى ماركوس كيليرمي، يحاول ماركوس، الكرة مستمرة ولكن خطأ قبل ذلك وهدف أبيض للفريق الماليزي، نعم الخطأ كان على ماركوس كيليرمي عندما دفع المدافع الأيسر الكوري الجنوبي كانغ مين جون، إذن ماركوس كيلرمي البرازيلي، نعم ذو 31 سنة، قاتم من ناكازاكي الياباني، وصيف كأس العالم الشباب تحت 20 سنة في البرازيل عام 2015. كرة ملعوبة خطيرة هنا، ولكن التسلل قبل ذلك على البرازيلي جورج تيشيرا. جورج تيشيرا البرازيلي ذو 27 سنة، وصيف الدافئة الدرجة الثانية الكورية في عام 2023 برصيد 13 هدف بالنسبة للبرازيلي، عندما كان في تشونغ بوك تشونغ كو في ذلك الوقت. كرة ملعوبة سريعة من ميدينا، نقلت يسارا، كرة خطيرة كادت أن تقطع من جونيني روتشا، ولكنها نقلة أمامية تعود في المنتصف، ممهدة ولا لدى كيلر، ما كرة نقلة إلى الشاب زاهدي، خطيرة الكرة والتسديدة، يا الله يا لا من كرة خطيرة يسارية قوية في اللقطة الماضية، وإبعاد ممتاز جدا من هونغ سونغ مين. نعم هنا المحاولة الأخطر والكرة المثالية التي وصلت لشهاب زاهدي، وهنا التسديدة اليسارية وإبعاد، نعم بأطراف الأصابع في اللقطة الماضية، ويا له من إبعاد، ويا له من إبعاد، نعم أن تبعد هدفا كانك سجلت هدفا يا هونغ سونغ مين. إذن حسرة وحيرة كبيرة طبعا للإسبانية تشيسكو مونيوث. كرة ملعوبة عرضية هناك من الطرف الأيمن، والرأسية مبعدة تعود من جديد إلى مشارف المنطقة، كرة هنا في الطرف الأيسر، محاولة بدها بيتروفيتش عرضية، والرأسية البعيدة من اللاعب زاهدي، نعم أخطر لاعب من الفريق الماليزي حتى الآن. نعم لاحظ الكرة، نعم سددها كما ينبغي، وضع في المكان المحبذ، المكان الصعب على الحراس، ولكن الحارس الشاب، نعم ذو 20 سنة فقط، هونغ سونغ مين كان بالمرصاد. نعم هذه كرات تقول لك لماذا هذا الحارس أساسي وعمره صغير، نعم لمثل هذه الكرات، لقد جاوب عليكم. كرة ملعوبة من جديد في الطرف الأيسر، جوناثان سيلفا يلعب عالية، البحث عن عارف أيمن، أوه الكرة خطيرة، هنا الضغط، هنا خطير إيراني، والكرة مطالبة بضربة جزاء، نعم هنا ضربة الجزاء، نعم وصلت ضربة الجزاء وبطاقة صفراء على الكابتان جونغ مين كوانغ، أخطأ بالأولى وصعبة المهمة، وبعد ذلك اضطر إلى ارتكاب خطأ هنا في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية. نعم هنا التمريرة الممتازة جدا، لم يكن هناك تسلل، كان يغطي التسلل في اللقطة الماضية. نعم نفس اللاعب، ذات اللاعب الكابيتانو، استلام بالكتف، نعم وصلت، وهنا المسك بعد ذلك على شهاب زاهدي. نعم عندما الكرة طالت ارتكب الخطأ على شهاب زاهدي، هل هناك مراجعة؟ هل هي إلى ضربة جزاء؟ هل هناك شك؟ المطالبة هنا البطاقة الصفراء لمين كوانغ الذي يشعر طبعا بالحيرة والحسرة بكل تأكيد، نعم لأنه القائد وأصبح ببطاقة صفراء. هنا اللمسة الأولى، نعم اللمسة الأولى التي صعبت المهمة في اللقطة الماضية، وبالتالي اعتبر الحكم الدولي الأردني أن هناك دفع بعد ذلك. هل هناك تشيكينج؟ نعم هناك تحقق في البلد أو في الضربة، ضربة الجزاء في هذه اللقطة، إلى ما القرار يا ترى، وإلى ما الاستخلاص بالنسبة للمخاتمة في هذه الكرة؟ يبدو أن ضربة الجزاء ستعتمد وستنفذ عبر شهاب زاهدي. شهاب هنا في التنفيذ بالقدم اليسرى، يبحث عن هدف الأول هذا الموسم في البطولة الآسيوية، لكن الحديث لا زالت دائر بين الحكم الأردني وغرفة الفار في هذه الكرة. لم تعتمد الضربة رسميا، هناك حديث وهناك التحقق. ونظراتنا نعم أطالبك يا حكم لا تذهب إلى الشاشة. يبدو أنه سوف يذهب إلى الشاشة وطلب 4 دقائق أيضا كوقت بديل. إلى ما القرار يا ترى؟ إلى ضرب أو إلى طرد هنا؟ نعم طرد في اللقطة الماضية. نعم هنا بطاقة حمراء، ازدادت الأمور سوءا. نعم كانوا يتمنون أن يذهب إلى الفار. يبدو أن القرار هو إلى خارج المنطقة. نعم الخطأ وقع خارج المنطقة وبطاقة حمراء وقع. اعتبروا أن الكرة أن الخطأ وقع في المرة الأولى عندما رفع قدمه ولم يعتبروا المسك في اللقطة الختامية. إذن بكل تأكيد سوف تصعب المهمة يا بارك تايها. وخروج القائد والكابيتانو جون مين كوانغ. هنا الإعادة، هنا الخطأ. نعم اعتبروا أن الخطأ في اللقطة الأولى عندما اصطدمت قدمه بصدر اللاعب الإيراني شهاب ساهتي. واللقطة الثانية هي خطأ ثاني. نعم ولكن الخطأ، الحكم يعود دائما إلى الخطأ الأول. وخطأ لم تصبح ضربة جزاء، لا ضربة جزاء ولكن إلى خطأ، خطأ في خارج المنطقة وإقصاء للمدافع. طبعا اللاعبون سعيدون لما يعني يبدو ردة فعل على إلغاء ضربة الجزاء لأن الطرد سيؤثر أكثر. ضربة الجزاء ممكن أن تسجل وممكن لا، ولكن الطرد سيكون لديك ضغط مستمر طوال المباراة وتزداد فرصك بالفوز وبتسجيل عدد أكبر من الأهداف خصوصا مع تقدم الوقت وإرهاق المنافس. هنا ضربة قد يسجلها من هذه للنمور الجنوبية. محاولة هنا لجوهر دار التعظيم. عارف أيمن هنا بالقدم اليمنى وكذلك جوناتان سيفا بالقدم اليسرى. لمن للقدم اليسرى أم اليمنى يا عارف ويا جوناتان؟ هنا الكرة وهنا الضربة المنتظرة في آخر الدقائق من الشوط الأول. جوناتان سيفا، جوناتان وعارف، كيف ستكون؟ عارف أيمن يتقدم يسدد ولكن البلوك حاضر. إبعاد الكرة والتسديدة تعود من جديد من كيفن مدينة أو من كارلوس أكابو. الغيني السوى يحاول في التقدم ولكن خطأ هنا للفريق الماليزي وبطاقة صفراء. نعم بكل حزم هنا جونينو روتشا يتلقى البطاقة الصفراء الثانية أو نعم البطاقة الصفراء الثانية لجونيو روتشا عندما تدخل على الغيني الاتسواي كارلوس أكابو في اللقطة الماضية. اللاعب الذي مثل إلتشي ورتيف فالنسيا بالنسبة لكارلوس أكابو وأيضا لعب في الدوري الأمريكي مع سان خوسيه إث كويكس. إذن كرة إلى ضربة حرة مباشرة بين إغناسيو مينديز وكذلك عارف أيمن. عارف إغناسيو عارف يشارك في كل ضربات. نعم في التمويه وبالتسديد هنا يلعب كرة ولكن مبعدة تعود بجديد وصلت لعارف. لا زالت في الميدان لفريق جوهر دار التعظيم بالمهارة. عارف يحاول يلعب كرة ولكن تصطد وتتحول إلى رمية جانبية. كرة تلعب سريعا من عارف أيمن تصل إلى أوسكار الريباس. عودة للخلف من جديد مستمر الكرة لدى غلاوذير كريستيان أو جوناتان سيلفا. يلعب كرة قطرية إلى الأمام خطيرة ولكن وصلت بعد ذلك السهلة للحارس سونغمين. إذن سيعاني الفريق الكوري، سيعاني بوهانغ في 45 دقيقة المقبلة في الشوط الثاني. نعم بكل تأكيد يعني سننتظر تبديلات تجرى من المدرب الإسباني تشيسكو مونيوث للزيادة الهجومية وللكثافة العددية في الأمام. كرة ملعوبة في الطرف الأيسر. محاولة هنا مستمرة، عدد كورية هنا ولكنها تقطع. تعود بجديد الحصار هنا والضغط الكبير والكثافة العددية الأمامية للفريق الماليزي. محاولة من عارف أيمن عرضية عالية هنا تصل إلى خارج الميدان، إلى خارج الميدان. إذن سيتنفس الفريق الكوري الصعداء بوهانغ. على الأقل لن نتلقى هدف أول في هذا الشوط، هكذا يقولون وهكذا هي الرغبات للفريق الكوري. وعلى ما يبدو سيحققون رغبتهم بالبقاء بعيدين عن الأهداف. إذن ضربة مرمى يبدو أنها الأخيرة في هذه هذا الشوط الأول. كرة ملعوبة هنا وصلت إلى ماركوس كيليرمي. انتهى الوقت البديل المقدر بأربع دقائق، ولكن ضربة الجزاء والتحقق أيضا أخذ وقتا من الوقت الإضافي. تعود الكرة إلى الخلف، إغناسيو مينديز، نقلة في الناحية اليمنى، ديان بيتروفيتش، عارف أيمن يعيد الكرة إلى الخلف، كارلوس أكابو في الوسط، عادت من جديد إغناسيو مع الماليز الكرة، نقلة يسار لدى الأرجنتيني، ممتاز النقلة إلى الأمام ماركوس كيليرمي، ولكن مقطوعة. تعود الكرة إلى جونين روشا كرمية جانبية، رمية جانبية، ولكن قبل ذلك تصل الصافرة الأردنية لإنهاء شوط أول. أم إن هذه المباراة بالتعادل السلبي بين فريقي بوانغ ستيلرز وكذلك جهور دار التعظيم؟ نلتقي بحول الله تعالى مع بداية الشوط الثاني، تقبلوا مني التحية.
1: يا الربع شو الجدول؟
2: أخلص الكواك أول وبنشوف.
3: هدي هدي
4: حداك تخلص الكواك.
3: Ha ha ha!

0: انا زي
1: لا لا لا
2: الاخبار خمسه اربعه جاي جاي اهو
3: كسبوا كرة لكن طلع خير
4: اي جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

Thank you.

النتيجة 0-0، الصفر مو نتيجة مباراة، الصفر معك في سفر، لأن بطاقة لايت مصرف الراجحي رفيقك في السفر ومزاياها كثيرة. صفر رسوم إصدار تجديد، صفر رسوم على السحب الدولي بلا حدود، وصفر رسوم على العمليات الدولية. اصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف الراجحي.

بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم مشاهدي ومتابعي بي إن سبورتس الكرام أينما كنتم لمتابعة مجريات وأحداث الشوط الثاني من لقاء الجولة الثانية لمجموعة الشرق بين بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وجوهر دار التعظيم الماليزي. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، ولكن مع بطاقة حمراء لكابتن بوهانغ ستيلرز جون مين كوانغ، والذي يتوقع أن يكون له الأثر الكبير ويلقي بظلاله على أداء وفاعلية فريق نادي بوهانغ لما تبقى من المباراة. إذن عودة اللاعبين إلى الميدان، وبارك تاي ها الذي سيكون في مازق ربما في الشوط الثاني يقوم بتبديلين، يدخل اللاعب رقم 5 جين سيوو بدلا من اللاعب رقم 10 الذي هو اللاعب ياكوب ترانزيشكا. نعم لإجراءات الطرد، نعم ولتأثيرات الطرد، سيوو هو من دخل كتبديل أول بالنسبة لبارك تايها في هذه المباراة. خروج اللاعب الألماني ياكوب ترانزيشكا، تبديل ثاني لم يتضح حتى أو دخول لاعب رقم 25، لا 25 موجود تشيرا، سوف يتضح التبديل الثاني مع مجريات الشوط الثاني هنا وبداية هذا الشوط مع الفريق الماليزي لجوهر دار التعظيم. إذن خروج اللاعب المخضرم الكابيتانو، نعم خروج اللاعب رقم 40 في هذه المباراة كاي سونغ يونغ، ترك الميدان كرة ملعوبة في الطرف الأيمن للفريق وسيونغ، نعم رقم 8 دخل أيضا إلى أرضية الميدان كيم سيونغ، كيم سيونغ هو نعم ذو 27 سنة. كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، سنشاهد ضغط كبير وتقدم للأمام من الفريق الماليزي ربما في هذا الشوط نظرا لنقص العدد لفريق بوهانغ. كرة منقولة في أقصى اليمين لتصل إلى الريباس، من جديد وصلت إلى الخلف وعادت إلى مدينة الكولومبي، يحاول يتقدم، نعم سنجد جرأة أكبر وكذلك مساحة أكبر للتحرك بالنسبة للمدافعين خصوصا مع خروج ياكوب ترانزيشكا. كرة واصلة هنا إلى في الطرف الأيسر لدى جونين روتشا، بعد ذلك نقلة إلى الأمام للبحث عن زميل الآخر ومواطنه جورج تشيرا، كرة تعود من جديد نقلت هناك يسارا واصلة إلى إغناتيو مينديز، يلعب كرة ولكنها مقطوعة، مقطوعة عن طريق كانغ مين جون. كانغ مين جون يحاول الدوران، نعم ويدور بفاعلية، يوصل الكرة إلى الخلف، كرة ملعوبة أمامية طويلة، كرة خطيرة لدى اللاعب تشيرا جورج مضغوط عليه يمر، جورج مع الكرة ويستغل المساعدة والمساندة في هذه اللحظات، يعود إلى الخلف هنا والضغط هنا من كابين مدينة الكولومبي، افتكاك للكرة عارف أيمن مع الكرة في هذه المنطقة وفي هذا الثلث الهجومي، كرة بينية ولكن عارف أيمن هو من طلق ومساندة في اللقطة الماضية، ولكن الكرة كانت لدى إغناتيو مينديز. كرة من جديد تعود في الطرف الأيمن بالنسبة لفريق الكوري، يحاول أن لا يتراجع إلى الخلف، يحاول أن يبني الهجمات، نعم ولا يشعر الفريق الماليزي بأنه يعني هناك خشية من الهجمات. نعم المباراة لاعب في الميدان ولاعب في العقول، نعم الحرب النفسية سيكون لها دور كبير جدا فيما تبقى من المباراة من هذا الشوط. كرة وصلت وآلت إلى إغناتيو مينديز اللي توصل هناك يسارا للمتقدم جوناثان سيلفا، فريق ماليزي بدون تبديلات حتى الآن، كرة ملعوبة الواصلة إلى ماركوس كيليرمي، عودة إلى الخلف من جديد وإيصال لكرة إلى الأمام عارف أيمن، يحاول عارف أيمن يعود الكرة إلى الخلف لتعاد إلى إغناتيو مينديز، بعد ذلك إلى جوناثان سيلفا،
جوناتان إغناتيو مينديز يلعب كرة قطرية هنا ممتازة في أقصى اليمين. التقدم هنا من أوسكار الريباس. الفلبيني يحاول لكن ينقل الكرة إلى الخلف. أكابو يحاول الريباس يمر بمر ممتاز جدا ورائع في اللقطة الماضية ولكن يعود إلى الوراء لتصل إلى ديان بيتروفيتش. بيتروفيتش هنا إلى إغناتيو مينديز المساند مرة أخرى تعود إلى غلاوذير في الطرف الأيسر. جوناتان سيلفا ينقل كرة إلى أمام أو إلى كيليرما ينقلها إلى سيلفا عرفية خطيرة. الكرة تصطدم في العارضة كرة مباغتة وخادعة في اللقطة الماضية وتمر من الحارس سونغ مين. كرة تعود من جديد لجوهر دار التعظيم. جوهر دار التعظيم الكرة مع إغناتيو مينديز يلعب كرة بينية هنا وبالعقبة التمريرة محاولة من الفريق الماليزي خطيرة. الله لم ينتظروا كثيرا هنا الفريق الماليزي يسجل نعم في بداية الشوط الثاني وليعلن نفسه متقدما في هذه المباراة. هدف أول عبر البرازيلي ماركوس كيليرمي. هنا الكرة هنا البداية بالعقب هنا من اللاعب الإيراني شهاب زاهدي وبعد ذلك تمريرة بينية حريرية وصلت إلى البرازيلي كيليرمي في اللقطة الماضية يضعها على يمين الحارس الكوري الجنوبي سونغ مين. إذا تقدم النمور الآسيوية تصطاد المرمى أولا وتضرب ضربة الأولى والسعادة كبيرة نعم للمدرب الإسباني ولم يبدو ذلك نعم توقع هذا الشيء وبالتالي الهدف جاء مبكرا في بداية الشوط الثاني عبر البرازيلي ماركوس كيليرمي. إذن 1-0 للفريق الماليزي تتقدم النمور الجنوبية على أصحاب الصلب الكوريين. كرة ملعوبة إلى الأمام لاستناف كرة إلى الأمام مرة أخرى وبعد ذلك العودة محاولة العودة هنا في النتيجة للفريق الكوري. لعبت هنا إلى مينديز الضغط هنا من جونيو روتشا لتصل من جديد نحو ديان بيتروفيتش في الطرف الأيسر. جوناتان سيلفا عودة من جديد مرة أخرى لتصل وتعاد إلى كيفين مينديز الكولومبي. بالكرة يتقدم يجد زميله هنا ديان بيتروفيتش محاولة من السلوفيني لزيادة الغلة ولمضاعفة النتيجة. كرة هنا في الطرف الأيمن مستمرة كرة قطرية ممتازة إلى عارف أيمن هنا التقدم وواندرسون وعارف وواندرسون عارف يتقدم ويمر يلعب كرة بعيدة عالية عن الجميع إلى ضربة مرمى للفريق الكوري الجنوبي. إذن تقدم هنا للفريق الماليزي نعم التقدم والتفوز في خارج ميدانك أمام بطل سابق أمام من كان لديه البطولة 3 مرات وكان المدرب بارك تايها حاضرا في 2 منها نعم في عام 97 و98 عندما كان لاعبا في هذا الفريق. بالنسبة للمدرب الكوري الجنوبي بارك تايها كرة ملعوبة في الوسط تعود من جديد التقدم من هناك يمينا المحاولة مستمرة النقلة بعد ذلك الهات والكرة والتمريرة خلف الدفاع هنا يتقدم تشيرا والتمريرة والتسديدة يا الله خطيرة الكرة الماضية من جونينو روجا نعم يبدون ردة فعل يتقدمون ويحاولون رغم النقص العددي. هنا التقدم وبعد ذلك الخطوة هات بعد بين روجا وكذلك الكورية من جون هنا التسديدة وصدت بالمدافع غلاوذير لتأولى إلى ضربة ركنية صدت بمينديز أو ميدينا صدمت بكيفين ميدينا الكولومبي. كرة ملعوبة عرضية خطيرة ولكن مبعدة إبعاد من كيفين ميدينا إلى رمية جانبية للفريق الكوري الجنوبي بوهان. كرة لعبت سريعا محاولة من هناك جونينو روتشا بالقدم اليسرى محاولة لعب كرة عرضية المساندين ولكن قطعة مرتدة هنا للفريق الماليزي. جوهر دار التعظيم مطالبة هنا بكرة بينية ولكن نقلت لدى شهاب زاهدي لعبها في الأقصى اليسار ولكن في أقصى اليمين هنا لدى عارف أيمن الذي تأخر كثيرا. عادت الكرة وعاد اللاعبون وعاد دفاع فريق نادي بوهانغ ولكن خطر الكرة لا زالت للفريق الماليزي. جوهر دار التعظيم هنا محاولة والتمهيد هنا شهاب زاهدي يا لها من كرة ومن دوران ومن تسديد. هنا المحاولة الثانية هنا لاصطياد مرمى سونغ مين نعم وصلت هنا بالخطأ
وبعد ذلك التمريرة، هنا الدوران، هنا التسديدة، كادت أن تلج المرمى، كادت أن تدخل. يا شهاب يا الزاهدي، اللاعب الأكثر نشاطا في الفريق الماليزي في الشوط الأول. كرة واصلة في الخلف للفريق الماليزي ولكنها قطعت لفوهانغ. هنا التقدم من واندرسون، يتقدم في أقصى اليسار واندرسون البرازيلي، الضغط عليه من ديان بيتروفيتش، تعود من جديد وخطأ لصالح فوهانغ، خطأ على مينديز، إغناسيو مينديز في الكرة الماضية لتصل إلى ضربة حرة مباشرة لفريق فوهانغ. الذي يبحث عن الفوز الثالث، ولكن سيكون صعب جدا. يبدو أن جوهر بهذه النتيجة وبهذا الصعود الكبير، كرة ملعوبة عرضية، ممكن أن يتعادلوا في مجموعة المباريات. نعم، عندما يتعادلون 2-2 في مجموعة المباريات بعد أن فاز فوهانغ بمباراتين مقابل مباراة واحدة، هنا مرت الكرة ومرت بعد ذلك من الحارس هونغ سون مين. إذن هدف أول في هذا الموسم للبرازيلي غيليرمي، ماركوس غيليرمي في الكرة الماضية في 31 سنة، من كان مع نادي أتلتيكو بارانانسي البرازيلي ذات وقت. هنا للبرازيلي جونينو روتشا في ركلة ركنية ملعوبة خطيرة وأبعدت بعد ذلك من كيفين مدينة. تتجدد الركلة، الركلة الخامسة للمضيفين في هذه اللحظات. جونينو روتشا، هذه الكرة أظن أنها ستلعب نحو القائمة البعيد بالنسبة لجونينو روتشا صاحب القدم اليسرى الذهبية. وهناك تبديل حاضر على ما يبدو لجوهر دار التعظيم، بل إنه للفريق لفريق فوهانغ. يبدو أن المدرب بارك تايها يبحث عن التعادل والفوز. نعم، خروج للاعب رقم 31 الياباني كينتو نيشيا ليدخل بدلا عنه رقم 3 في اللقطة الماضية كيم ياسونغ. كرة ملعوبة ركنية نحو القائم الأول، لعب عكس توقعاتي، لعبها نحو القائمة الأول في اللقطة الماضية جونينيو روتشا، وتؤول بعد ذلك إلى ركلة مرمى. إذن بارك تايها يقوم بثاني التبديلات أو بثالث التبديلات ليدخل كيم سونغ ياسونغ، كيم ياسونغ. كرة واصلة في الطرف الأيسر بالنسبة للفريق الماليزي، جوهر دار التعظيم، كرة من جديد ممتاز، الكرة إلى إغناسيو مينديز، يلعب كرة أمامية إلى شهاب زاهدي، يحاول يوصل الكرة مرة أخرى في الطرف الأيسر، ماركوس غيليرمي عرضية خطيرة ولكن إبعاد، يا له من إبعاد في اللقطة الماضية من الدفاع الكوري، تحديدا من اللاعب رقم 5 الذي دخل حديثا جن السيوو. أبعد كرة ماضية، نعم تبديل ذكي جدا بالنسبة للمدرب الكوري بارك تايها، لكي تعود يجب أن تغلق المنافذ وبعد ذلك تذهب إلى الأمام، هكذا فكر المدرب الكوري. كرة ستكون من الطرف الأيسر بالنسبة لجوهر دار التعظيم، ملعوب الكرة نحو القائمة الأول ولكنها أبعدت وشتتت لتولى بعد ذلك إلى الوسط الماليزي، عودة من كلاوثير في الطرف الأيسر، جوناثان سيلفا مصلة في منتصف الميدان، هنا لدى كيفين يلعب كرة بينية، حاول إعادة الكرة كما جاءت في طريقة الهدف، خطيرة في الطرف الأيسر لي من يعرف يتقدم هنا في الطرف الأيمن مرة أخرى، وكرة عرضية خطيرة، الكرة تمر من الجميع، لا زالت خطيرة في الطرف الأيسر لي ماركوس غيليرمي، يلعب كرة ولكن البلوك حاضر أيضا لتصل إلى غيليرمي من جديد، مساندة هنا من إغناسيو مينديز إلى غيليرمي إلى جوناثان سيلفا، يسدد خطير، الكرة الماضية بالقدم الضعيفة بالنسبة للأرجنتيني جوناثان سيلفا. إذن التشجيعات والمساندة هنا من جيش النمور، هنا نعم الماليزية حاضرة للتشجيع
سافرت حوالي 4500 كيلومتر، مسافة طويلة، سفر من جوهر إلى فوهانك. إذن إلى خطأ لصالح جوهر، دار التعظيم. الدفعة كان موجود من واندرسون، تعود من جديد في الطرف الأيسر لفريق نادي جوهر دار التعظيم. ممتاز الكرة أمامية من إغنافيو مينديز نحو جيلرمي. جيلرمي هل يلحق بها؟ نعم يلحق بها، ولكن طالت عليه بعد ذلك لتصل إلى ضربة مرمى. خطير جيلرمي عندما يتقدم خلف الدفاع الكوري، خلف كيم سيونغ هو الذي تحول للطرف الأيمن. عالية الكرة في الوسط، تعود لفريق جوهر، تعاد هناك يسارا. جوناثان سيلفا، المساندة من إغنافيو مينديز، بعد ذلك إلى ديان بيتروفيتش السلوفيني، إلى الغيني الاستوائي أكابو مندي مدينة، يلعب كرة هناك يسارا. ممتاز الكرة وصلت إلى جوناثان سيلفا، بعد ذلك إلى جيلرمي، ولكن التسلل كان موجود على جوناثان سيلفا المتقدم في اللقطة الماضية، ومساندة وإيتن ملاحظة أردنية في اللقطة الماضية بالنسبة للحكم المساعد الأول. كرة ملعوبة من جديد، أكابو ينقل الكرة إلى الأمام ويصل إلى عارف أيمن، القائد يتقدم، عارف في الوسط، إغنافيو مينديز، أكابو، كارلوس، بعد ذلك البحث هنا والتمرير ممتازة جدا إلى الأمام، خطيرة إلى عارف أيمن، ولكن كرة إلى خارج الميدان، إلى رمية جانبية للفريق الماليزي جوهر. كرة لدى كارلوس أكابو، يحاول أن يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. أكابو يلعب كرة داخل المنطقة بالفعل، ولكن تبعد من جديد، تعود لفريق جوهر دار السلام. الكرة لدى ديان بيتروفيتش، يوصلها يسارا لغلاوذير كريستيان. بيتروفيتش من جديد، السلوفيني يلعب كرة قطرية ممتازة هناك يسارا، وصلت إلى كارلوس جيلرمي. جيلرمي يعد الكرة إلى الخلف من جديد، خطيرة الكرة من كلاوثير والعرضية، وتبعد من واندرسون. هنا محاولة ارتداد كورية هنا في هذه اللحظات، والكرة محاولة ممتازة هنا في أقصى اليسار، الانطلاقة كورية لا زالت هنا في الطرف الأيسر، محاولة واصلة هنا للمدافع الذي دخل مؤخرا كيم سونكيو، الجناح الأيسر، تعاد في الوسط من جديد، بعد ذلك توصل إلى سيوو يسارا، يوصل الكرة إلى كيم تونغ جين، معادة من جديد إلى سونغ مين، يلعب كرة عالية، البحث هنا عن جولين روتشا، ولكن الكرة مقطوعة، تعود للفريق الماليزي جوهر. كرة ممتازة هنا كقدرية، المحاولة ممتازة وصلت إلى، ولكن لم تتد على ماركوس جيلرمي في الكرة الماضية بالنسبة للبرازيلي ذو 31 سنة، الذي أيضا مثل الوحدة السعودي في فترة 2018 و2020، نعم بالنسبة لماركوس جيلرمي أيضا، ومثل دينامو زاغريب، ساو باولو انترناشونال، قبل أن يحط الرحال إلى جهور جوهر دار التعظيم. كرة ملعوبة في الطرف الأيسر، إغنافيو مينديز، الكرة لدى الماليزي، محاولة تعاد إلى الخلف، أكابو كارلوس يحاول التسديد ولكن بعيدة، نعم بعيدة الكرة الماضية من الغيني الاستوائي بالنسبة لكارلوس أكابو الذي صعد مع نادي هويسكا في عام 2018 ومع قادش في عام 2020 هناك في الليغا الإسبانية، قائد منتخب غينيا الاستوائية. خطيرة الكرة من هناك، ولكن كرة وصلت إلى رمية جانبية في اللقطة الماضية، واندرسون يتقدم. إذن المدافع يصبح أول المهاجمين بالنسبة لبوهانغ. بوهانغ لا يريد أن يخسر
الخسارة الثانية ليعادل أسوأ بداية له في هذا القرن. نعم في دوري الأبطال. كرة إلى خارج الميدان، كرة إلى خارج الميدان، ركلة ركنية السادسة للفريق الكوري بوهاغ ستيلرز في اللقطة الماضية. إذن محاول على الأقل بالعودة وبالتعادل، ذلك ضعف الإيمان، هكذا يقول المدرب بارك تايها. كرة ستلعب من جونينو روتشا بالقدم اليسرى نحو القائمة القريب، ومحاولة هنا تسديدة خطيرة، الكرة مبعدة بعد ذلك، تعود من جديد محاولة لعب كرة

كيم سونغ هو هو من أصيب في اللقطة الماضية بالنسبة للجناح الأيسر. كرة ملعوبة في الطرف الأيسر لأكابو، يعيد الكرة إلى أحمد شيهان حازمي. كلاوذير كريستيان، الكرة واصلة لدى الفلبيني، محاولة لتهدئة الرتم. نعم، بعد أن شاهدوا تقدم الفريق الكوري في اللحظات الماضية، كرة ملعوبة إلى عارف أيمن، ممتاز الكرة ولكنها وصلت للدفاع الكوري، هنا كادت أن تطول ولكنها تصل إلى الطرف الأيسر. كيم جونغ جين تعود من جديد لدى مدينة، مقطوع الكرة. جونينيو روتشا، جونينيو يحاول التقدم في وسط مجموعة من لاعبي جوهر، ولكن بعد ذلك العودة إلى الوراء. كرة لدى سيونغ هو، عودة إلى الحارس سونغ مين، ممتاز الكرة من الحارس، يلعبها طويلة، عودة من إغناسيو مينديز. جورجا تشيرا، نعم أصبح الفريق يلعب بمهاجمين فقط عوضا عن ثلاث بعد خروج الألماني جاكوب ترانزيشكا لتغطية النقص الذي جاء بسبب الطرد بإدخال جنسي وو. كرة من هناك من الطرف الأيسر، ماركوس جيلرمي، محاولة خذوهات ولكن تعود من جديد للفريق الماليزي. مرة أخرى جوناثان سيلفا، محاولة من الأرجنتيني، ينقل كرة للبرازيلي ماركوس جيلرمي في الطرف الأيسر، عادت في المنتصف من جديد، المحاولة من كلاوذير ينقلها إلى جوناثان سيلفا، واصلة إلى ديان بيتروفيتش، عودة للخلف إلى كلاوذير بيتروفيتش. هنا الكرة والعودة الجمعية للفريق الكوري وإغلاق المساحات الممكنة أمام الفريق الماليزي الذي يريد ضمان النقطة الرابعة في مجموعة الشرق. تعاد بعد ذلك إلى أحمد شيهان إلى الدوري الماليزي. ذو 25 مباراة مع المنتخب الماليزي. كرة من جديد عادت إلى الخلف، سيوو إلى سونغ مين هونغ، ضغط هناك من بعيد لتوصل إلى الوسط الكوري، ولكن مرة أخرى تعود من جديد لدى عارف أيمن في المنتصف. عارف يتقدم، المساندة هنا والكرة مقطوعة لي جورجيا تيشيرا، يلعب كرة أمامية بينية، البحث هنا عن جونينو روتشا أو تيشيرا، يحصل على الكرة لم تخرج، محاولة من كارلوس أكابو، كرة من جديد إلى رمية جانبية للفريق الكوري. كارلوس أكابو الذي تعرض للضغط في اللقطة الماضية من البرازيليين روتشا وكذلك تشيرا، تلعب الكرة في أقصى اليمين، محاولة خذوهات ممتازة، التقدم خطير الكرة ولكن طالت الكرة الماضية على الفريق الكوري الجنوبي، طالت على كيم ييسونغ الجناح الأيسر في اللقطة الماضية. نعم جناح أيسر يعود للدفاع وللهجوم في الناحية الدفاعية، كرة في الوسط من جديد، دقيقة نقترب وإياكم من الدقيقة 70 حتى الآن من اللقاء، التقدم لا زال ماليزيا لشهور دار التعظيم. كرة وصلت إلى الخلف، كيفين مدينة إلى زميلي إغناسيو مينديز، ممتاز الكرة يسارا واصلة وموصلة إلى اللاعب البرازيلي هنا جيلرمي، محاولة مرور من شهاب زاهدي، يعيد الكرة إلى الخلف، الضغط موجود لكن عودة من الحكم للخطأ الماضي، نعم على الإيراني شهاب زاهدي. إذن ضربة حرة غير مباشرة لفريق بوهانغ ستيلرز، إذن انخفض المستوى بالنسبة للإيراني شهاب زاهدي، ولكن قدم تمريرة ممتازة جدا وذهبية للبرازيلي ماركوس جيلرمي. نعم ساهم في المباراة بصناعة ممتازة جدا في مكان صعب، يوصل الكرة بين

غاب من السيقان في اللقطة الماضية وفي الهدف الماضي الأول للفريق الماليزي. كرة مقطوعة هنا ممتازة من كيم سيونغ هو. تعود من جديد هنا الممتازة يعني الترويض الممتاز من شهاب زاهدي ولكن طالت عليه. كرة وصلت إلى عارف أيمن. عارف يضطر إلى الدخول إلى العمق هنا. عارف ممتاز الكرة إلى شهاب. محاولة ممتازة هناك إلى ماركوس كيليرمي المساندة هناك من جوناثان سيلفا. ماركوس كيليرمي وجوناثان يلعب كرة عرضية خطيرة ولكن مبعدة من سيوو. تعود إلى ماركوس كيليرمي محاولة تسديد ولكن ضعيفة. تعود كإبعاد هنا للفريق الكوري. بنية بمحاولة تعاد مرة أخرى نحو جونيني روتشا أو أندرسون. يفقد كرة لديان بيتروفيتش. بعد ذلك العودة إلى كيفن مدينة. ممتاز الكرة هنا في المنتصف. إغناثيو مينديز. إغناثيو يحاول ينقل كرة إلى ماركوس غيليرمي. بعد ذلك إلى جوناثان سيلفا. محاولة من الأرجنتيني. كرة مبعدة من سيوو. تعود مجددا تتمهد والتسديد بعيدة في اللقطة الماضية من إغناثيو مينديز. إذن ضغط ماليزي. محاولة لإجبار الفريق الكوري على البقاء في الناحية الدفاعية بالنسبة لي بوهانغ. ضربة مرمى ملعوبة من هونغ سونغ مين. معادة بعد ذلك من ديان بيتروفيتش في الناحية اليسرى. المحاولة ممتازة منقولة إلى الأمام. البحث هنا عن جورج تيشيرا والعودة من أكابو. تيشيرا وأكابو. أكابو يبعد كرة ويشتتها. نعم بعد أن حمل الكرة الماضية من اللاعب جورج تيشيرا. كرة في الناحية الدفاعية من جديد. سيوو في الطرف الأيمن. بارك شانغ يونغ إلى خارج الميدان عن طريق جوناثان سيلفا. إذن إلى تبديل الرابع. سيخرج رقم 16 كيما دونغ شين ليدخل رقم 14 اللاعب الكوري الجنوبي لي تشانغو. هو من دخل في اللحظة الماضية ذو 20 سنة فقط القادم من مدرسة بوهانغ منذ 2024. كرة هنا في الطرف الأيسر. محاولة هنا من كيم يسونغ ولكن إبعاد من كارلوس أكابو. يسونغ يلعب كرة إلى الأمام. واندرسون ممتاز الكرة. البحث هنا عن روتشا ولكن مقطوعة. الضغط مستمر من يسونغ ولكن إبعاد بعد ذلك من أكابو لتوصل الكرة في المنتصف. عادت للفريق الكوري من جديد. محاولة تقدم هنا من اللاعب الذي دخل حديثا في لمسة أولى للاعب رقم 14 تشانغو. مع الكرة تشانغو في الطرف الأيمن. ممتاز الكرة إلى روتشا. إلى ما القرار إلى خطأ لصالح البرازيلي جونينيو روتشا. في الكرة الماضية الاحتكاك بينه وبين كريستيان غلوذير الذي تأخر في اللقطة الماضية. تأخر على الكرة وبالتالي وجد قدم اللاعب البرازيلي جونينيو روتشا. إذن بطاقة صفراء أولى على الفريق الماليزي بالنسبة للفلبينية كريستيان غلوذير. إذن تبديلان هنا للفريق غايرو. جايرو سيدخل إلى أرضية الميدان وكذلك اللاعب رقم 9 خروج اللاعب رقم 24 أوسكار الريباس وخروج أيضا الإيراني شهاب زايدي ليدخل رقم 10 و9 بيرجسون الهداف التاريخي. نعم للنادي من تجاوز 120 هدف بمعدل تقريبا 0.95 هدف للمباراة بالنسبة للبرازيلي بريدسون. سجل في كل الملاعب الآسيوية تقريبا وبالأخص الملاعب اليابانية. كرة ملعوبة عالية مبعدة من مدينة.
عالية الكرة واصلة إلى جونيرو روتشا، محاولة هنا خطيرة للفريق الكوري وتسديدة وإبعاد خطير الكرة، إبعاد من أحمد حازمي. نعم هنا المحاولة سدد بالقدم اليسرى ولكن إبعاد هنا واستبسال من الحارس الدولي الماليزي أحمد شيهان. كرة مرة أخرى معادة نحو البرازيلي خطيرة هنا، التقدم الأول للبديل، محاولة هنا خطيرة والتمريرة ولكن الأسرع والأسبق إنه الحارس هونغ سونغ مين. كرة ملعوبة سيوو نحو تشانغو ولكن قطعت بضغط من البرازيلي ماركوس كيليرمي في اللقطة الماضية. هنا الكرة والانفراد أو التقدم، تسديد هنا من خارج المنطقة ولكن كان الحارس الماليزي بالمرصاد. نعم أحمد شيهان حزمي فريق كوري أنشط من الشوط الأول. نعم قد نقول أن الفريق الكوري أخطر بوجود النقص. نعم لاحظنا الكرات التي وصلت والفرص التي وصلت للفريق الكوري الجنوبي، هنا خطأ للفريق الكوري الجنوبي في اللقطة الماضية، خطأ لتشانغو أمامي الكرة ولكن وصلت إلى كابو ولكن مستمر هنا جونيرو روتشا يحصل على الكرة والخطأ. نعم الدفع الماضي في الكرة الماضية على جورج تشيرا بالنسبة للبرازيلي الذي لعب لفيرنسي البرتغالي وسانتا كروز البرازيلي. كرة ملعوبة في الوسط في نص الميدان لفريق الجوهر دار التعظيم، عادل الوراء كلاوذير صاحب البطاقة الصفراء الوحيدة لفريق جوهر دارت أول البطاقة الصفراء الثانية. نعم بعد شهاب زايد كرة هنا خطيرة عرضية ولكن تصل معادة مرة أخرى، تعود من جديد مستمرة المحاولة ولكن بعد ذلك إلى رمية جانبية لبوهانغ ستيلرز. هذا هو البرازيلي جايرو في اللقطة الماضية دول 35 سنة. كرة ملعوبة وإلى خطأ لصالح جونيرو روتشا، خطأ على كلاوذير من تلقى البطاقة الصفراء عليه بالحذر إن أراد الاستمرار بالمباراة. نعم هنا المسك في اللقطة وبعد ذلك محاولة الإبعاد في اللقطة الماضية، سقط على اليد. نعم إذن يبدو أن الثالثة، نعم هكذا يقول المخاتمة. نعم مرت هذه ولكن لن تمر التالية يا كلاوذير. إذن ركلة حرة مباشرة لفريق بوهانغ من الطرف الأيمن ستترك ولتأولى إلى اللاعب رقم 8 كيم سونغ هو. كيم سيونغ هو يلعب كرة داخل المنطقة هنا في الطرف القريب، محاولة والكرة حائرة خطيرة الكرة لدى تشيرا، محاولة بعد ذلك تصل إلى مدينة الذي شتت الكرة لتصل إلى عارف أيمن، مرتدة سريعة للفريق الماليزي من هناك وصلت في الطرف الأيسر ماركوس كيليرمي. ماركوس كيليرمي يحاول كيليرمي بمرتدة يلعب كرة أمامية قطرية هنا إلى عارف أيمن، استلام ممتاز جدا عارف أيمن، كرة بينية خطيرة من المحاولة تعود من جديد إلى عارف أيمن عرضية وبعد ذلك الإبعاد لا زالت خطيرة من الطرف البعيد لتصل السهلة لدى البرازيلي جونيرو روتشا. إذن تسلل في اللقطة الماضية أو إلى خطأ برفع القدم من اللاعب الأرجنتيني جوناثان سيلفا، اللاعب الذي شارك كثيرا في الطلعات الهجومية لفريق جوهر دار التعظيم. كنا ملعوبة قطرية واصلة إلى الأمام، المحاولة مستمرة بعد ذلك إلى جوناثان سيلفا بالخطأ وصلت ممتازة بالعقب هنا من جايرو يلعب كرة إلى بيرغسون ولكن وصلت إلى اللاعب عارف أيمن من جديد إلى مدينة، محاولة لي الاستحواذ أكثر وحرمان الفريق الكوري من الكرة. نعم حتى مع النقص هناك خطورة من الفريق الكوري الجنوبي، أنت في أرضك وفي مباراة أولى بعد حوالي 70 يوم
من الإيقاف. نعم وهنا الكرة كادت أن تقطع، خطيرة الكرة تعود من شديد لفريق جوهر دار التعظيم، نقلة هنا في أقصى اليمين، تقدم من إغناسيو مينديز، تعود إلى الخلف هنا إبعاد من ييسونغ، عادت إلى تشانغو، تشانغو يحاول يعيدها إلى واندرسون ولكن طالت على واندرسون، طالت الكرة الماضية لتصل إلى الرمية الجانبية، لعبت سريعا لفريق جوهر دار التعظيم من جديد، المحاولة مستمرة، جايرو أو بريتشسون بريتشسون ملعوبة إلى الأمام، وصلت إلى جايرو من جديد، اللمسات هناك من الناحية اليسرى، جوناثان سيلفا يضطر للعودة، يعد الكرة إلى بيتروس أو بيتروفيتش، كيفين مدينة مع الكرة بالكرة، ملعب الكرة من جديد ولعبة إلى الأمام ولكن إلى رمية جانبية، رمية جانبية للفريق الكوري الجنوبي، وتبديل، هذا هو التبديل الخامس للمدرب بارك تايها جورج تشيرا، من جديد كرة وصلت في الطرف الأيسر، ملعوبة في الناحية الأمامية، المحاولة خطيرة هنا أو موصلة في المنتصف في الطرف الأيمن لفريق بوهانغ، وخطأ على اللاعب البرازيلي جايرو في الكرة الماضية، تعود إلى الطرف الأيسر من جديد، عالية الكرة، المحاولة ممتازة رأسية ولكنها وصلت لدى كارلوس كابور بالرأس، هنا تعود في المنتصف، محاولة هنا للحفاظ على الكرة بالنسبة لفريق جوهر، نقلة في الناحية اليمنى، كارلوس كابو، الضغط مستمر في اللقطة الماضية، تعود من جديد من الناحية اليمنى ولكن إلى خارج الميدان، كرة ابتعدت عنها ديان بيتروفيتش، هنا العودة، نعم مطالبة بالعودة إلى مكان خروج الكرة، إذن خمس تبديلات بالنسبة لفريق بوهانغ، ليدخل أخيرا جو سانغ هيوك، كرة ملعوبة سريعة لدى بيرجسون، بيرجسون يحاول هنا في الطرف الأيمن، المساندة هنا من عارف أيمن، خطيرة الكرة، عرضية تصل هنا، خطيرة والتسديدة، يا الله ماذا ضعت يا بيرجسون، نعم الهداف التاريخي بالنسبة للماليزي بيرجسون، نعم ضاع الكرة الماضية والهجمة المرتدة النموذجية، هنا البداية كانت من جايرو، مر الكرة إلى أحمد أو عارف أيمن، بعد ذلك التسديدة بعيد الكرة يا بيرجسون، ابتعدت الكرة الماضية بالنسبة لتسديدة الماليزي بيرجسون ذو 35 سنة، كرة معادة من الدفاع سيو من جديد، وصلت بالخطأ لتصل إلى جايرو، جايرو هنا من الطرف الأيمن، المساندة من عارف أيمن ولكن يستمر ويتوغل بنفسه بالنسبة لجايرو، كرة من هنا من الطرف الأيمن ممتازة جدا، بينية واندرسون ينتظر المساندة، الضغط عليه من ديان بيتروفيتش، منقول هناك في أقصى اليمين، ممتاز الكرة، تشانغ يونغ ممتاز القطرية هنا خلف الدفاع، يتقدم من هنا، هل يلحق بها؟ نعم أو صعبة جدا، صعبة بالكرة الماضية على لي تشانغو، محاولة للحق بالكرة الماضية عبر لي تشانغو ولكن لم يتمكن اللاعب لي تشانغو في اللحاق بالكرة، لعبت سريعا لتعود من جديد، إذن يقترب جوهر دار التعظيم من التعادل بالنتائج التاريخية لمباراتين، كرة في الطرف الأيسر، مستمرة المحاولة، لدى كلاوثير
في الطرف الأيسر مستمرة في آخر خمس دقائق. لدى لاعب إيناتيو أو ديان بيتروفيتش. كلاوثير يلعب كرة أمامية، المحاولة ولكنها قطعت، تعود من جديد لفريق بوهانغ. هنا الانطلاقة ممتازة لدى تشانكو يتقدم في أقصى اليسار. هو اللاعب يسونغ يتوقع الكرة بينية للأمام، ولكن طالت على اللاعب البرازيلي واندرسون. كرة بينية قوية، نعم اتضح من قوة الكرة منذ البداية، خصوصا أننا في نهاية المباراة. في اللقطة الماضية هنا البينية الممتازة، نعم فكرتها ممتازة ولكن قوية على واندرسون دور 37 سنة. إذن تبتيل ثالث، سيخرج عارف أيمن ليدخل سوشكوف في هذه اللحظات. بالنسبة للاعب الإسباني سوشكوف رقم 19 مهاجم ريال مايورك السابق، وايضا الكوركون سباديل وانتيا تايفار، ايضا ممثل ديبورتيو ألافيس. كرة ملعوبة مرة اخرى، محاولة هنا ممتازة، المرور هنا بمدينة وصلت في اول لمسة هنا لي سويشكوف خوان جيكو مولينا سويشكوف. كرة ملعوبة وصلت الى جيرو يحاول التمرير في اقصى اليسار، وصلت إلى سوشكوف، يعيد الكرة إلى كلاوثير مرة أخرى هنا في أقصى اليمين. أكابو كاد أن يفقد الكرة، نعم اللمسة الأولى كانت ثقيلة نوعا ما في الكرة الماضية. كرة وصلت إلى إغناثيو مينديز ممتاز البينية، المحاولة لدى كارلوس غيليرمي الذي تحول للناحية اليمنى. غيليرمي يعود بالكرة إلى الخلف من جديد لتصل إلى ديان بيتروفيتش، لذلك معاد إليه من جديد. كرة ممتازة سويشكوف هنا بالصدر، تمريرة إلى غيليرمي ولكن مبعدة، تعود من جديد هنا المحاولة والتسديد ولبسة نعم على الأرجنتيني جوناثان سيلفا. إذن لبسة يد اعتبر الحكم الأردني أتهم المخاتمة في اللقطة الماضية، نعم واضحة اللمسة، ومثل هذه اللمسات واللقطات لن تمر على الحكم الأردني. كرة عالية ممتازة وصلت وبعيدة، وصلت إلى جوناثان سيلفا في الطرف الأيسر. ستويشكوف يعيد الكرة إلى الأمام، البحث عن جايرو مقطوعة من جديد، بيرجسون يبعد وطالت عليه الكرة، تعود لفريق بوهانغ في اللحظات الأخيرة من المباراة. كرة واصلة في الطرف الأيمن، المحاولة من جرير روتشا، بينية ممتازة في الأمام هنا، ولكن عودة وخطأ على اللاعب الكوري الجنوبي، خطأ في الكرة الماضية على جو سانغ هيوك، خطأ على جو سانغ هيوك في اللقطة الماضية لتأول إلى ضربة حرة غير مباشرة. عالية الكرة من أحمد شيهان، وصل في دفاع بوهانغ، وصلت هنا ممهدة خطيرة لدى برجسون تسديدة، يا لام الكرة خطيرة الكرة، الله رصاصة الرحمة هنا عبر اللاعب ماركوس غيليرمي، نعم استبسل الحارس في الكرة الماضية ولكن وصلت للقناص لغيليرمي الذي لم يضع الكرة، الذي يعرف هذه المواقع جيدا وكيف يتصرف. نعم هنا المرور وهنا وضع الكرة بكل أريحية من ماركوس غيليرمي. إذن 2-0، نعم هنا المرور ولا وضع الكرة في اللقطة الماضية، تسديدة أولى عبر اللاعب برجسون، وصلت بعد ذلك لدى البرازيلي والذي وضع الكرة كهدف ثاني لجوهر دار التعظيم. هنا الساعة ظهرت، لم تظهر في الهدف الأول بالنسبة للإسباني جيسكو مونيوث الذي يبدو سعيدا جدا، يعرف أن الأمور حسمت في الدقيقة 89 عبر
ماركوس كيلارمي. إذا ضربة استئناف، يقتربون من النقطة الرابعة بهذا الهدف بالنسبة لفريق جوهر دار التعظيم. نمور جنوبية جائعة جدا. نعم التعادل الأول أمام بوريرام أعطاهم الدفعة المعنوية والرغبة الكبيرة لفعل شيء ما في هذه النسخة. كرة ملعوبة في المنتصف، ديان بيتروفيتش يلعب كرة هنا في الطرف الأيمن. التقدمون من ماركوس كيليرمي، نعم يتقدمون، كرة عرضية عالية هنا البحث عن جايرو ولكن كرة مقطوعة تعود من جديد. هنا ستوشكوف سهل الكرة وصلت إلى الحارس هونغ تشومين. هونغ سونغ مين. نصل إلى دقيقة 90. مشاهدو ومتابعو بي إن سبورتس أينما كنتم، هنا في النقل الحصري لدوري أبطال، أو في النقل هذه المباراة لدوري أبطال آسيا للنخبة المجموعة الشرقية. كرة من هناك في الطرف الأيمن، جوناثان سيلفا عودة إلى الوراء بعد ذلك لسيبو سونغ مين. دقائق ثلاث مضافة، فريق ماليزي يذهب بثبات نحو النقطة الرابعة لمجموعة الشرق ليصبح ثالثا بعد فريقي كامبوساكا وبورت. الفريق الصيني شانغهاي بورت هنا يدخل المخضرم الماليزي في هذه اللحظات. إنسا ناتشو إنسا، كرة ملعوبة إلى الأمام، 40 سنة بالمناسبة بالنسبة لي ناتشو إنسا، وكرة ودفعة وخطأ لصالح أكابو في الكرة الماضية عبر واندرسون. آخر دقيقة وعشرين ثانية، فعل المطلوب بالنسبة للفريق الماليزي، تقدم أعفى التقدم وأصبح من المتصدرين. نعم إذا كرة منقولة في أقصى يسار، جوناثان سيلفا إلى الأمام، محاولة واصلة هنا إلى ماركوس جيليرمي، يحاول جيليرمي ممتاز الكرة إلى جايرو، خطير الكرة ولكن سهلة هذه المرة لدى هونغ سونغ مين. إذا لحظات وتنتهي المباراة. نعم يعودون إلى جوهر بالنقاط الثلاث بالنسبة للفريق الماليزي. كرة في الوسط، ناتشو إنسا عودة إلى الخلف إلى كيفين مدينة، وكرة طالت وإلى رمية جانبية كورية لدى بوهانغ. إذن لحظات والثواني الأخيرة من المباراة، كرة وصلت إلى اللاعب تشانغ يونغ، نقلة إلى الأمام، البحث عن تشو سيونغ هايك. تشانغ يونغ أو من جونين روكا، جونين روكا يلعب كرة هنا، محاولة وواندرسون يسدد كرة ولكن بعد ذلك إلى خارج الميدان. تسديدة من واندرسون الذي تقدم في الكرة الماضية بالنسبة للبرازيلي. يبدو أن الركنية الأخيرة من هذه المباراة والكرة الأخيرة قبل انطلاق صافرة الأردن يدهم المخاتمة، ستلعب من الناحية اليسرى لتشانغو، يلعب كرة ولكن مبعدة ومشتتة إلى خارج الميدان. وهنا الصافرة، هل هنا التحقق؟ ونعم هكذا انتهت المباراة بفوز جوهر دار التعظيم على بوهانغ ستيلرز هنا في بوهانغ ليحصد ثلاث نقاط مهمة في طريق دور المجموعة بالنسبة للجهة الشرقية، ليصبح ثالثا في المجموعة الشرقية. سعدت مرافقتكم ورفقتكم مشاهدي ومتابعي بي إن سبورتس، نلتقي بحول الله تعالى في لقاءات أخرى، فتقبلوا من التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: انا زي
1: لا لا لا
2: جاي اهو
3: شيرس بورد بورد لك كان طالع خايف ثانكس جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: بطاقة لايت وفيقك في السفر اصدرها الحين بلحظة من تطبيق مصرف راجح.

0: تنظر إلى جهدك، لكن بثمرتك ستحيي الجميع بالقول أنا هنا. حينها كلما تحركت الأشهر والسنوات نحو مونديال العرب، مونديال 2022، كانت قطر تؤكد دون أن تنطق أن الواقع يزيح الخيال على نفس الصورة. لا فجوة بينهما، فكل الرؤى تتعانق عند نقطة واحدة، أن الفرق بين التصميم والإنجاز هو الوقت المستغرق فقط. وقبل المونديال، المنصة التجريبية كانت بطولة كأس العرب التي رسخت مفهوما مفاده أن الانبهار مستقبلا لن يكون فعلا مشتقا من الدهشة. الملاعب وقتها كانت جاهزة بعد أن استبقت الوعود تاريخ المونديال بسنوات.
1: فأنا قادم إليكم لأقول لكم حكمة.
0: الحكمة تقول: الدوحة جاهزة متى أراد المنظمون. فرغم التحديات والإغلاق بسبب جائحة كورونا، الإرادة لم تفتر والطموح لم يصغر أمام أكبر الأحداث. أرضية صناعة التاريخ تضمنت الكثير من الوعود التي نفذت بهامش واسع، ضم الملاعب الأكثر حداثة في العالم، ملاعب أصبحت صديقا معتدا به للبيئة وأحد الأسس الثابتة لصفة الاستدامة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. ملحقات الإنجازات بعيدا عن الملاعب شملت مترو الدوحة أو العمود الفقري للمواصلات بين الملاعب المترابطة كسابقة فارقة. التجربة أكدت ذلك أكثر من مرة. قطر بعد أن صنعت لكرة القدم بيتها وأصبحت الدوحة بيت الرياضة في العالم، وكانت على الوعد قبل المونديال وأثناءه وبعده محليا وجهويا وقاريا وعالميا. ما يحيط بالرياضة لم يغفل، لتطل أكاديمية أسباير كفاعل مشرق يصنع أبطال الغد، ويجاوره مستشفى أسبيطار الذي أضحى مركزا مرجعيا عالميا في الطب الرياضي. إنه الترابط المتكامل بين جميع المقومات في قطر التي أبهرت كل مرة وتفوقت على نفسها كل مرة. ما هو قادم يستحق الانتظار؟ أسياد 2030، وما هو محتمل؟ أولمبياد 2036. فرض وإعلاء الاسم الرياضي العربي في المحافل الرياضية.

الحرية بالإنجازات أصبح مبدأ قطريا لا غاية تنتهي عند حدود المشاركة أو من أجلها فقط، بل إن قطر منحت للعالم صورة حقيقية عما تستطيع اليد العربية نسجه بمعاني الكلمة المتعددة. لم يكن الخيال في قطر تمردا على ظروف الزمان والمكان، بل كانت الأصالة والحداثة وجها وكفا لا مجال للظل أمام الإنعكاس الواقع لكل ما تم، لكل ما بدأ برؤية ويتواصل بإرث مستدام سيتذكره المعتزل وسيبقى.

بعد 3 دورات من كأس العالم من 2018 إلى 2026، أصبح نجم فرنسا كيليان مبابي أفضل هداف في تاريخ المسابقة. شاهد واستمتع بالأهداف 22 لكيليان مبابي في كأس العالم. كيليان مبابي أفضل هداف في كأس العالم. الجمعة حصرياً على بي إن سبورتس. 1

بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وأهلا بكم. نلتقي وإياكم مشاهدينا ومباريات دوري أبطال أسيا 2 ولقاء اليوم في المجموعة الرابعة الجولة الثانية، لقاء الشرطة العراقي الذي يحل ضيفا على فريق شرق بنغال الهندي، طبعا في مباراة مهمة طبعا لأن الشرطة العراقي يتصدر هذه المجموعة بثلاث نقاط بعد الفوز في المباراة الأولى على السيب العماني بهدف دون مقابل، وفريق الشرطة فريق البنغال شرق بنغال تعادل في مباراته الأولى مع الحسين أربد الفريق الأردني. هذه هي مباراة المجموعة الرابعة مشاهدينا، وهنا ملعب المباراة ملعب يوبا بهارتي في كولكاتا، وهذا الحضور الجماهيري الكبير في ملعب المباراة. أتمنى إن شاء الله التوفيق للفريق العربي الشرطة العراقي، أتمنى التوفيق لكل فرقنا العربية في هذه البطولة. طاقم التحكيم اليوم بقيادة الحكم السعودي ماجد الشمراني حكم هذه المباراة، طبعا مباراة مرتقبة ومهمة، يعني بعد هذه المباراة ستكون هناك مباراة السيب والحسين إربد بمشيئة الله عند الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. طاقم التحكيم ويتقدم طبعا الفريقين

إذن نزول طاقم التحكيم بقيادة الحكم ماجد الشمراني مشاهدينا، يتزعم وطبعا لاعبي الفريقين، فريق طبعا إيست بنغال، الفريق طبعا الهندي، وفريق الشرطة العراقي الفريق العظيم والكبير، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للفريق العراقي في هذه المباراة.

إذن اصطفاف لعب الفريقين و نتمنى إن شاء الله التوفيق للشرطة العراقي. مباراة مهمة جدا في حضور جماهيري كبير جدا في هذا اللقاء.

0: their skipper, Jamal Hussain, played in the 2026 FIFA World Cup. In two games, conceded 8 goals, Jamal Hussain. And
1: إذا مصافحة لاعب الفريقين لحكم المباراة، مباراة مهمة جدا جدا جدا. الشرطة العراقي اليوم سيسعى لتحقيق الانتصار الثاني في هذه المجموعة، بينما طبعا الفريق الهندي فريق إيست بنغال يسعى بالطبع وسيسعى لتحقيق انتصار أول في هذه المجموعة. مباراة مرتقبة ومهمة، وطاقم التحكيم ماجد محمد الشمراني حكم هذه المباراة هو من طبعا يقود هذه المباراة فنيا بمشيئة الله. وادي أمامنا تشكيلة الفريقين، هنتكلم بقى عن الشرطة العراقي. أولا فريقنا العربي، جلال حسن في حرس المرمى بيلعب 4-2-3-1 بقيادة المدرب التونسي الكبير كابتن سامي الطرابلسي. في حراسة المرمى الحارس جلال حسن. هذه أمامنا أولا فريق شرق بنغال، حرس المرمى الحارس خان جيل وخوليو ريفيرو ودييغو أنور علي لاتشون ديفيد لالا سينغا سينغ رقم 25 رشيد محمد رقم 74 جود لاعب جاي جوبتا رقم 27 وراميرز 11 وإدموند رقم 10 أمامنا الطاقم التحكيم السعودي بقيادة الحكم الدولي الشمراني حكم هذه المباراة ماجد الشمراني، وطبعا طاقم تحكيم بالكامل من المملكة العربية السعودية. إنما فريق الشرطة العراقي في حرس المرمى جلال حسن حارس المرمى، ملتبى صالح، روبن راميرز، ميثم جبار، أحمد يحيى، عبد المجيد موموني، ولاعب بواز نويمي. في نص الملعب بسام شاكر، كينجسلي كوكو كينجسلي، حسين علي جاسم، وليونيل ميبيدا. ليونيل ميبيدا صاحب القميص رقم 10 لاعب نادي الشرطة من الكاميرون. ليونيل ميبيدا كاميروني عنده 27 سنة، اللاعب والمهاجم القوي أول ظهور، يعني لاعب من 2025 مع الفريق وأحد اللاعبين والركائز الأساسية للفريق نادي الشرطة العراقي وصيف الدوري الموسم الماضي. لكن طبعا هو حقق إنجازات عظيمة جدا في السنوات الأخيرة بتحقيقه 4 ألقاب للدوري العراقي متتالية، كانت منذ 2021 22 23 23 23 24 24 25. يعني الموسم الماضي فقط ترك البطولة للقوى الجوية، لكن قبلها 4 سنوات متتالية هو بطل للدوري. وأدي فريق شرق بنغال أحد أيضا القوى العظمى هناك في الكرة الهندية. مباراة مهمة جدا ومرتقبة وحضور جماهيري كبير جدا جدا جدا في ملعب المباراة. مشاهدينا متابعينا، نتمنى إن شاء الله التوفيق لفرقنا العربية جميعا. وسنبدأ ضربة البداية، تكلمنا عن التشكيلة وعن المباراة. سامي الطرابلسي يقود فريق الشرطة العراقي، أنطونيو لوبيز الحكم المدرب الإسباني يقود نادي شرق بنغال، وأدي حارس المرمى برابسو خانجيل أمامنا طبعا خانجيل حارس مرمى فريق شرق بنغال. انتظر ضربة البداية من الحكم أو صافرة ضربة البداية من الحكم ماجد الشمراني. انتظر ضربة البداية، أدي ديفيد بسام شاكر بيتكلم مع حكم المباراة. في حاجة طبعا لسه حكم هيبدأ اللقاء. مشاهدينا متابعينا، نحن على موعد مع مباراة مهمة، وماجد الشمراني حكم المباراة وضربة البداية المنتظرة لهذا اللقاء. المجموعة الرابعة، الشرطة يتصدر بثلاث نقاط بعد الفوز على السيب العماني 1-0. الحسين إربد وشرق بنغال تعادلوا وكل واحد منهم له نقطة. السيب العماني في أقاع ترتيب المجموعة بصفر من النقاط. وبدأت المباراة، شرق بنغال على اليسار بزيو الأحمر في طبعا الأصفر، اللون كده الشهير لجلطة سراي وروما الإيطالي والألوان الشهيرة، وطبعا ايضا لون قريب الاحمر في الاصفر، ومن الاحمر في الاصفر قريب من نادي الترجي التونسي. الاصابه مع بدايه اللقاء للحارس جلال حسن، ان شاء الله سليمه جلال. جلال حسن حارس مرمى نادي الشرطه، التحام صعب جدا مع اللاعب رقم 27 اللاعب جوبتا جاي جوبتا صاحب القميص رقم 27. وفي بدايه اللقاء وجاي جوبتا التحام مع الحارس، أمامنا المدرب الإسباني أنطونيو لوبيز مدرب الفريق متولي المسؤولية في بداية هذا الموسم، نفس الكلام سامي الطرابلسي في شهر 7 الماضي يلي هما تولى المسؤولية. هذه الكابتن سامي الطرابلسي المدرب القدير والكبير والاسم الكبير في عالم كرة القدم التونسية، قادم من منتخب تونس فترة طويلة مع السريال القطري، مشوار كبير، إصابة ربما لا يكمل المباراة. الحسن شكل الإصابة صعبة لأن كدمة في الصدر، كدمة في الصدر، ممكن إن شاء الله تكون سليمة إن شاء الله. الحارس جلال حسن حارس المرمى، سلامات إن شاء الله. جلال حسن حارس عنده 35 سنة، الحارس العراقي من حراس المخضرمين، منتقل إلى الشرطة في 2026 من نادي الزوراء، كان بيلعب في نفط الوسط ولعب في أمانة بغداد وأربيل وكربلاء وأندية عديدة في العراق، ولعب 100 مباراة دولية مع المنتخب. يعني حارس مرمى مخضرم كبير، الحارس الدولي جلال حسن أو جلال حسن. إصابة ما زالت لي جلال حسن، فريق الشرطة خارج في الدوري من تعادل مع نادي الطلبة، وكان قبلها فاز على الكهرباء، مركز خامس في الدوري حاليا ب16 نقطة في الدوري العراقي. وادي جلال حسن هيكمل إن شاء الله. أم سليم الحمد لله. جلال حسن الحارس العراقي، وتحضير في نص الملعب. مباراة تبقى صعبة على الفريقين على فكرة. أحمد يحيى بيعود إلى جبار، ميثم جبار، روبن راميرز صاحب القميص رقم 4 في قلب خط الوسط. روبن راميرز لاعب من فنزويلا، 30 سنة هذا اللاعب على الشرطة العراقي من فنزويلي، قادم هذا الموسم من يورفر سيداد تشيلي. كرة تعود مرة تانية، وتحضير في الجبهة اليمنى لفريق شرق بنغال. محاولات في نص الملعب لصالح الشرطة. روبن راميرز، عبد المجيد موموني صاحب القميص 14 خط الوسط المدافع، أو بوبكار موموني لاعب من النيجر، 32 سنة موموني، انتقل 2021 من نادي الميناء وكان بيلعب في المريخ السوداني، لاعب رقم 14 في فريق الشرطة العراقي. تحضير موموني مرة تانية، اللاعب من النيجر موموني لاعب قوي بدنيا في نص الملعب، تتراد الكرة تاني وتعود إلى الحارس الهندي خانجل. خانجل أمامية التمريرة، هذه محاولة في الأمام لصالح نادي شرق بنغال. حضور جماهيري كبير يا جماعة في هذه المباراة، حضور جماهيري كبير. نادي الشرطة اليوم بيلعب أمام فريق يعني قوي جماهيريا. الهند طبعا هي أكثر الدول العالم سكان، يعني أي ملعب تلاقي فيه ملايين عادي جدا. تلقى في الأمام مرة تانية ومحاولة في الجبهة اليمنى لفريق شرق بنغال، أيضا فريق قوي وفريق عنده خبرات كبيرة في المشاركات الأسيوية. والانطلاقة في الأمام ومحاولة، تمريرة أمامية طويلة من لاعب سينج، طويلة التمريرة بعيدة تماما، تطول الكرة برا وتخرج إلى ركلة مرمى لصالح نادي الشرطة العراقي. ضربة المرمى، تحضير في نص الملعب، أنور علي، كرة من ميتم جبار،

كان وصل الى نصف نهائي هذه البطوله فريق شارك بنغال 2013. وحاول في الامام تطول الكره بره ضربه مرمى, ضربه مرمى تخرج الكره الى, لكن في كان في تسلل, لا هي ضربه مرمى مش تسلل, ضربه مرمى تطول الكره ضربه مرمى على لاعب رقم 25 الظهير الايمن مجتبى صالح. ضربه مرمى على مجتبى صالح تطول الكره منه, ضربه المرمى الاماميه من الحارس جيل خنجل وتمريره في الامام طويله تترد تاني في نص الملعب. سينجي انطلق يحضر الكره الى جونجا, جونجا وتمريره اماميه طويله مقطوعه مره تانية من احمد يحيى. محاولات كده في نص الملعب, الكره حائره بين الاقدام, مفيش خطوره تذكر على المرميين, وادي رامي التماس, رامي التماس لصالح فريق بنغال. ريفيلو, هارديك ريفيلو, نويمي, فاول ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الشرطة العراقي, فاول لأحمد يحيى الظهير الأيسر. خوليو أمامنا طبعا, خوليو بات أو بهات, خوليو بهات في نص الملعب. التحضير تاني من فريق الشرطة, في اليسار جبار, ميثم جبار, أحمد يحيى انطلاقة في الأمام, المحاولة الأمامية والسرعة في الأداء, كوكو كينجسلي كوكو, ولكن من أمامه تتشتت الكرة برا إلى ضربة ركنية من أمام كينجسلي كوكو القوي النيجيري, هذا اللاعب المهاجم القوي 25 سنة, هذا اللاعب النيجيري منتقل هذا الموسم من نادي, يعني منتقل هذا الموسم من نادي الغراف العراقي في الغرافة القطري, لكن نادي الغراف العراقي منتقل, لكن لعيب متميز جدا جدا ولعيب قوي بدنيا, ما يميزه القوة البدنية في الأداء. ضربة ركنية ومحاولات عرضية لنادي الشرطة, ضربة لينا وضربة راس حلوة الكرة, يا سلام يا سلام يا سلام, عرضية نموذجية من حسين علي جاسم تصل على رأس موموني, ولكن الكرة بجوار القائم برا إلى ضربة مرمى من هذا اللاعب المتميز موموني. فرصة بتضيع من بوبكار موموني اللاعب المتميز, ضربة رأس جيدة جدا من موموني بوبكار, حلوة قوي التمريرة, ولا الارتقاء مش من بكار, من ليونين ميبيدا من رقم 10 الفنزويلي, اللاعب طبعا ليونيل عتيبة أو ميبيدا الكاميروني. هذه المحاولة الأمامية, تحضير أمامي لصالح ناري شارك بنغال, تحضير على حدود منطقة الجزاء خطيرة, هدف أول, هدف أول على عكس سير اللقاء تماما تماما, ديفيد ديسينجا يسجل الهدف الأول, هدف بصراحة جميل جدا, استلم استلام رائع بدوران وهدف جميل, لكن طبعا سرحان من دفاع الشرطة العراقي في هذه اللقطة. ديفيد لالا هانسينجا صاحب القميص 14 اللاعب الهندي يسجل أول أهداف المباراة, هدف جميل جدا صراحة, لعيب هداف من الطراز الفريد على فكرة, هداف قوي جدا ولعيب كويس جدا جدا جدا جدا هذا اللاعب, ويسجل بالفعل هدف المقدمة. شوف التمريرة العرضية اتعملت جميلة جدا جدا, لكن استلامه رائع, لكن المشكلة في السرحان الدفاع والرقابة من لاعبي, لا يا ولد, لعيب لعيب لعيب استلم ديفيد وطبعا مر كده من روبن راميرز وسلم الكرة, ايه هدف جميل جدا. الحارس طبعا جلال حسن لا يسأل عنها تماما, الخطأ في التمركز الدفاعي والخطأ من اللاعب رقم 4 اللاعب روبن راميرز اللي يعني سابه يستلم بهذه الصورة. ديفيد لالا هانسينجا يسجل الهدف الأول في المباراة لفريق شرق بنغال, 1-0 1-0, ودي فرحة المدرب أنطونيو لوبيز, أنطونيو لوبيز أمامنا هو طبعا صاحب الهدف, صاحب القميص 14 ديفيد, ديفيد هما لالا نسينجا أول أهداف المباراة يسجله اللاعب ديفيد صاحب القميص 14 ديفيد همار, ديفيد هامر 1-0 يتقدم الفريق الهندي. هذه محاولة والكرة العرضية في منطقة الجزاء, تتشتت الكرة تاني من ميتم جبار, هجمة تاني في الجبهة اليمنى, ضغطين بشكل قوي جدا جدا جدا, خوليو بوبكار موموني, هجمة أمامية ومحاولة في الجبهة اليمنى, نلعب في الدقيقة 10 مشاهدينا من بداية اللقاء,
محاولة أمامية طويلة، تطرد التاني من خوليو، تطلع الكرة برا، رمي التماس تصطدم بأحمد يحيى، ورمي التماس لصالح نادي شارك بنغال. رمي التماس، تترد الهجمة تاني لفريق نادي الشرطة العراقي. ميثم جبار، عبد المجيد بوبكر، بوبكر عبد المجيد موموني، لعب خط الوسط أمامية لنويمي. تحضير تاني لأحمد يحيى، بيعدي يحيى، عرضية جميلة لكن لبرة شوية، تصل الكرة للحارس خانجل، تصل الكرة لخانجل حارس المرمى الهندي. تقدم وانطلاقة في الأمام، محاولات في نص الملعب من نادي الشرطة. شوف الشرطة مسيطر أكتر، 59 سيطرة مقابل 41، خطأ دفاعي فقط هو السبب في هذا الهدف، 49% مقابل 41% استحواذ. ميت الجبار مرة تانية، بوبكر، مكتبة صالح في الجبهة اليمنى يلعب الكرة العرضية، تحضير على حدود منطقة الجزاء،

سامي الطرابلسي. موقف صعب في بداية اللقاء، لابد من العودة للمباراة. هذه محاولة مرة تانية في نص الملعب، تعود الكرة لروبن راميريز. محاولة في الأمام، تحضير مرة تانية في نص الملعب. جلال حسن هاشم، روبن راميريز في قلب الدفاع. الخطأ واضح من روبن راميريز، انطلاق في الأمام، محاولة على حدود منطقة الجزاء. هجمة أمامية، تطلع رامي التماس برا. ضربة ركنية لصالح الشرطة العراقي، ضربة ركنية لصالح الشرطة. ترقب من الحارس جيل حسين علي جاسم على الترفيز. حسين، عرضية جميلة جدا في منطقة الجزاء، تعدي تصل إلى روبن راميريز صاحب القميص. إلى أكتر واحد محتاج يعوض الهدف في روبن راميريز، اللاعب الفنزويلي. وادي الكرة، جول جول جول جول جول. بقول لحضراتكم أكتر لاعب عاوز يعوضه فيرد عليا أحمد يحيى الظهير الأيسر، ويسجل سريعا بطاقة التعادل بضربة رأس الظهير الأيسر لنادي الشرطة العراقي، يتعادل سريعا لفريقه طبعا أمام يعني توتر في الأداء بعد هدف المقدمة لنادي شارك منغال. أحمد يحيى صاحب القميص رقم 15 يتعادل بضربة رأس جميلة جدا جدا جدا، يسجل بينها بطاقة التعادل للاعب العراقي. يمتلك عنده 31 سنة أحمد يحيى، شوف ارتقاء جيد جدا، وأيضا سوء في الرقابة والتغطية من مدافعي فريق نادي شارك منغال. لاعب نادي الميناء السابق والمنتقل للشرطة في عام 22 أحمد يحيى، لاعب المنتخب العراقي أيضا عنده 22 مباراة دولية. هذا اللاعب يسجل الهدف الأول، أحمد يحيى يقتنص بطاقة التعادل لنادي الشرطة العراقي. تصبح النتيجة 1-1. إذن دخلنا على ربع ساعة مشاهدينا من بداية اللقاء، والتعادل بهدف مقابل هدف. كوكو طبعا لقب 23، مولومي 13، مبكر أسماء، وروبن راميريز محترفين، عدد كبير محترفين في نادي الشرطة. تحضير في نص الملعب من فريق الشرطة العراقي، ميثم جبار. محاولة في اليمين، مجتبى صالح. صالح في نص الملعب تاني، مولومي، بواز مولومي، أحمد يحيى. أحمد يحيى يحضر في نص الملعب إلى بسام شاكر. بسام شاكر يعود إلى راميريز الفنزويلي، مجتبى صالح. حاولات حتى الآن وسيطرة ميدانية أفضل من فريق الشرطة العراقي. تاني روبن راميريز في اليمين، مجتبى صالح في الأمام، بسام شاكر. بسام شاكر عاوز يعدي، عاوز يعدي بسام، بيعود الكرة مرة تانية، مجتبى صالح في نص الملعب، بوبكر
ضغط عالي من لاعبي الشرطة، استمرار للضغط العالي، عرضية خطيرة جدا، جميلة والله، جملة تكتيكية جميلة جدا وعرضية مثالية من أحمد يحيى أحد نجوم هذه المباراة، لكن قوية نسبيا يا أحمد، عملها فكرة حلوة قوي قوي قوي. الكوكو كينجزلي كوكو صاحب القميص رقم 23، اللاعب كينجزلي كوكو صاحب القميص 23، اللاعب من نيجيريا 25 سنة، كوكو أول موسم لي مع الفريق. محاولات في الأمام وضغط كده من نادي شرق من غال جيس لكوكو، طبعا خط الوسط النيجيري كان بيلعب في مصر في نادي حرس الحدود فترة من الفترات، لكن متألق مع نادي الشرطة العراقي، متألق مع نادي الشرطة العراقي، وأحد اللاعبين المؤثرين في التشكيلة الرئيسية لسام الطرابلسي. محاولة في الأمام مرة ثانية،

مرة تانية المحاولات في نص الملعب وضغط كده من لاعبي نادي الشرطة العراقي ومحاولات أمامية لكن في عرقلة وفاول ضربة حرة مباشرة لأحمد يحيى زي ما قلت أحد نجوم هذه المباراة القائد أحمد يحيى شد واضح تماما مفيش حل معاه غير كده اللاعب رقم 74 رشيد محمد رشيد محمد اللاعب الفلسطيني اتمنى له التوفيق ان شاء الله فاول اماميه كره تعود مره ثانيه رشيد محمد او رشيد هو اسمه باسم محمد باسم ولكن الشهرة رشيد محمد صاحب القميص 74 لاعبنا الفلسطيني 31 سنة لاعب نادي شارك بنغال محاولات في الامام نادي شارك بنغال يحاول العودة للمقدمة من جديد خوليو يلعب أمامية طويلة شوف السيطرة الميدانية وصلت إلى 70% مقابل 30 لشارك بنغال 70% لنادي الشرطة العراقي ميتم جبار تصويبة من بعيد وخطيرة خطيرة أوه لكن برافو يا جلال برافو برافو جلال حسن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تصويبة صاروخية في منتصف المرمى يتألق لها الحارس الدولي المخضرم العراقي جلال حسن تصويبة من بعيد جدا جدا من مسافة بعيدة قوية جدا جدا أي نعم تصدى ليها تصدي كانت ممكن تبقى هدف لكن طبعا يعني التصويبة صاروخ صاروخ من اللاعب رقم 5 جونجا رقم 5 تصويبة قوية جدا جدا على عكس اتجاهه تصدى لها بشكل جيد ورسوله ردة فعل جميلة جدا جدا من جلال حسن ديفيد هبر صاحب الهدف الوحيد في المباراة لنادي شرق بنغال كاد أن يسجل الهدف الثاني مرة ثانية كينجسلي كوكو ينطلق كوكو صاحب القميص رقم 23 انطلاقه ومحاولة أمامية مرة ثانية من نادي الشرطة العراقي المحاولات في الأمام تحضير وسيطرة ميدانية مباراة كبيرة ومباراة صعبة ومباراة مرتقبة زي ما قلت لحضراتكم لنادي القيثارة الخضراء نادي الشرطة العراقي حسين جاسم حسين علي جاسم حسين يلعب العرضية حسين علي جاسم في منطقة الجزاء خطيرة خطيرة تصويبة قوية جدا من اللاعب أتيبة ليونيل أتيبة المدرب بيقولوا نركز دفاعيا ادي امامنا طبعا أتيبة الكاميروني ليونيل أتيبة المهاجم الكاميروني 27 سنة موسم الثاني قادما من نادي سيمبا التنزاني وكان بيلعب في اتحاد العاصمة الجزائري مشوار كبير في القارة الإفريقية مع اتحاد العاصمة ومع سيمبا أتيبة لاعب نادي الشرطة العراقي فرصة كده ومحاولة تضيع والله الشرطة العراقي مقدم حتى الآن يقدم مباراة جيدة جدا جدا وادي مرة تانية أتيبة وادي تمريرة في الأمام طويلة لحسين حسين علي جاسم حسين جاسم حسين حسين حسين عرضية خطيرة في منطقة الجزاء ولكن لا تجد متابع وسيطرة ميدانية واستحواذ وضغط عالي جدا من الفريق العراقي نادي الشرطة انطلاقة في الأمام مرة تانية تعود الكرة من جديد إلى روبن راميريز بوبكار مولومي وزن قال لومومي مولومي

تحضير في نص الملعب، محاولات وسيطرة ميدانية كاملة من فريق الشرطة العراقي. جماهير كبيرة جدا هنا في ملعب المباراة، حضور جماهيري كبير في ملعب يوبا بهارتي. سابق طرابولسي لاعب كبير سابق طبعا في تاريخ الكرة التونسية، أحد المدافعين الكبار في تاريخ الكرة التونسية وأحد المدربين الكبار أيضا. قبل هذه التجربة كان مع المنتخب التونسي في كأس الأمم الإفريقية، وكان هو اللي أهلهم إلى كأس العالم الأخيرة 2026، لكن رحل قبل كأس العالم مع المنتخب التونسي.

أحمد يحيى وتمريره في الأمام القوي بدنيا يتيبة ليونيل أتيبة يحصل على ضربة ركنية من أتيبة ليونيل أتيبة ضربة ركنية لصالح الشرطة العراقي ضربة ركنية حسين علي جاسم حسين علي جاسم على التنفيذ دخل 29 سنة هذا اللاعب العراقي ولاعب المنتخب حسين علي جاسم والعرضية في منطقة الجزاء تترد الهجمة مرة ثانية وشاكر يلعب الكرة العرضية بسام ما زالت الهجمة لكن طبعا هجمات ومحاولات للفريق العراقي نادي الشرطة محتاجة فقط لدقة في اللمسة الأخيرة أداء متميز جدا جدا من نادي الشرطة العراقي محاولة تاني من جديد في نص الملعب محاولات وتحضيرات في نص الملعب الشرطة العراقي يسعى لتحقيق الانتصار والتقدم في هذه المباراة هذه المحاولة تاني في اليسار إلى كوكو كينجيسلي كوكو تصويبة من بعيد من حسين جاسم تطول تاني الكرة برا ضربة مرمى لنادي شارك بنغال حسين علي جاسم أمامنا اللاعب الدولي نادي الشرطة فاز بكأس العرب للأندية موسم 81-82 وصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا كان اسمها بطولة آسيا أو دوري أبطال آسيا بطولة الأندية الآسيوية 71 وصل الفاينل كولينج بريك

1-1 النتيجة حتى الآن مشاهدينا. هل يا ترى الشرطة العراقي قادر على خطف نقاط المباراة الثلاث الليلة؟ هادي ديفيد صاحب الهدف الجميل، اللاعب المتميز صاحب القميص رقم 14، هداف ونجم هذا الفريق ديفيد لالانسينجا. تحضير من فريق شارك برغال خانجل. محاولات أمامية تمن ألقاب للدوري، دوري نجوم العراق لنادي الشرطة. شارك برغال فاز بأربع مرات بالدوري الهندي. الموسم الأخير هو البطل الدوري هناك في الهند. 1-1 النتيجة حتى الآن مشاهدينا. محاولات أمامية بطل الدوري الموسم الماضي وحاليا في المركز السابع في الترتيب، والشرطة العراقي في المركز الخامس في الترتيب. محاولات في الأمام وسيطرة ميدانية من نادي الشرطة العراقي، ضغط عالي من اللاعب بوبكار موموني، مقطوعة تمريرة من جوبتا. فريق الهندي بقول لحضراتكم سابع ترتيب الدوري حاليا هناك، وهو بطل الموسم الماضي في الدوري. هذه منتحة محاولة في الأمام لنادي شارك بنغال، بسام، وهذه الكرة العرضية الخطيرة لكن أوفسايد. تسلل وضربة حرة غير مباشرة لصالح نادي الشرطة العراقي، تسلل على ديفيد هامر.

اخر لقب زي ما قلت لهذا النادي شرق البنغال في الدوري كان الموسم الماضي في الدوري الهندي الممتاز. كان فاز 2000 2001 و2003 و2004 والموسم الماضي بطل الدوري في الهند. طبعا نادي الشرطة بطل الدوري 8 مرات، دوري نجوم العراق اخرهم الموسم الماضي. طبعا ما كانش هو بطل الدوري، كان الوصيف، لكن الثلاث اربع مواسم قبلها كان هو البطل اربع سنوات متتاليه او اربع نسخ متتاليه، وكان هذا انجاز عظيم يحسب لهذا النادي، نادي الشرطه العراقي. انطلاقات وتحضيرات في نص الملعب ومحاولات اماميه. المحاولات والتحضيرات في نص الملعب من نادي الشرطه.

تحضير مرة تانية في يسار أحمد يحيى. ثلاثة وثلاثين دقيقة وما زالت النتيجة هي التعادل بهدف مقابل هدف. واحد واحد حتى الآن. فاول وانذار مرة تانية لكن هذه المرة على احمد يحيى. دافع كده لداني راميرس صاحب القميص رقم 11 في فريق شارك بنغال. ادي احمد يحيى انذار الاسباني داني راميرس لاعب نادي شارك بنغال. محاولة في الامام هذه المباراة نسبيا المباراة هادئة نسبيا. فريق شارك بنغال مش قادر يجاري نادي الشرطة المسيطر ومستحوذ أكثر والذي كان قريب في أكثر من مرة لتسجيل هدف الفوز والمقدمة. أمامنا طبعا رشيد محمد اللي من يوم بيعطوله شرط الكابتن لأنه بيلعب فريق عربي أمامه. تحية منه كده طبعا لأبناء عروبته لاعبنا الفلسطيني رشيد. هذا أمامنا طبعا 13 اللاعب باتو. بسام رشيد ضربة حرة مباشرة. الإسباني راميرز على التنفيذ. داني راميرز على التنفيذ ضربة حرة مباشرة لصالح فريق شرق بنغال. راميرز عرضية في منطقة الجزاء والحارس جلال حسن يطلع والتحام مرة تانية لجلال حسن. التحام مع اللاعب جوبتا داخل طبعا فاول والله على جوبتا. ضرب بدون كرة مرة تانية. تحضير من فريق الشرطة العراقي في اليسار أحمد يحيى في نص الملعب. تاني بوبكر روبن راميرز ثمان ألقاب في تاريخ نادي الشرطة للدوري العراقي. حاولة أمامية في منطقة الجزاء. سيطرة ميدانية أفضل من فريق الشرطة العراقي حتى الآن يقدم عرض جيد. محاولة في الأمام هجمة الموسم الماضي. فريق جنب أوساكا فاز باللقب على حساب النصر السعودي. بطولة قوية والانطلاقة في الأمام. حسين عرضية جميلة جدا جدا وجملة تكتيكية لو تنفذت بشكل سريع كانت هتسجل هدف مفيش كلام. أداء متميز جدا جدا من فريق الشرطة العراقي يحتاج فقط إلى تسجيل هدف
الموسم الماضي فريق جنب أوساكا اليوناني الياباني، جنب أوساكا الياباني هو من فاز على النصر السعودي الموسم اللي قبل الشارقة الإماراتي. هذه المحاولات الأمامية وتحضير بداية البطولة في 2004، انطلاقة لصالح نادي الشرطة في منطقة الجزاء من اللاعب أتيبة، يحصل على ضربة ركنية أتيبة، وضربة ركنية لصالح فريق الشرطة العراقي. ضربة ركنية قوى الجوية العراقية، فاز باللقب 3 مرات. فاز 2016 و17 و18 القوى الجوية العراقية بالبطولة بالنسبة للفرق العراقي، يعني نادي السيبل العماني فاز بالبطولة في 2022. وهذا انطلاقة في الأمام، وهجمة خطيرة جدا خطيرة جدا، ديفيد هامر وأرقلة وفاول، أرقلة وفاول وكرت أصفر للاعب بوبكر، انذار لبوبكر. انذار لبوبكر. عندي الأكثر تتويج النادي الكويتي، الكويتي 3 مرات، ومرة وصيف القوة الجوية 3 مرات، الفيصلي الأردني مرتين، المحرك البحريني. هذه طبعا بوبكر انذار، تكلم عن الأبطال السابقين لهذه البطولة، أخيرهم جنب أوساكا الموسم الماضي، شرق الإماراتي الموسم اللي قبليه، سنترال كوست الموسم اللي قبليه، سيب العماني فاز ب22، العهد الأردني اللبناني فاز بالبطولة في 2019، وهكذا يعني. لكن عراقيا فريق القوة الجوية فاز بالبطولة 3 مرات. تاريخ حافل للبطولة، الكويت والقوة الجوية أكثر الفرق تحقيقا لللقب، كل منهما 3 مرات. وهذه محاولة أمامية وضربة حرة مباشرة من مكان خطير جدا جدا جدا، مكان خطير جدا جدا جدا لفريق شرق بنغالا. بطل الدوري الهندي، ضربة حرة مباشرة، ديفيد أو داني راميرز على التنفيذ، اللاعب الإسباني داني راميرز، داني راميرز على التنفيذ، راميرز وتصويبة وجلال، خطيرة خطيرة خطيرة، جول جول جول جول جول جول الثاني، الهدف الثاني لفريق شرق بنغال، وخطأ كبير من الحارس الدولي جلال حسن، تصدي لها أعطاها هدية للاعبي شرق بنغال مرة تانية اللي بيسجلوا الهدف الثاني في المباراة، وطبعا هدف ثاني من ضربة ثابتة من مكان خطير جدا جدا جدا، ونفس اللاعب ديفيد هامر يسجل الهدف الثاني في المباراة، ديفيد هامر يسجل الهدف الثاني في هذا اللقاء، تصبح النتيجة 2-0. هذه الإعادة أمامنا، والحارس يا جلال يا جلال تمسكها، يا تمسكها يا تشتتها، يا تمسكها يا تشتتها، يا جلال يا حسن عملها طبعا سهلة، تصل إلى بسام يا ولد يا بسام بالكعب، لاعبنا الفلسطيني بسام محمد عملها بالكعب، جميلة جدا بسام للخادم من الخلف واللي طبعا الغير مراقب تماما، يعني بسام عملها له جميلة والله والله، بسام عملها جميلة جدا للغير مراقب تماما. ديفيد هامر اللي بيسجل هدفه الثاني في مباراة اليوم، يسجل هدفه الثاني في مباراة الليل 2-0. الشرطة أداء متميز لكن ما فيش تنفيذ، وأخطاء دفاعية، أخطاء دفاعية. اثنين واحد النتيجة حتى الآن. وصيف دوري نجوم العراق نادي الشرطة الموسم الماضي، بطل دوري السوبر الهندي شارك بنغال الموسم الماضي، الشرطة العراقي صاحب التاريخ
والألقاب والبطولات وإنجاز عظيم بأربع ألقاب للدوري العراقي، دوري نجوم العراق في السنوات الأخيرة 4 مرات.

ضربة حرة مباشرة مرة تانية لصالح نادي شرق بن غال، عرضية خطيرة. لا لا لا لا يا راجل، لا يا راجل، على هذا الدفاع يا كابتن سامي. ديفيد هامر للمرة الثالثة والرابعة كاد أن يقتنص هدف ثالث في مباراة الليلة بسبب سوء التمركز وسوء الرقابة على هذا اللاعب القوي ديفيد هامر. ديفيد هامر عرضية خطيرة جدا، فين الرقابة يا جماعة؟ في مشكلة عند روبن راميرز، في مشكلة عند روبن راميرز واضحة تماما تماما. قلب الدفاع رقم 4 روبن راميرز. سيطرة ومحاولات أمامية. موسم الماضي زي ما قلت فريق جنب أوساكا اليوناني الياباني، عفوا للمرة الثانية نقول اليوناني، جنب أوساكا الياباني بطل الموسم الماضي على حساب نادي النصر السعودي. شارك الموسم اللي قبليه، سنترال كوست الموسم اللي قبليه، السيب الموسم اللي قبله، المحرك البحريني، والعهد اللبناني 2020 طبعا كنسلت البطولة بسبب جائحة كورونا. القوة الجوية 3 مرات 16 17 18، وادي طبعا الصراع الكبير وفاول وضربة حرة مباشرة. بسام محمد رشيد يتحدث مع حكم اللقاء ماجد الشبراني، بيقول لهم محدش يتكلم، حقه تماما. وادي انذار فاول لباتو، ضربة حرة مباشرة. المجموعة الرابعة ضربة حرة مباشرة. خلاص بقى في الدقيقة الأخيرة مشاهدينا من الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول، والمقدمة 2-1 لصالح نادي شرق بنغال على نادي الشرطة العراقي الأكثر سيطرة واستحواذا في المباراة، أكثر سيطرة واستحواذا، ولكن طبعا يعني نقدر نقول أضاء العديد من الفرص وعنده مشكلة دفاعية واضحة تماما كابتن سامي الطرابلسي، لابد أن يعيد فيها ترتيب الأوراق. انطلاقة تاني من جديد، الدفاع يا كابتن سامي، الدفاع الدفاع الدفاع، وهذا الرجل الزئبقي لابد من إيقافه، إنه ديفيد هامر لاعب فريق نادي شرق بنغال. مش ممكن على الدفاع للشرطة، مش ممكن، الراجل ده بيتحرك زي ما هو عايز. طبعا الدفاع بالكامل فيه مشكلة، لكن قلب الدفاع يا جماعة، شوف راميرز فين الرقابة يا راجل، فين الرقابة يا راميرز؟ للمرة الثالثة أول هدف منك، الهدف الثاني نفس الكلام، خطأ من الحارس وخطأ كان واضح تماما، وفي بقى أكتر من لعبة كانت ممكن تبقى هدف بسبب هذا التمركز الدفاعي الغير مقنع تماما. 2-1 لشرق بنغال، والشرطة العراقي لابد أن يعيد ترتيب الأوراق دفاعيا تحديدا. أحمد يحيى ينطلق، يحيى عرضية سهلة تصل للحارس خانجل،

محاولة في الأمام. إيدموند هجمة خطيرة خطيرة. برافو برافو برافو جلال حسن. وتتوالى الأخطاء الدفاعية وتتوالى الأخطاء الدفاعية. وتاني مرة ديفيد هامر اللي عمل مباراة كبيرة جدا جدا جدا كاد أن يسجل هدف ثالث لي الليلة. لكن طبعا برافو الحارس جلال حسن، برافو جلال حسن. أتألق في هذه اللعبة. ضربة ركنية، 4 دقائق وقت تبادل من الضائع. عرضية في منطقة الجزاء تصل للحارس جلال حسن سهله.

ينطلق أحمد يحيى، حسين علي جاسم، بسام شاكر، مولومي، باتو مولومي، موموني، بوبكار، بوبكار، تمرير لبسام، بسام عاوز يعدي، بسام تحضير، تحضير على حدود منطقة الجزاء، يطاح تاني رشيد محمد، بسام رشيد أو بسام محمد، انطلاقة في الأمام مرة تانية، ولي تاني ادموند، ادموند، ادموند، خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة، اوه اوه اوه والله حلوة، جمالها جميلة جدا جدا جدا، صاحب القميص رقم 10 اللي أمامنا اللاعب ادموند، فرصة بتضيع، لاعب الهندي ادموند عملها بليسنج جميلة جدا في الزاوية البعيدة، كرة تمر بجوار القائم برا، فرص تأتي وتتوالى، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح نادي شارك بنغال، تتعمل عرضية في منطقة الجزاء، اطلع اطلع يا جلال، فاول فاول لصالح جلال، فاول لصالح جلال، الجماهير الكبيرة الغفيرة هنا في ملعب اللقاء تهتف وتؤازر وتشجع، وتقدم حتى الآن لصالح شرق بنغال الفريق الهندي الذي يلعب في ملعبه وبين جماهيره بهدفين مقابل هدف لنادي الشرطة العراقي الذي كان أكثر تفوقا في النصف الساعة الأولى. إذن صفرات حكم اللقاء مشارينا ماجد الشمراني تعلن على نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض فريق شرق بنغالي الهندي على الشرطة العراقي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2. الصراحة مشارينا ثم نلتقي بعون الله وبحول الله مع بداية الشوط الثاني، فإلى اللقاء.

0: نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 من أكتوبر حصريا على قنوات بين سبورتس.
1: بدأت قصتهم بحلم صغير، بالإصرار والتحدي تجاوزوا المستحيل. أطفال يصنعون مستقبلهم خطوة بخطوة، مواهب تستحق أن تروى، وأبطال يكتبون أولى فصول النجاح. من هنا تبدأ الحكاية. البطل على تلفزيون جيم.
2: Five lights. Eyes forward. Empty your mind. Just breathe. Right here. Nothing exists. Five lights.

جابت الحنينة وخلاتني الوردة اللي ما عمرها ما جرحاتني ما خلت وصايا ولا قبل وتعاتني وتفكرت آخر مرة حد ناطني قالت ما تخلينيش جاوبت ما تبكيش

بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. حيث دوري أبطال أوروبا في جولته الثانية، بالتأكيد هناك مواجهات في غاية الأهمية، حاسمة وكبيرة أيضا للكثير من الفرق، ولكن دعونا نبدأ أولا بواحدة من المباريات التي الكل ينتظرها، وتحديدا جماهير غلطة سراي الذين يمنون النفس بانتصار مهم أمام برشلونة، الفريق المدجج بالنجوم حتى مع غياب رافينيا. ولكن يبقى غلطة سراي الذي يريد أن يأخذ 3 نقاط مهمة، ويريد أيضا أن يقوم بعمل مميز في المباراة، إلا أن هذا الفريق الذي يقدم أداء مميزا وكبيرا حتى هذه اللحظة، سواء في الدوري أو حتى بجولة واحدة مع دوري الأبطال، بالتأكيد برشلونة لديه العديد من الحلول. أما في مواجهة أخرى فهذه مواجهة قوية منتظرة أيضا، حيث أتلتيكو مدريد الذي سيواجه مانشستر يونايتد في ملعبه، بالتأكيد الفريق الأسباني الذي يريد أيضا بأن يضع بصمة جيدة له في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، أمام فريق لا يزال حتى هذه اللحظة يبحث عن العديد من الحلول الفنية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن فقد العديد من النقاط ويحتل مرتبة ليست بالجيدة لهذا الفريق الذي عاش استقرارا جيد من خلال الموسم الماضي مع مايكل كاريك. أما في بقية المباريات فبالتأكيد نحن على موعد بمواجهة أرسنال أمام ليل، هذه المباراة التي يسعى من خلالها أرسنال في ملعبه بالتأكيد لحصد 3 نقاط بغاية الأهمية. إنتر أمام كلوب بروج، هذه مواجهة بالتأكيد كلوب بروج الفريق العنيد والصعب، لا شك بأن في هذه المباراة أمام إنتر. أما في المواجهة القادمة فياريال أمام نابولي في مواجهة إسبانية إيطالية، بالتأكيد الفريقين يبحثان عن نتيجة إيجابية من خلال هذه المباراة. وأخيرا بايرن ميونخ، أو ليس آخر، بايرن ميونخ الذي سيواجه فايكين في مباراة ربما أقول ربما أن تكون بمباراة من طرف واحد، الاعتبار بأن بايرن ميونخ لديه إمكانيات كبيرة على مستوى اللاعبين. وأخيرا وليس آخرا لايبزيغ يواجه أيدنهوفن في مواجهة بالتأكيد قادمة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. أهلا بكم، بالتأكيد نحن بانتظار هذه المباريات التي سوف تشاهدونها على قنوات سي بي إن سبورت، بالتأكيد في منافسة كبيرة ومهمة وأيضا منتظرة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا وفي الجولة الثانية. بالتأكيد لدينا العديد من المباريات سنمر عليها، ولدينا أيضا مباراة في غاية الأهمية عندما يلعب غالاتاسراي أمام برشلونة، بالتأكيد في واحدة من المباريات المهمة للفريقين. قبل الدخول بتفاصيل هذا الاستوديو، اسمحوا لي أن أعرفكم بمحللي قنوات بيان سبورت نجوم كرة القدم العالمية والعربية أيضا والخليجية، بالتأكيد مارسيل ديسيير على يميني، عبد العزيز طيطي أهلا بكم، مرحبا.
1: مرحبا،
0: مساء الخير. حاتم طرابلسي، محمد أبو تريكة، سلام عليكم، مساء الخير، أهلا بكم. دعونا نبدأ هذه الأمسية عندما نتعرف على هذا التقرير الذي سيقربنا بالتأكيد من العديد من المباريات في هذه الجولة.
2: ليلة جديدة من ليالي الأبطال، تتجدد فيها الطموحات وتشتعل معها المنافسة بين كبار القارة. فرق تبحث عن تأكيد انطلاقتها وأخرى ترفع شعار التعويض في مواجهات مرتقبة ضمن الجولة الثانية. البداية من إسطنبول، حيث يحل برشلونة ضيفا على غالاتاسراي بعدما أطلق الفريق الكتالوني إنذارا هجوميا مبكرا باكتساح فينورد بخمسة أهداف لهدف. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام الفريق التركي الذي يسعى لتعويض خسارته أمام سبورتنج لشبونة بثلاثة أهداف لهدف، مستندا إلى حماس جماهيره وأجواء إسطنبول الصاخبة. ولن تقل الإثارة في العاصمة الإسبانية، حيث تجمع قمة من العيار الثقيل أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. أصحاب الأرض يبحثون عن استعادة التوازن بعد الخسارة أمام ليفربول بهدفين لهدف في الجولة الأولى، متسلحين بالتنظيم الدفاعي والصلابة المعهودة. أما الشياطين الحمر فاستهلوا المشوار برباعية نظيفة أمام نادي صباح الأذري، ويطمحون لمواصلة الانتصارات في اختبار أكثر صعوبة هذه المرة خارج الديار. ولمواصلة البداية الناجحة، يستقبل أرسنال ضيفه ليل الفرنسي بعدما عاد المدفعجية بانتصار ثمين من ملعب دييغو أرماندو مارادونا ضد نابولي بهدف دون رد، بينما يدخل ليل المواجهة باحثا عن التعويض عقب خسارته المثيرة أمام ريال بيتيس بثلاثة أهداف لهدفين. وفي مواجهة تحمل شعار تصحيح المسار، يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره كلوب بروج البلجيكي. النيراتزوري الذي يسعى لتجاوز خسارته أمام ريال مدريد بهدفين الهدف سيجد نفسه هذه المرة أمام فريق بلجيكي أظهر قدرات هجومية في مباراته الأولى رغم خسارته أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف لهدفين. وتتجدد الرغبة في التعويض مع لايبزيغ الذي يبحث عن رد الاعتبار بعد سقوطه الثقيل أمام كومو الإيطالي بأربعة أهداف لهدف عندما يواجه آيندهوفن الهولندي الذي استهل مشواره بالتعادل. أما العملاق البافاري بايرن ميونخ فيخوض اختبارا جديدا أمام مضيفه فايكينغ النرويجي بعدما استعرض قوته بخماسية نظيفة أمام الفريق النرويجي الآخر بودو غليمت، بينما يأمل أصحاب الأرض في تجاوز خسارتهم أمام شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف. وفي صراع آخر لحصد النقاط الأولى، يلتقي فياريال بنابولي. الغواصات الصفراء يبحثون عن التعويض بعد خسارتهم أمام بروسيا دورتموند، فيما يسعى فريق الجنوب الإيطالي لاستعادة فعاليته الهجومية عقب سقوطه أمام أرسنال في الجولة الأولى. مواجهات تحمل الكثير من الإثارة بين قوة الهجوم وصلابة الدفاع، تتصاعد فيها المنافسة وتشتعل أجواء التحدي في ليلة جديدة من ليالي دوري أبطال أوروبا.
0: أهلا بحضراتكم من جديد، تعرفنا وياكم على هذا التقرير الذي قربنا بشكل أكبر من هذه المباراة. نبدأ أولا بالحديث حول هذه المباريات. الأكيد بأن هناك العديد من المباريات تستحق أن نقف عندها بشكل فني وبشكل كبير أيضا، ولكن دعونا نذكركم أيضا بأن هناك مباراتين أو مواجهتين قد انطلقتا بتمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث لونز حتى هذه اللحظة يخسر من سبورتينج أو متأخرا 1-0، أما صباح الذي يتقدم 1-0 أمام سلافيا براغ في مواجهتين قد بدأتا بتمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة. بإمكانكم أيضا متابعة تلك المواجهتين على قناتي 3 و4 قنوات بي إن سبورتس. أعلم تماما بأنه مارسيل هناك العديد من المباريات المهمة اليوم، ولكن الأكيد بأنك ستقف عند واحد من الفرق التي ستلعب اليوم وتضعه في علامة استفهام. لم يعجبك هذا الفريق بعد جولة أولى؟
1: نادي برشلونة فاز بالمباراة وأحببنا المباراة. غالاتاساراي يؤدي بطريقة جيدة في الدوري التركي، وينتظر الفريق التركي أن يفاجأ الجميع. هناك مهارات موجودة في نادي غالاتاساراي، وهذا اختبار حقيقي بالنسبة لنادي برشلونة. صحيح منسوب الثقة عال جدا بالنسبة للاعبين في نهاية المطاف، بإمكانهم أن يقولوا أنه بإمكانهم أن يفوزوا دوري الشامبيونز ليج صحبة الأرسنال والبي اس جي، ولكن هذه مباراة مهمة.
0: مارسيل بدأ بالليفل عالي حاتم، راح على فوق على طول الدور العلوي لبرشلونة وترك اللي تحت كلهم. أكيد أن في مباريات اليوم في الجولة الأولى ما قدمت الأداء المطلوب منها.
3: يعني انتر ميلان، أنا أعتقد أنه انتر ميلان في المباراة الأولى كان جيد، لكن لم يحقق 3 نقاط من مدريد، وكل شاهدنا المباراة اللي كان فيها لعب بالشكل المطلوب. وأنا بيمكن من مباريات القلائل اللي شاهدت فيها انتر ميلان يلعب بهذا الأسلوب الهجومي، وفاجأنا بأداء أكثر من مقنع، لكن في الأخير أنه النتيجة لم تتبع بالشكل الذي يمكن كان ينتظره انتر ميلان. في الأخير احنا نتكلم على ثاني مباراة الآن في في في, في هذه البطولة، فقط عن أنه تسمح لك النظام الجديد بأن تخف بعض المباريات، لكن قادر أن تتدارك في المباريات الأخرى. إضافة نحن لما نتكلم على هذا النظام 8 يتأهلوا مباشرة ثم الأخيرين ستحدث مباريات فاصلة، ففي الأخير مفتوحة للجميع. وشاهدنا باريس سان جيرمان كم من مرة لا يتأهل من ضمن 8 مباشرة ثم يتأهل من بوابة المباراة الفاصلة. فقطعا الحكم على الأفضلية لبعض الفرق التي بدأت بالشكل الجيد، وأنا نتفق مع مارسيال على بعض منهم اللي بدأ بانتصارات من أرسنال من برشلونة من العديد من الفرق، لكن هذا ليس مقياس بمعنى قادر أن نقيم به، قادر أن نحكم نوعا ما، نشاهد أنه الأمتع الآن. لكن من يتأهل أو من يفوز بالشامبيونز ليج قطعا من مبكر أن نحكم من هو القادر أن يفوز بالشامبيونز ليج.
0: دعونا نربط التواصل مع مراسلي قنوات بي ان سبورت المتواجدين في 4 ملاعب مختلفة، والذين بالتأكيد سيعطونا مزيد من التفاصيل الخاصة حول هذه المواجهات التي سوف تنطلق اليوم، على اعتبار بأن هناك العديد من التفاصيل التي نريد أن نشاهدها مع مراسلي قنوات بي ان سبورت في اسطنبول، في مدريد، في ميلان بالتأكيد، وأيضا في لندن. نبدأ أولا في اسطنبول، نذهب مباشرة إلى ملعب اسطنبول ماجد درويش الذي سيطلعنا على مزيد من التفاصيل الخاصة حول مواجهة غالاتاساراي أمام برشلونة. ماجد مساء الخير، أهلا بك. الأكيد بأن هناك حشد كبير جدا جماهيري من جماهير غالاتاساراي لهذه المباراة، مع ارتفاع كبير أيضا لأسعار التذاكر.
4: مساء الخير. في تركيا الحديث فقط عن مباراة غالاتاساراي وبرشلونة، الكل ينتظر هذه المباراة ليرى إن كان يستطيع غالاتاساراي أن يوقف برشلونة والمد الهجومي البرشلوني الكتالوني. هذه المباراة أيضا مهمة لغالاتاساراي لأنه يريد أن يتلافى خسارته في المباراة الأولى أمام الإسبون، لذلك هذه المباراة تعتبر مفصلية ويعتمد على دعم الجماهير. الجماهير بدأت تتوافد إلى هذا الملعب، وأعتقد مع بداية المباراة سيكون الملعب ممتلئ تماما بجماهير غالاتاساراي التي تعرف أن عليها دور كبير، لأن غالاتاساراي تكمن قوته في هذه الجماهير التي تدعمه في المباراة المهمة والمباريات الكبيرة. في الموسم الماضي فاز على ليفربول، فاز على يوفنتوس في هذا الملعب بفضل دعم الجماهير، لذلك مثلما قال مدرب غالاتاساراي أن الجماهير تعطيهم دفعة معنوية كبيرة وتعطيهم طاقة. لكن المباراة صعبة جدا هذه الليلة، خصوصا أن غالاتاساراي لم يفز على برشلونة إلا مرة واحدة، وللمفارقة في موسم 1994 كان مدرب غالاتاساراي أوكامبروك هو لاعب في تلك التشكيلة التي فازت على برشلونة، لذلك ربما يكون دافع معنويا كبيرا له وحافز أن يفوز على برشلونة كلاعب وأن يفوز على برشلونة كمدرب. لكن هنا في تركيا يقولون أن الأمور صعبة جدا على غلطة سراي إذا ما لم يقدم اللاعبون على أرضية الملعب مستوى مغاير لما قدموه في المباراة الأولى في دوري الأبطال أو ما قدموه في الدوري التركي، لأنه لا يمر بفترة جيدة. وعلى العكس تماما، فريق برشلونة لم يخسر هذا الموسم في أي مباراة، 8 مباريات في الدوري ومباراة في دوري الأبطال فاز فيها جميعا. لذلك إذا سجل برشلونة هدف مبكر ربما نشهد نتيجة عريضة لصالح الفريق الإسباني. نعم،
0: شكرا ماجد. نشاهد معكم الآن الانتصار الذي حققه غلاتاسراي أمام برشلونة عام 94، حيث مدرب غلاتاسراي في هذه المباراة الذي حل بديلا في شوط المباراة الثاني، وقد شارك أيضا بهذه المباراة في تلك السنة عندما كان العديد من اللاعبين العالميين والكبار الذين قد لعبوا في فترة سابقة. هذا هو مدرب غلاتاسراي صاحب الرقم أو صاحب القميص 15 الذي يستعد للنزول بشوط المباراة الثاني مع فريقه غلاتاسراي، واليوم هو قائدا فنيا أيضا ومدربا لهذا الفريق في هذه البطولة وفي هذا الموسم فريق غلاتاسراي. شكرا ماجد. دعونا نذهب إلى مواجهة أخرى، حسين ياسين الذي سيكون معنا في مواجهة انتر ميلان أمام كلوب بروج. حسين مساء الخير، أهلا بك. الفريقين قد خسرا في المباراة السابقة في افتتاح بطولة دوري أبطال أوروبا، كيف سيكون الحال في الجولة الثانية؟
5: مساء الخير طارق. في الواقع منذ لحظات كنت أستمع إلى تصفيق كبير في المدرجات، لم أشاهد أي لاعب من إنتر يدخل أرضية الملعب. التصفيق لمن كان لحارس كلوب روج، الأنظار عليه في هذه المواجهة، يان سومر الذي أمضى 3 سنوات مع إنتر، قدم مباريات لا تنسى تحديدا على هذا الملعب في مواجهة برشلونة، تلقى تحية كبيرة من الجمهور. إنتر خسر المباراة الأولى صحيح، لكنه قدم أداء ممتازا والطموحات كبيرة عند هذا النادي، لدرجة أنه في الأيام الماضية الكلام كان عن أن الحلم هو الفوز بدور الأبطال. عليه أن يؤكد هذه الإمكانيات الليلة في مواجهة بروج، مطالب بقوة بتحقيق الفوز وبالإقناع أيضا. واضح أن الاهتمام كبير بدور الأبطال بالنسبة لإنتر هذا الموسم، واضح لأن كيفو أراح العديد من اللاعبين الأساسيين أمام بارما، فاز بسهولة في تلك المباراة في الدوري، واليوم يعود هؤلاء. نتحدث عن باستوني، عن باريلا، عن زيلينسكي، عن لوتارو الذي شارك في المباراة في الشوط الثاني، اليوم يبدأ أساسيا. أفضل تشكيلة لإنتر عمليا تبدأ اليوم في مواجهة الفريق البلجيكي، كما ذكرت الأنظار على يان سومر، الأنظار أيضا على مهاجم تريسولدي. لماذا طارق؟ لأن هذا المهاجم يريده مانشيني مع المنتخب الإيطالي، لعب في كل منتخبات الفئات العمرية الألمانية تريسولدي، ويقال أنه قد يختار المنتخب الألماني الأول. حتى الآن لم يحسم أمره، مانشيني يريده بقوة في حال قرر أن يختار المنتخب الإيطالي، طبعا له أصول إيطالية واضحة تريسولدي. عمليا الجمهور الكبير ينتظر نتيجة ممتازة لإنتر، وأكرر ليس فقط النتيجة، ينتظر أداء مقنع من هذا الفريق يقول له أن الطموحات فعلا كما تحدثوا عنها في الأيام الماضية، كيفو، ماروتا وكل اللاعبين.
0: شكرا حسين ياسين من الملعب سانسير متحدثا حول المواجهة بالتأكيد انتر ميلان أمام كلوب بروج. إلى مواجهة أخرى حيث ملعب المتروبوليتانو، مواجهة أتلتيكو مدريد أمام يونايتد. جمال جبلي، جمال مساء الخير.
6: مساء النور، تحية طيبة من الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية في 5 يونيو المقبل، مباراة ينتظر منها الكثير من الأهداف على الأقل، لأن الأداء فيه تناقض بين أتلتيكو مدريد الذي يعتمد على القوة ومفاجأة المنافس، ومانشستر الذي عودنا فيما مضى أن يلعب لعبا جميلا هجوميا، لكن صراحة النادي لم يعد ذلك النادي الذي نعرفه، النادي التاريخي، منذ رحيل مدربه سير أليكس فيرغسون الذي بقي لأكثر من ربع قرن على رأس النادي، ثم كل المدربين الذين توالوا على هذا الفريق لم يتمكنوا من النجاح معه، رغم أن بعضهم نجح في السنة الأولى لكن سرعان ما تراجع، وهو يكاد يكون الأمر بالنسبة لمايكل كاريك الذي بدأ الموسم الماضي، حتى أن النادي مدد عقده، هو الذي بدأ هذا الموسم بأسوأ بداية للنادي في الدوري المحلي منذ 14 عاما. بالتالي أعتقد بأن أمثلة كهذه لأندية ذهب فيها مدربون بقوا لمدة طويلة قليلة جدا، لكن يمكن أن نأخذ مثلا نادي أوسير الفرنسي الذي كاد أن نزل إلى درجات سفلى ثم عاد، لكنه لم يعد ذلك الفريق الذي كان ينافس ويفوز باللقبين المحليين في موسم واحد منذ أن تركه جيرو. ثم أيضا يمكن أن نقول نفس الشيء على أتلتيكو مدريد منذ وصول ديغو سيميوني، وهو الآن أصبح ينافس الفريقان الكبيران إسبانيا وفاز مرتين بالليغا، ثم أوروبيا بلغ مرتين الدور النهائي لدوري الأبطال وفاز مرتين أيضا بدوري الأندية الأوروبية، مما يعني بأن الآن الجميع يتساءل ماذا سيحدث لأتلتيكو مدريد إن غادر ديغو سيميوني.
0: شكرا جمال جبالي من متروبوليتان متحدثا حول هذه المواجهة. أخيرا دعونا ننتقل من مدريد إلى لندن حيث سامي سهمود المتواجد هناك أيضا في مواجهة أخرى تخص أرسنال هذه المرة.
7: نعم طارق، مساء الخير. أرسنال في مواجهة ليل في المباراة الثانية من مرحلات الدوري من دوري الأبطال. أرسنال عاد في الجولة الأولى من ملعب دييغو أرماندو مارادونا بفوز ثمين جعله حصد النقاط الثلاث في تلك المباراة. بالتأكيد ينوي العزف على ذات المنوال والفوز في هذه المباراة أمام فريق ليل الذي يقدم مستويات لا بأس بها في الدوري الفرنسي في المركز الثاني حتى اللحظة بعد انقضاء ست جولات. فريق أرسنال أو ميكيل أرتيتا يجري تغييرات بالجملة على تشكيلته لهذه المباراة، 5 تغييرات مقررة بالفريق الذي لعب أمام ليدز. القائد مارتن أوديغارد وهافرتس وساكا موجودين على مقاعد الاحتياط. المهاجم السويدي يوكريس يبدأ أساسيا بعد أن نزل بديلا في الشوط الثاني. وقعت حادثة غريبة للاعبي أرسنال بعد انتهاء مباراة ليدز طارق، هنا خلفي على هذا الملعب طلب من بيرو إنكابي ومارتن زوبوميندي إجراء عمليات إحماء أو حصة تدريبية خفيفة بعد انتهاء المباراة كونهما لم يشارك في الكثير من الدقائق. وفي واقع الأمر وقعت إصابتان لها هذين اللاعبين، وبالتالي هينكابي نقل على محفة إلى خارج الملعب، سيغيبان لبعض الوقت عن هذه المباراة. ربما هذا ما يفسر هذا التغيير الكبير في تشكيلة أرسنال التي ستواجه فريق ليل. جابرييل المدافع البرازيلي كان قد دافع عن ألوان ليل من العام 2017 إلى العام 2020، سيواجه فريقه السابق. وكذلك الحال بالنسبة للمهاجم أوليفييه جيرو الذي سجل العديد من الأهداف وأحدهما بعقب القدم في موقعة أو في لحظة تاريخية أمام كريستال بالاس قبل العديد من السنوات، لا يبدأ أساسيا، موجود على مقاعد حتى اللحظة شبه خال باستثناء مشجعي فريق ليل في ذلك الركن البعيد، حتى اللحظة يملؤون الملعب استعدادا لهذه المواجهة بين الفريقين الإنجليزي والفرنسي.
0: شكرا سامي من ملعب لندن متحدثا حول هذه المواجهة أرسنال أمام ليل. دعونا نعود مرة أخرى إلى جمال جبالي، ربما هناك أيضا خبر جديد ومعلومة جديدة أيضا في هذا الملعب. جمال.
6: نعم بالفعل بالنسبة لمانشستر يونايتد هناك 5 إصابات كلهم بدعي الإصابة، من ضمنهم الدولي المغربي نصير المزراوي. أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد كان يفترض أن لا يكون هناك أي غائب، لكن الغائب هو الكبير، هو كوكي قائد الفريق الذي سيغيب بسبب وفاة والدته، وبالتالي المباراة ستستهل قبل المباراة ستكون هناك دقيقة صمت ترحما على روح والدته.
0: شكرا جمال. ومن قبلك أيضا بقية مراسلي قناة بين سبورت سامي سهمود حسين ياسين وماجد دروي، شكرا لكم جميعا على هذا الحديث. أريد أن أتوقف بما تحدث عنه جمال، ما هي المشكلة الحقيقية لمانشستر يونايتد؟
8: المشكلة الحقيقية بأن كل فريق تجد له هوية واضحة داخل أرضية الملعب. المشكلة الحقيقية في مانشستر يونايتد بأنه لا يمتلك هذه الهوية، لا على صعيد الصفقات، لا على صعيد أسلوب اللعب، ولا على صعيد الأسماء أو المدرب الذي يدير هذه المجموعة. واضح من تصريحاته بأن أقل من مانشستر يونايتد كشخصية وكتكتيك وكأسلوب داخل أرضية الملعب. اللاعبون نفس الأمر، هناك أسماء تشعر بأن غير مناسبة للطريقة التي يريد أن يلعب بها الفريق، فالكثير من الأمور خاطئة في مانشستر يونايتد. وأنا أتوقع أيضا بأن عدم وجود مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد على القناة الأولى بسبب المستويات التي نشاهدها مانشستر يونايتد، لأن هي المباراة الكبيرة في الأساس. فأعتقد بأن الكثير من الأمور يجب أن تتغير في مانشستر على صعيد الصفقات، على صعيد المدرب، على صعيد الرؤية والاستراتيجية التي يجب أن يتبعها الفريق. فمانشستر من الفرق الغير متوقع كيف ستبدأ المباريات، حتى عندما يتقدم تشعر، حتى في مباراتين ماضيتين أمام السيتي خسر المباراة وهو يلعب أمام خصم منقوص بلاعب، نفس الأمر أمام توتنهام عندما طرد لاعب من توتنهام ولاعب من السيتي لم يستطع الانتصار في المباراة. الكثير من الأمور على مستوى الثقة، على مستوى الأسلوب، على مستوى العناصر، أعتقد بأن الأمور غير متجانسة مع بعضها البعض، ولذلك نشهد ربما أسوأ بداية لمانشستر يونايتد في الدوري في المركز الثالث عشر.
0: هذا كلام صحيح، ولشان أنك لابس كرافتة جديدة تبغى تطلع المباراة من القناة الأولى، عاوز يخرج برشلونة من القناة الأولى ويجيب بدالها مانشستر يونايتد عشان الكرافتة الجديدة.
9: ما اشتركش في الباقة الجديد، القناة عمل الباقة جديد.
0: صحيح.
9: أنتم ما عندكوش خبر؟ في باقة دوري أبطال، وفي باقة دوري إنجليزي، في باقة دوري أسباني، وفي باقة دوري برشلونة، وماتشات برشلونة. الصراحة القناة لازم تستفيد، الكل ينتظر الآن مباريات برشلونة. جلطة سراي استفاد، تذكرة النهاردة ب 1700 دولار.
0: صح،
9: فلازم القناة تستفيد. باقة برشلونة
0: واحنا نستفيد كمان.
9: الكريم كراميل. انا تعشيت بس مستني الحلو. الحلو مين بتاع الكرة؟ برشلونة. احنا كلنا بنتفرج على ماتشات في الدوريات التانية، دول بيلعبوا حاجة تانية. الدوريات بتلعب شيء ودول بيلعبوا كرة تانية. 9 من 9، 4 كلين شيت من 8 ماتشات في الدوري، متصدر الدوري الاسباني 24 نقطة.
0: صح.
9: الفرق بتنزل دلوقتي تقول هنخسر كم من برشلونة؟ 9 من 9، تعادل 0، خسارة 0، تاتش وود يا فليك، الأهداف 39، يعني معدل كم؟ معدل فوق الأربعة كل ماتشات. الناس كانت تقول لك إيه ده بيجيب كتير بس بيخش فيه كتير. النهاردة 50% من ماتشاته في الدوري الأسباني كلين شيت، نسبة الفوز 100%. فأنا خايف عليك النهاردة من حسد يا فليك وكلامي عليك، مع إن اختبار صعب قدام جلطسراي.
1: حينما نتحدث عن نادي البرشلونة وحينما نقول أنهم يلعبون الكرة الشاملة وأن أداؤهم جيد مع الدفاع، هل ستغير رأيك إذا رأيت، إذا تأملت في المنظومة الموضوعة من قبل السيد هانزي فليك؟ إذا نرى، هل تعتقد وأنهم تخلصوا من مشكلة الدفاع؟
9: أنا الفرق ما بين فليك الموسم الماضي وهذا الموسم هو رودري. في فرق، هو كان بيسيطر ويستحوذ الموسم الماضي برشلونة، إنما كان لا يهيمن السيطرة والاستحواذ، بس كان بيجي عليك فرص وبيجي فيك أهداف. اللي خلاك تهيمن هو رودري، فلعيب واحد ظبط الفرقة كلها. أنا قلت مع كابتن طارق قبل كده في الاستوديوهات، هو كان عربية سريعة بس ما كانتش فيها الفرامل كويسة، رودري ظبط الفرامل بتاع برشلونة.
3: هو في شيء ثاني كذلك محمد بالنسبة لبرشلونة بالذات، لأنه أنا متفق معاه، كانوا فريق ممتع ويلعب كرة قدم جميلة وسجل كثير من الأهداف لغاية الآن بدون خسارة. لكن مشكلة برشلونة في الموسمين الماضيين أنه في الأمطار الأخيرة، في مباريات الفاصلة، في مباريات تكون فيها الفريق في حاجة
0: لأي شيء حاسم،
3: يعني بالرغم أنه كان لو نعود إلى أتلتيكو مدريد ونعود إلى إنتر ميلان كمجمل لاعب برشلونة كان أفضل، نتكلم كلاعب يعني كلاعب الفريق كان أفضل، لكن خسر المباراة. أتفق على مستوى رودري الذي قدم إضافة كبيرة، إضافة إلى جوردن، إلى صفقات حقيقة منحت توازن أكبر لفريق برشلونة. لكن نحن في انتظار في الخاتمة الآن، لأنه الدوري فريق برشلونة ليس جديد عنه إذا فاز بالدوري في هذا الموسم، وهو مسيطر على الدوري الإسباني منذ قدوم فليك. لكن اليوم في حاجه الفريق الى الشامبيونز ليج الى غايه الان لا نستطيع التقييم بمعنى انه برشلونه سيفوز بالشامبيونز ليج، لانه الشامبيونز ليج لحظات وليس ان تكون الافضل. الشامبيونز ليج الدوري لابد ان تكون الافضل تفوز به، الشامبيونز ليج لحظات. ولذلك لما نعود الى برشلونه كيف خسر لانه تحصل على كرت احمر ذهابا وايابا، خسر لانه في مباراه انتر لو نعود الموسمين الماضيين خطا وفي ضغط عالي خسر المباراة أمام إنتر، خاصة التي كانت في إيطاليا التي كانت الحاسمة. في هذه الجزئيات قدرة الفريق على التطور في اللحظات في الشامبيونز ليج، هل الفريق الآن أصبح متكامل أو لا، هذا سنشاهده في الخاتمة.
0: وأيضا أضيف لكلام كابتن حاتم بأنه باريس مثلا في نسختين سابقتين عندما تحصل على دوري الأبطال لم يمر بهذه اللحظات التي يقصدها كابتن حاتم.
8: وهذه ذكرى كابتن محمد بأن تخيل لو كان رودري متواجد في مباراة انتر ميلان كانت الأمور ستختلف تماما. إحنا نتحدث عن رودري ليس اللاعب اللي بإمكانه تسجيل الأهداف أو بإمكانه صناعة الكثير من الأهداف، هو اللاعب اللي يتحكم بالرتم في الكثير من الأمور. في لحظات فاصلة، لحظات حاسمة من المباراة تحتاج نوعية هذا اللاعب، قادر على إخراجك من الضغط، قادر على التحكم بالرتم. هذا كان يفتقدها برشلونة في الكثير من الأمور، وقائد في خط الوسط. تشكيلة برشلونة هي الأصغر في معدل الأعمار ما بين جميع الفرق في دوري الأبطال، فأنت تحتاج إلى عنصر الخبرة لكي يدير هذه المجموعة بشكل كامل. لذلك هي نتائج ممتازة حتى الآن، رودري إضافة بلا شك. فأعتقد بأن ما كان ينقص برشلونة هو رودري، لكن أيضا الأدوار الإقصائية تتطلب أمور مختلفة. الأدوار للدوري، مرحلة الدوري شيء والمرحلة الإقصائية شيء آخر، أن هناك ظرف الطرد، ظرف الطرد أو الإصابات أو الإيقافات، فالكثير من الأمور قد تدخل في 90 دقيقة أو في 180 دقيقة، فالأمور تختلف في بعض المباريات.
0: بعض الفرق
9: بجانب كابتن، بجانب أنا قلت رودري، في عناصر تانية الفريق يتحسن فيها كتير قوي. الضغط العكس اتحسن فيه، الضغط العالي لما الفريق بيتحكم أو بيضغط الفرق في نص ملعبها اتحسن، التحكم في ريتم الماتشات اتحسن. فعشان كده بنشوف التشكيلة بتاعت الفرقة 4-2-3-1 تغييرات عن ماتش الدوري، جارسيا في حراسة المرمى، إيريك وكوبارسي ومارتن موجود، بيدري ورودري موجودين في نص الملعب، فيرمين ولامين وجوردون، ونيجي لأولمو. أنا مع أنه يبدأ بأولمو ما يبدأش بجيسوس، الاثنين مختلفين. الاثنين الباكات السنتر باكين بتوع جالة أسراي بص بيحبوا التقبيط، فهتديهم واحد ثابت هيقعدوا يخبطوا فيه، فيجي أولمو ينزل في نص الملعب يعمل زيادة عددية. بقى اللعيبة بقى اللي على الاطراف، جوردن يتحرك عكسي، لامين بقى يتحرك في المساحة دي، بدري ينطلق في المساحات الفاضية، فهو بيبحث عن اللعيب المتحرك أو تسعى المتحرك الوهمي اللي يقدر يديله زيادة عددية في نص الملعب مع الاثنين.

0: لما انت بتقيم بدايه هذا الموسم هي بدايه مثاليه في صحيح. كل الاصعده
1: صحيح ممتاز. دعونا نتوقف عند هذا الحد لنذهب الى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال حديثه مع بامكانكم ايضا متابعه العديد من هذه المواجهات على قنوات بي ان سبورت والعديد من الاستحقاقات المهمه التي تنقل لحضراتكم بشكل حصري عبر بي ان سبورت بقنواتها المختلفه. الى فاصل قصير ومن ثم نعود.

نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية. مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 أكتوبر حصرياً على قنوات بين سبورتس.

هذه عروض الموسم لمدة أطول وخصم أكبر، كلما طال اشتراكك زاد توفيرك. بإمكانك أن تشاهد أروع لحظات كرة القدم، ما عليك إلا أن تشترك الآن لتوفر 35% لتختار مدة أطول واستمتع بشكل كبير جدا مع قنوات بي إن سبورت بقيمة خصم أكبر.

0: هكذا تبدو الأجواء بهذا الملعب قبل انطلاقة هذه المباراة غالاتاسراي أمام برشلونة، حيث الحشد الجماهيري الكبير لغالاتاسراي والذين يمنون النفس بتقديم مباراة كبيرة ومميزة أمام برشلونة، الفريق الصعب والممتع والعنيد والذي يحقق أرقام مميزة واحدة تلو الأخرى. عندما تعرفنا قبل قليل على القائمة النهائية الخاصة لفريق برشلونة الذي يغيب عنها الغائب الأكبر رافينيا، والذي أصبح مهاجما صريحا في العديد من المباريات مع فريق برشلونة، لنتعرف على تشكيلة غالاتاسراي من خلال هذه المباريات، والتي الأكيد بأن غالاتاسراي يريد أن يحقق أيضا نتيجة إيجابية من خلال هذه المباريات. عبد العزيز، يعني واحدة من المباريات المهمة لغالاتاسراي، والأكيد بأن في القائمة المختارة من قبل المدرب هم يريدون أن يصلوا لهذه المباراة بأقل الخسائر على الأقل.
1: هي تقريبا نفس التشكيلة التي بدأت المباراة الماضية في الدوري باستثناء دخول لمينة ودخول أوزمين. هو يلعب بأسلوب لعب على سبيل المثال يلماز اللي هو بارس في هذه التشكيلة التي نشاهدها، هو لاعب جناح ولاعب مهاجم في المقام الأول، لكن يشارك في منطقة متأخرة. غالاتاسراي في الدوري التركي هو متعود على الاستحواذ كأسلوب لعب، متعود على الضغط الكرة الهجومية بشكل رئيسي. سبب عدم نجاحه أوروبيا بأنه يحاول أن يلعب بنفس الطريقة في أوروبا، وهناك فارق كبير حتى وإن كانت هناك أسماء متواجدة كأوزمين كلياو، لكن أيضا في نفس الوقت التوازن مطلوب في مثل هذه المباراة. فأعتقد بأن الأمور ستكون صعبة لأنه لا يجيد الأسلوب الدفاعي بشكل جيد وأن تلعب أمام فريق هجومي من الطراز العالمي. فأعتقد أن الأمور ستكون صعبة على غالاتاسراي، هجومية مميزين لكن التوازن مفقود في هذا الفريق.
0: مارسيل، العديد من الفرق عندما لا تحقق المنجزات

0: وهي فرق كبيرة. يقال بأنه مثلا ليس لديهم حارس مميز، ليس لديهم دفاع مميز، ليس لديهم أيضا مهاجم مميز يعني يستطيع أن يسجل الأهداف. ولكن أن يتم الحديث بأنه رودري هو واحد من اللاعبين الذين ممكن أن يعيد برشلونة مرة أخرى لهذا النوع من البطولات، هنا العلامة الاستفهام الكبيرة. وليس مهاجم وليس حارس مرمى.
1: Yeah, it is, and this is the beauty.
2: كلامك صحيح، وهذه هي جمالية الأمر، ومثل ما شرح أخونا أبو تريكة لقد لخص كل شيء بطريقة مستفيدة. إذا تتحدث عن الدفاع، إذا هو لاعب ارتكاز، ولكن لديه تأثير كبير على المنظومة المتابعة في نادي البرشلونة. من الواضح أن الكل أو نادي برشلونة لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يجيدون اللعب على أو الذين يجيدون الاستحواذ على الكرة. طبعا نريد أن نرى تلك المباراة التي صارت بين نادي برشلونة ونادي البي اس جي، ولكن لديهم مجموعة من اللاعبين الإسبان الذين ينشطون في الدوري الإسباني، ولديهم المهارات الكروية العالية. لديك لامين يامال الذي يمكن أن يصنع الفرق في كل لحظة. رافينيا صحيح يغيب عن هذه المباراة، ولكن هناك سيكون هناك بديل. سوف ترى نتيجة في نهاية المباراة سواء حضر رافينيا أو غاب رافينيا، سنرى مساهمة أخرى من اللاعبين ومن البدلاء. إذن هذا هو الوجه الأجمل بالنسبة لنادي برشلونة خلال المواسم الأخيرة من حيث اللعب الجماعي واللعب الفردي. مثل ما قلت، أنا سعيد بالأداء المقدم من قبل نادي برشلونة، وسعيد أيضا بأداء اللاعب غارسيا. إذن نحن نحتاج إلى لاعبين يساعدون لامين يامال على إيجاد التنوع في اللعب وإيجاد الخيارات الكثيرة بالنسبة لامين يامال، لأن التركيز دائما يكون على لامين يامال. إذن لابد من إراحة لامين يامال من خلال إيجاد الجودة الكروية لدى اللاعبين الآخرين. أما السؤال الثاني المطروح، كيف سيتأقلم نادي غالاتاساراي مع إمكانات نادي برشلونة؟ هل سيسعون للاستحواذ على كرة؟ نتحدث عن غالاتاساراي، هل سيلعبون بطريقة عمودية بطريقة مباشرة وذهاب مباشرة إلى منطقة ضربات جزاء نادي برشلونة؟
3: سألت مارسيل على رودري ومحمد، تكلم أكيد كل الزملاء، نتكلموا على عمود فقري دائما في الفريق. لما ناتي نتكلم على المهاجم الهداف لابد نتكلم على حارس المرمى الذي يعطي الإضافة
0: طبعا،
3: ونتكلم على قلبي الدفاع، نتكلم على العمود الفقري، كذلك لاعب الارتكاز الذي أمام الدفاع. لاعب الارتكاز الذي يكون موجود لما يكون ثقيل ويكون صاحب خبرة وذكي ولا يخسر كرات والهجمة تبدأ منه، فهنا أنت تتكلم على حمل ثقيل التي يعاني منه 60-70% من الأندية غير موجود. نتكلم على جودة غير موجود. احنا نتكلم على رودري فقط، الناس تشاهد فقط كم قام من أسيس، لا شوف كم أنقذ في بعض الأحيان من منح التوازن الفريق لما يكون في حالة عدم توازن. احنا نتكلم على اللاعب الذي اليوم وفق إدارة برشلونة في استقطاب هذا اللاعب، لأنه نتكلم على اللاعب صاحب خبرة طويلة جدا مع أكيدا واللاعب في إسبانيا قبل تجيك مدريد واللاعب في الألمانية، ثم من سيتي الذي اكتسب فيها الخبرة والتطور كثير من تحت جوارديولا وفاز بالألقاب مع من سيتي. فاحنا تتاخذ خلاصة لاعب وصل إلى ذروة من الذكاء الكروي من الرصانة في الملعب، يعرف كيف يتعامل. شاهدناه دوره اليوم في كأس العالم وكان أفضل لاعب في كأس العالم. فلا تستهين بلعب الارتكاز، اليوم الكل يركز على الحارس إذا أنقذ ولا لاعب المهاجم إذا إذا إذا إذا سجل. لكن في دور خفيف في بعض الأحيان يقوم به لاعب الارتكاز الذي لا يمكن المشاهد أو الجمهور دائما تهتم بمن قام بالأسيست وبمن قام بالتمريرة الفيصلية التي سجل منها المهاجم. هلا بد أن تهتم باللاعب الذي يمنح التوازن للفريق اللي هو يتتمثل اليوم في برشلونة في رودري.
0: أيضا يجب علينا أن يعني نشير بأن برشلونة هو ليس مثل الفرق الأخرى التي لديها الملاءة المالية الكبيرة. طبيعي بأن يكون هانز فليك ينجح في الموسم الأول، ينجح في الموسم الثاني، ولكن أن يستمر النجاح لمواسم أطول لموسم ثالث أيضا يقدم كرة نظيفة. وربما بأن برشلونة هو واحد من أكثر الفرق اليوم على مستوى العالم، بالإضافة إلى باريس ومان سيتي أيضا، هم يقدمون كرة وأرسنال أيضا، ولكن أنا أخص بالذكر ثلاث فرق أن نسبة الخطأ فيها قليلة جدا.
4: على رأي كونتي برشلونة عنده كنز وهي اللمسية.
3: صحيح
4: الصراحة، هم الصراحه طارق هم بيقدموا حاجه محافظين على الدي ان اي بتاعهم وبيجيبوا الصفقات او اللعيبه بياسسوها. انا رحت لمسيا على فكره اول ما خلصت كوره واعتزلت رحت فتره معيش انا عاوز اعرف هم بيعملوا ايه.
0: قعدت كم هناك؟
4: يعني قعدت بتاع حوالي 4-5 ايام. اولا وهقول تصريح قاله جوردن احد الصفقات الجديده هو لعيب انجليزي قال في الدوري الانجليزي كان النقاد والمحللين بيمدحوني عشان ان انا سريع وبضغط كويس. هنا في برشلونه بيمدحوني عشان انا ذكي وعندي فنيا عاليه وجوده عاليه. هو قال كده في برشلونه بيعلموا الولد الصغير يتاسس الاساسيات صح. احنا شفنا التسخين التسخين ده مش اي حد يعمله. التسخين بتاع الاسترتشات اللي من الحركه اللعيبه من صغرها هي عارفه بتعمل ايه. الاسترتشات اللي قبل الماتش غير الاسترتشات اللي بعد الماتش. الاسترتشات اللي قبل الماتش استرتشات متحركه عشان تحط تهيئ نفسك للمباراه. الاسترتشات اللي بعد الجيم عشان تريح عضلاتك توصلها للحاله الطبيعيه قبل الماتش. هنا الاساسيات بتاع كره القدم الاستلام والتسلل ويبقى مش الاستلام والتسلم بس ويبقى مدرك اللي حواليه. اتكلم كابتن حاتم على رودري. هو ليه رودري مميز؟ لانه بيحسن اللي حواليه. رودري بيحسن احسن كانسيلو حسن جارسيا حسن رودري احسن بدري حسن اولمو حسن رافينيا. شايف دي الاستشارات اللي انا بقول عليها.
1: نحتاج أن نعتذر إليك
2: لأن المشاهدين وأنتم تفاجأتم من أو الكل تفاجأ من حصول رودري على البالون دور ولكن أكد أنه كان يستحق الكرة الذهبية.
4: لا ما كان يستحق البالون دور. أنا بالنسبة لنا كان فينيسيوس يستحق قبله والبالون دور الحالي أنا في وجهة نظري ميسي. إنما هياخدها ممكن لامين ياخدها كليان ياخدها هاريكين. فما علينا الأساسيات دي مهمة أوي لأن هو بيتعامل بدنيا وذهنيا وعقليا. اللعيب اللي عياله الواد الصغيرين يستلم من حركة مفيش من ثبات. الكلام ده في برشلونة انسى. اللعيب عشان وهو بيضغط بيبقى جاهز هيئة جسمه عشان يضغط الانطلاقة بتاعته السرعة. اسمك جيزوس انت برازيلي وانت علاقتك بالكرة هتبقى كويسة. علاقة اللعيب الولد الصغير بالكرة وعينيه تحركاته بظهره وتحركاته بالشمال واليمين. انا شفت الحاجات دي. الحاجات دي حاجات مش بيشتغل كل الاندية عليها. عشان كده هم عندهم الدي ان ايه اللي خاص بيهم فقط.
2: هو رئيس النادي في الوقت الراهن وهناك استمرارية في رئاسة النادي وهو يجلب اللاعبين الجيدين ويحافظ على الاستقرار في الفريق ويجلب اللاعبين ذوي القيمة المضافة. إذن النزاهة المالية أيضا تطبيق مادة النزاهة المالية بالنسبة لبورتا. إذن في بعض الأحيان خفضوا من رواتب اللاعبين من أجل المحافظة على الاستقرار اللاعبين ومن أجل جلب لاعبين آخرين. إذن منظومة مالية جيدة بالنسبة لنادي البرشلونة ونادي برشلونة أجاد تبني مبدأ
4: النزاهة المالية وخلاه يبحث عن الولاد الصغيرين. يعني أنا في أحد المفاجآت بتاع أنا معلش كلمتك دي بس حاجة صغيرة
0: ده بالعكس سبتن
4: إسبارت
0: ده أنت بتنقط عسلك.
4: لا إسبارت اللاعب إحنا ما كناش نعرف لعب في بداية الموسم كأنه بيلعب في برشلونة بقاله 100 سنة. هو لعيب صغير ويلعب شمال ويلعب يمين ويلعب في نص الملعب. فدي من الحاجات اللي هي لازم ممكن الحاجة بتخليك تبحث عن أشياء تانية أنت ما كنتش مدركها. فعشان كده الناس بتنتظر ماتشات برشلونة.
0: وهذا سؤال مهم الكل يبحث عن إجابة لهذا السؤال. كيف استطاع برشلونة بسبب الأزمة المالية بسبب عدم إمكانية التعاقد بسبب عدم قدرته على جلب لاعبين بأن يخلق هذه التوليفة المميزة من اللاعبين كما قال الكابتن محمد صغار سن لاعبين ربما يوضعون أيضا في تجارب كبيرة ويبدعون أيضا في المباراة. كيف استطاع هذا الفريق أن يوجد هذه التوليفة؟
5: أنا يجب أن نعطي لابورتا حقه وما قام به. كنا نشاهد برشلونة أيام كومان كان في وضع سيء للغاية والوضع ليس مستمر من أيام غوارديولا ولويس إنريكي وبعد ذلك مستمر الأمر. لا في عهد كومان الوضع أصبح سيء. كانت هناك صفقات عالية كلفت النادي الكثير من الخسائر مع بناء الملعب مع الكثير من الأمور. لكن مع قدوم تشافي أصبح هناك بصمة للاعبي أكاديمية لاماسيا لنشاهدهم. أعطى لامين فرصة في عمر 15، أعطى كوبارسي فرصة في عمر 16، وشاهدنا العديد من أسماء من الأكاديمية متواجدة بشكل أساسي. فهناك عمل إداري كبير متواجد خارج الملعب، وأيضا ما يحدث من أيام تشافي حتى تعاقد مع فليك. فليك أكمل هذه المهمة، لم يتذمر من قلة الدعم، لم يتذمر من عدم جلب لاعبين، بل عمل على الموجود وطور المجموعة الموجودة. ولذلك شاهدنا منهم شاركوا بشكل أساسي في بطولة كأس العالم وحققوا بطولة كأس العالم، وشاهدنا الفريق يقدم أسبوع تلو الآخر مباريات كبيرة على الصعيد الهجومي. مع الصفقات التي أتت هذا الموسم، أعتقد بأن برشلونة الآن كفريق تشعر بأنه متكامل. في الكثير من المباريات تشعر بأنه لا يقهر، لكن ستأتي المباريات التي من الممكن أن يتعثر بها.
6: Without changing conversation, I want
2: دون أن أغير الحوار وأتمم وأكمل ما قاله زملائي، هذا الفريق، هذا الفريق ارتقى إلى المستويات العالية. تحدثت عن تشافي مثلا، لديك ثلاثة أندية لابد أن تتبع نموذج نادي البارسا والاعتماد على الأكاديميات من حيث صقل مهارات اللاعبين. لديك توتنهام، لديك المان يونايتد، ولديك أيضا أكاديمية أي سي ميلان. كل هذه الأكاديميات كارثية طبعا، يعودنا إلى تاريخهم من حيث النجاح في الماضي وما يحصل في العاص.
0: نعم.
2: هذا مثال يحتذى بأكاديمية لمسية، هي مثال يحتذى بوائل الإدارة. شيء مهم،
0: كنت أتمنى أن تكون اللقطة على عبد العزيز السليطي عندما تحدث عن مانشستر يونايتد، لكن كانت ضحكة مش طبيعية. لا
5: طبعا، ما يسمنا في مانشستر
4: يونايتد بتوع مانشستر فرحي واحد يعمل لك كده في الاحتفالات، ما عاوزين ماتشات حيرد اليونايتد اليوم
0: على اتحاد. دعونا نتوقف عند هذا الحد لنذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لاستكمال الحديث في هذا الاستوديو بقوة.

0: على مدار 25 يوماً رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللينا ومراسلينا. نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة. قطر، إنها شعلة الأمل، الرؤية، الإنسانية، شعلة الدوحة التي لا تنطفئ. هنا بوابتك، وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21، الدوحة 2030، ونحن بانتظارها.
1: Nobody tells you when you're young that the ceiling you see isn't real. The constraints you feel aren't forever. And this version of you is not final. Your body doesn't have a limit. It's up to you how far you take it.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: اخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كرس بورد بروز لك اطلع هاي
4: ايه جاي كمان
5: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز الراعي الرسمي ليويفا تشامبيونز ليج.
1: هكذا تبدو الأجواء لفريق فايكنج الذي يسير على الأقدام مقتربا من الملعب شيئا فشيئا، ويبدو بأن مقر إقامة هذا الفريق هي قريبا من الملعب، ويبدو أيضا بأن الفريق لا يحتاج إلى عمليات الإحماء على اعتبار بأنه قد سار العديد من الخطوات الخاصة التي تبدو قريبا من الملعب ليدخلوا إلى ملعب المباراة استعدادا لمواجهة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية. وهذه بقية الأجواء الخاصة ببقية الملاعب التي ننتظر بالتأكيد مواجهات حاسمة ومهمة عندما يلعب أتلتيكو مدريد أمام مانشستر، إنتر أمام كلوب بروج، أرسنال أمام ليل، جالاتاسراي بالتأكيد أمام برشلونة، وهي المباراة الرئيسية التي ننتظرها معكم مشاهدينا الأعزاء في هذه المباراة بتواجد جماهير برشلونة. نعيش معكم هذه الأجواء الخاصة في ملعب علي ساميا.
2: Yarın bütün dünya

0: تابعنا وياكم هذه الأجواء من ملعب المباراة الذي سوف يحتضن هذه المواجهة. الطبيعي بأن غلطة سراي سيتواجد بهذه المباراة فاتح الملعب بشكل كبير متحمس أيضا، ولكن ربما أي هفوة ستكون لبرشلونة كلمة.
1: بعض الملاعب بتفرض عليك لازم تبقى في بدايتها قوية، خاصة ده الأنفيلد على الصورة التركية واتكلم عليها فليك في المؤتمر الصحفي، أول ما هتيجي الكرة مع برشلونة تلاقي السفارات دي صوت عالي قوي، فلازم البداية تبقى فيها قوية وتمتص هذا الحماس بإيه؟ بالسيطرة، تجريهم ورا الكورة، تدوخهم وتقدر تسجل الهدف مبكر تسهل الأمور. نعم. إنها مهمة صعبة وليست سهلة.
0: دعونا نعيش معكم أجواء الملعب قبل طلقة هذه المواجهة.

تابعنا وياكم هذه الأجواء في ملعب المباراة الذي سوف يحتضن هذه المباراة. تبقى لي نشكر محللي قنوات بي إن سبورت على أن نلتقيهم باستراحة ما بين الشوطين، وبإمكانكم أيضا متابعة بقية الأجواء بقية مباريات في هذه الصورة التي تأتيكم عبر قنوات بي إن سبورت للعديد من المباريات المهمة والتي تنقل لحضراتكم في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. أما أنا فأتوجه مباشرة إلى عصام الشوالي كي نتابع معكم انطلاق شوط المباراة الأول لمواجهة غلطة سراي أمام برشلونة. عصام مساء الخير، تفضل.

مساء النور ومساء الانوار اصدقائي المشاهدين متتبعي البين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا من قلعه الاتراك في علي السميان. نلتقيكم في صاله الابطال ليله الشامبيونز بعد التوقف الدولي الطويل والمطول تحت قياده ماركو غويدا الايطالي. ينطلق برشلونه في الحرص على الفوز العاشر تواليا بين الليغا وكاس الاذنين امام متصدر دوري الاتراك نادي جالاتا سراي. 32 سنة بعد الانتصار التاريخي لقلعة السراي على الكتالوني برشلونة 2-1 في 94، وبعد 13 عام من آخر انتصار للتركي وممثلهم الأكبر جالاتا سراي أمام العملاق الآخر للكرة الإسبانية نادي ريال مدريد في ماتش تحفظه الذاكرة على سكور 3-2، يامل فريق أوسيمان أن يصنع التاريخ من جديد ويكتب الإنجاز مرة أخرى ويحقق للأحمر والأصفر التركي إنجاز يعلق في التاريخ. تشكيلة البارسا بقيادة النجم لامين يامال، لحراسة المرمى غارثيا، 24 إريك، 2 كانسيلو، 5 كوبارسي، 18 جيرال مارتين، رقم 16 التوازن اسمه رودري كيليبر، رقم 20 أولمو، رقم 8 بيدري، رقم 10 لامين، رقم 17 جوردون، ورقم 7 فيرمين. خيارات المدرب أوكان بوروك اللي كان حاضر في الفوز التاريخي عام 94 كلاعب كان تخلم الاحتياط بالقميص رقم 15، اليوم ال11 اللي مثلوه من أجل هزم برشلونة كمدرب. لحراسة المرمى شاكير 53 يلماز، رقم 17 إيرن المالي، رقم 6 الكولومبي الكافيتيروس سانشيز، رقم 4 القادم من السنغال جاكوبس، رقم 99 الجابوني ليوبار الفهد ماريو جونيور لامينا، رقم 34 توريرا، رقم 11 أكون، رقم 27 الإكس ميلانيستا لياو، رقم 83 الروسي ألكسي باتراكوف، والنيجيري سوبر جرين جيرلز الخطير أوسيمان. أجواء كبيرة في ماتش تاريخي وعلى المستوى التسويقي والاقتصادي للتاريخ، أغلى تذكرة في تاريخ الكرة التركية، أكثر من 1500 دولار والتذاكر نفذت كيف لا، والبارسا أتى لإسطنبول. ثم نقطة مهمة ببيع التذاكر وببيع الأقمصة وما شابه من ذلك على مستوى الماركتينج، 5 مليون دولار في هذا اللقاء يدخلوا نادي جالاتا سراي على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد التسويقي. البارسا فرصة، البارسا مجال للتحدي الكروي وخاصة للاستثمار التجاري والاقتصادي. صح عليهم الأتراك على مستوى المالي. الآن شعب جالاتا سراي يريد هزم البارسا، يريد كتابة التاريخ واستدراك الخسارة الأولى أمام سبورتينغ البرتغال في لشبونة 3-1 في افتتاحية السيزون الأوروبي. البارسا ضرب فينورد بالخمسة وينطلق عن طريق القائد، يمشي بالكرة، ينطلق اللاعب بيدري، بيدري وصلت الكرة عن طريق جوردون، ما زال بإمكانه أن يكون أفضل لأنه عنده القدرات، عنده الإمكانيات، يبدأ بالسرعات ولكن الدفاع يتصدى. ضربة مرمى للاعب الكولومبي سانشيز لحارس مرمى شاكير. هذا هو المدرب أوكان بوروك اللاعب السابق لقلعة السراي جالاتا سراي. إنجازات عالقة في التاريخ من ربع قرن، الكبير التركي بقيادة نجمه الأسطوري هاكان شوكور كانوا ربحوا الويفا كاب في كوبنهاجن في الفاينل أمام أرسنال في مفاجأة كبيرة بركلات ترجيح، وبعدها بثلاثة شهور حققوا السوبر أوروبا أمام العملاق ريال مدريد 2-1 في ملعب الويدو هناك في الإمارة موناكو لدى فريق المونيغاسك.
هذا تاريخ القلعة في أوروبا، رقم واحد في بلاده، من الفرق المميزة اللي متعودين بها للسنوات والسنوات في تجارب أوروبية متشابكة متلاحقة متنوعة. يحاول ليو ما يتعداش، يمشي بالكرة رودري في وسط الميدان، هجمة لنادي برشلونة بالحماس متاع الجمهور، بيروح الأرض بيروح التحدي المعروف لدى الأتراك، يقارع جالاتا سراي البارسا هنا على ملعب التاريخ. علي سميان المؤسس لنادي جالاتا سراي، تواجه جالاتا سراي والبارسا 10 مرات في البطولات الأوروبية، والتاريخ يتكلم كتالوني، 6 انتصارات لفوز وحيد وثلاثة تعادل بلغة لا غالب ولا مغلوب. برشلونة فليك هي برشلونة الدمار والدمار، 80 هدف في 27 ماتش أوروبي في الشامبيونز منذ قدوم هانسي فليك، وهو أعلى معدل تهديفي في تاريخ دوري الأبطال من 92-93، تاريخ البدايات لمدرب يعمل أكثر من 20 ماتش في فريق. مش ممكن معدل الأهداف الأوروبية في الشامبيونز بقيادة فليك بلغت 2.96 في الماتش، رقم كبير. واو، ترجع الكرة للأتراك، يلمس مهم جدا. نتيجة المباراة لجالاتا سراي تكمن في الصمود في أول 20 دقيقة، لأن البارسا هذا الموسم تقريب معدل الأهداف المبكرة 7-8 دقائق يبدأ رابح. ترجع الكرة وسط الميدان، تمشي الكرة من الأطراف والتماس لالتقاء القلعة، كرة للجالة، هذا هو اللي ياو. الدوري التركي يستقطب النجوم، جالاتا سراي عنده ساني وكوندوغان بناكا في بنك الاحتياط، يمشي كرة حضاري سانشيز وسط الكرة في اليمين، يضغط فليك وبرشلونة والكرة تمشي لتراك بعيدة وسط ميدان، الانطلاقة في النصف، يمشي كوردون، كوردون صافرات الاستهجان، صافرات محاولة التأثير، صدمة البارسا. ولكن على شكون تحكي؟ برشلونة 5 نجوم على القميص، أكثر من تواجد أوروبي وعالمي، فريق النجوم من أيام بيع صفقة بوشكاش في الصراع التاريخي على الصفقة مع الميرينكي، كسب لاعبين كبار برسا من أيام يوهان كرويف، من بعد جاء دييغو البيبي دي أورو، من بعد جاء روماريو، من بعد جاء الفينومينو رونالدو، من بعد جاء ريفالدو، بعد رونالدينو، بعد ليو ميسي، والآن هو عهد لامين يامال. يمشي الكرة لياو، لياو كرة من اليسار عن طريق التركي المالي، المالي تحت الكرة، البرسا مرشح ولكن الأتراك صعب، وجالاتا سراي في أرضه ما هو سهل. في آخر 6 ماتشات أوروبية ربحوا 4، تعادلوا مرة وخسروا كان مرة. يمشي بيدري، بيدري يثبت أننا الأقوى، يمشي بالكرة بيدري، حط الكرة رودري، أكبر صفقة هذا الموسم رودري اللي يعطي في حضوره التوازن الدفاعي للكتيبة الكتالونية. البارسا في الهتاك عن طريق كوبارسي، كوبارسي بدل استحواذ، هذا منتظر، فريق التركي بش يعطيهم الكرة ويلعب على المرتدة، يمشي كرة رودري، رودري عن طريق بيدري، بيدري خارج كرة طولية، الهدف الأول اقترب، 1-0، مش ممكن يتصدر حارس، هو أوفسايد، تسلل، تسلل على هجمة الكتالونية الأولى، هذا معدلهم، يسخنوا مع الدقيقة الأولى، في الدقيقة 5 يهدوا، في الدقيقة 7 يشوتوا، في الدقيقة 8 يفوتوا، في الدقيقة 10 يعنقوا بعضهم، في ربع ساعة يسجلوا الثاني، وباي باي اللي بعده.

ترجع الكره للفريق التركي. سانشيز الكولومبي يمشي دول كولومبيا، كره طويله، محاوله الوصول خطيره، الكره يخرج الحارس، يخرج جارسيا، لعب الكره كانسيلو. توا باش يبدا تقييم العمل الدفاعي لفليك في محاوله سلاح ما فات، واللي ديما قلت كان السبب في عدم الفوز برابط الابطال. علاش؟ لان المنافسين الكواليتي باش تتغير. الان سقط السعودي، هذه لا سيلتا فيغو ولا ديبورتيفو ولا فاس. اليوم اختبار امام هجوم قوي في اوسيمان ولياو، ويدخل لك ساني. المره الجاي باريس سان جيرمان في قلب البارك، هذه اختبارات الحقيقه. وبعدها او قبلها بعدها بعد البارك سيكون ريال مدريد والكلاسيكو، وبالتالي هذه الاختبارات القادمه هي امتحانات بحق لبرشلونه. صلح في الدفاع ولا لا؟ ترجع الكره كانسيلو، كانسيلو يدخل الوسط، تمشي كره جيرال مارتين في الاكس. مارتين 8 دقائق لعب في الشوط الاول هنا في استاد علي السميان، سفر كبير الاتراك امام برشلونه التاريخ. اليوم يغيب رافينيا، وغيابه يوجه للهدف 22 بقميص البلاوغرانا في الشامبيونز ليج. ريفالدو عنده 22، رافينيا 21، ونيمار 21، ولكن هو رقم مؤجل لرابع احسن هداف في تاريخ البارسا اوروبيا في الشامبيونز. هذا ماريو جونيور، هذا الكابوني لمينا، عمل تسريح ناري، قال ما نعرفش لمين يا مال، من هو منه لمين، شكونه يا مال، ما نعرفوش، انا نعرف ساني. هاك مش تعرف اليوم شكون لمين يا مال، انا متاكد. ترجع الكره في الوسط، التراند ولا موضه في العالم، يحط راسه يمس خشمه ويقول اي كلمه باش الناس تحكي عليه بالسوء بالخير، المهم احكيوا عليا. لميناسر حديث العالم في تصريحه على يامال ولد 19، والان يرجع يلعب بالقميص 10. قلت فيما مضى في مباراه سابقه لبرشلونه تعليقيا، قلت انه لامين الان قال لهم هاتوا كان رقم 10، هات النمر 10 لاني جدير به، لان الان في قيمه الكبار اللي مروا في تاريخ برشلونه بالدياس. ترجع الكره عن طريق لامين يامال، لامين المرشح للبالون دور وقد يكون الفاز بكره الذهب. ترجع الكره وسط الميدان، فما هاري كين ما عندوش مونديال، فما مبابي ما عندوش مونديال، فما ميسي يمكن يكمل الثاني، وهنا الاولاني كانسيلو، كانسيلو وخطيره لبرشلونه والدفاع يتصدى. السل الاخر من الاتراك، هذا معناه ان المدرب اوكان بوروك يختار الحد من خطوره برشلونه باعتماد دفاع الخط، دفاع متقدم وتسلل موجود على كانسيلو. اخر 22 ماتش لجالاتا سراي امام كبار الليغا، فوز يتيم على ريال مدريد من 13 سنه، من 13 سنه التركي جالاتا سراي لا ينتصر امام كبار اسبانيا. سر 15 من 22 مواجهه، يمشي كرة طويلة ملعوبة بالرأس. في ظل هذه الأرقام في رقم مهم جدا مميز جدا لبرشلونة، يطبن أنصار وعشاقه أنه آخر 4 مرات ضد الإسبان في استاد هذا كانت تصريح خسر فيهم 3 من برشلونة، فيهم 3 من برشلونة. برجع الكرة، كان 2002 في مارس 1-0، سبتمبر 2002 2-0، ومارس 22-2-1، يعني في 3 مرات البارسا فاز هنا وسجل 5 وقبل جول واحد. أوسيمان النصر النيجيري، ترجع كرة بيسر الأتراك، الجريدة بتاع الأتراك قد ساعدهم في الصمود أطول فترة ممكنة في الماتش. يمشي الكرة على طريق جوردون، يلعب جوردون وين المساندة في الهجوم، يمشي جوردون يستنى ما جاء حد، يلعب الكرة جاهلة بدري بدري بدري، يرجع الكرة عن طريق كانسيلو، كانسيلو عرضية خطيرة، يدخل الدفاع الأولى، الهربة الثانية، سانشيز بهدوء، والكرة للحمراء والصفراء للأتراك، وكرة للقلعة، غالاتاساراي. 0-0، 16 درجة طقس،
أكثر من 50,000 من مجانين القلعة التركية الكعلة. تمشي كرة طويلة، البحث عن السيمان، صراع وسط الميدان، جوردون ما يعديش، كرة ثانية تمشي رودري وفي خطة وفاول بصفرة القاضي الإيطالي ماركو كويدا. خطا كان واضح في وسط الميدان، هذا توريرا تصل كرة لامين يامال، لامين أول انطلاق يشوط لامين وبعيدة من يامال، أول كرة من الجناح الطاير. لامين مع لامينا، لامينا حاطك في مخه، شوف لامين قالوا استنى شوية، استنى تشوف شو نعمل، تشوف شو نعمل لك، تشوف شو نعمل لكم، شوف يتقدم جاه لامينا. فما مشكلة شخصية، قولوا لي ما عنديش الخلفية انه لامين يكره لامينا. ترجع الكرة وسط الميدان، الكرة طويلة، سانشيز في وسط الملعب، ترجع الكرة، الكابيتان ليو بيدري يلعب الكرة وسط الميدان، فيرمين يعمل مراوغة، تمشي الكرة كانسيلو البرسا في انتظار الفرصة السانحة، وصلت الكرة على طريق رودري صفقة الموسم، والكرة تمشي من يمال، يحط الكرة عن طريق ريك غارثيا. ما نشكش لحظة أن البرسا يسجل في إسطنبول، عطفا على الأرقام والرصيد الهجومي الأقوى في أوروبا لبرشلونة هذا العام. كرة تمشي من لامين، يتقدم يامال، يحط الكرة يامال، أسيست وطويلة الكرة السهلة للحارس الشكير. قلت رصيد هجومي رهيب جدا بالمقارنات وللمقاربة، 34 هدف برشلونة هذا الموسم، الريال مسجل 19، برايتون مفاجأة البريمير ليج عنده 18، نيراتسوري دي الانتر في السيريا 18، واتلتيكو مدريد شريكهم في الليغا 18، يعني بحسبة أولى الريال واتلتيكو 37 والبرسا 31. وإذا بدلنا الدوريات، إنتر مع الريال 37 وحده، البرسا 34، هذا بلغة أهداف الدوري، أو معاهم الخمسة متاع فاينورد. اختلط الحابل بالنابل، واختلطت الأهداف بالأهداف، وبقيت ذات الأهداف. الشامبيونز الرصيد الأغلى لعشاق برشلونة لا يملون من ليغا ليقولوا للمدريدية نحن نمبر وان في بلادنا، ولكن يريدونها الشامبيونز، يريدونها الأذنين، يريدون رابط الأبطال الغايبة من 11 عام. يا رودري تمشي كرة، رودري كاو وصلت الكرة من اليسار، يلعب الكرة لبرشلونة عن طريق 17، يمشي كوردون لبيدري، 15 في الشوط الأول، هنا في حضرة سميان وفي ظهور البرسا مع جلطة سراي، ما زالت بلاش تمشي كرة عن طريق لامين يامال، رودري، إيريك غارثيا حط الكرة، بيدري والحصار المتواصل، يمشي بالكرة جوردون. كل دقيقة تمر تزيد تشجع التركي، لأنه الآن هاجسهم دفاع يلزم يقبلوش، من بعد تجيهم فرص للكونتر اتاك، لكن الآن هو تفكيرهم دفاعي. ضربت في الحكم، ترجع من الحكم، مس الحكم، اخذها بيدري، جات الكرة عن طريق كانسيلو، الآن جاء جوردون الماكبايس في الصعب، جيمس بارك بعيدة الكرة على إيريك غارثيا، وستعود إلى الحارس الشاكر، حارس الأتراك.

برشا كرة وسط الملعب 66% استحواذ برشلوني. نوفال وصل غوردون. غوردون خطيرة ويشوت الكرة والحارس يتعاملك شاكير ويمنع 1-0 لبرشلونة. كرة كرة سيمان ولكن في التسلل يدافع بشكل جيد. برشا الكرة للفريق الكتالوني. هذا هو سيمان. أوسيمان سجل 7 أهداف في 10 مباريات بكأس الأذنين وفي رصيد النصر النيجيري 13 هدف من 17 لقاء أوروبي في المجمل. أهدافه في الشامبيونز 7 يعني في جالاتا سراي. هذا يعني أنه هو الهداف الثالث في تاريخ القلعة التركية يسبقه أسطورة الأساطير شكور 27 والثاني هو ميتينو تاي جاب 16 جول. يمشي الكرة وسط الميدان ينطلق برشلونة بحثا عن الهدف بعد أن أكد الهوية الهجومية التي استعادها بعد غياب السنوات وبعد السنوات انعشاف. ترجع الكرة لبداية السنوات السمان والغث يصبح الآن سمين والبرسا يعود من أجل تسيد أوروبا. 19-20 سنة 4-5 ملعبية دوروا في العمر هذا يعني لو أحيانا الله إن شاء الله بالخير 10 سنوات بنفس الأسماء بنفس الجيل. والتسديدة والفرصة والكرة تضيع ضربة مرمى للشاكير. البرسا يسيطر منتظر يستحوذ كان منتظر. ما هو ممتاز الآن للتركي أنه صامت بابا تركي. ترجع الكرة في الدقيقة 18 في الشوط الأول هنا علي السميان في قلعة إسطنبول قلعة التاريخ هنا في حضرة البوسفور. ما زال البياض يسود بانتظار الأهداف ولا وصول لمرمى غارثيا بالنسبة للقلعة. ترجع الكرة هنا التعادل بالنسبة اليوم يفرحهم. إذا ينتصر وكل 5 مليون دولار يمكن تتوزع على اللاعبين. الكرة من بيدري بامتياز يمشي بيدري في الوسط يبعد الكرة يضرب الكرة طولية وصلت لمين هربت من الدفاع جاء لمين أمام السنغالي تمشي بالكرة وحدة سقط يمال ولم يسقط برشلونة. تعثر لمين ولكن ما زال البارسا في الميدان. ترجع الكرة لجالاتا سراي. لياو لياو ممتازة يمشي الكرة للقلعة والتماس للكعلة. شوط جيد منتظر فريق يحاول يدافع ويحاول ينقص من خطورة المنافس الأقوى على الورق وحتى في الميدان في بداية الماتش. لحد الآن النتيجة هي اللي تعتبر وتحتسب إيجابية للسرايا. بينما هناك كرة من غوردون. غوردون عدى واحد ولكن يدخل الدفاع التركي وحده. سيمان معزول لازم يتقدم شوية لياو كان مساله الكرة يخرج راس لياو واعتبر واحد بلاش في الصبورة. ترجع الكرة عن طريق كانسيلو للبارسا. رودريغو 20 دقيقة في المباراة 0-0. رودري يلعب لبيدري ما نشوفوش برشا لمين يلعبوا الكرة الدولية يهرب داني أولمو. برافو الدفاع من سانشيز. البرسا يلعب برشا باسات في اللاكس في محور دفاع الأتراك يلعبوا برشا على العمق. ترجع الكرة كوبارسي جيرار مارتين جيرار يطلبها رودريغو يلقاها رودري لمسة واحدة كوبارسي يمشي الكرة كارثيا هو في خطأ لصالح قلعة السرايا. فريق التركي الأكثر تتويج والنادي الوحيد من تركيا أرباح الكؤوس الأوروبية بسجله الويفا كاب والسوبر كاب. البرسا في الحديث عن تاريخ لا ينتهي 5 شامبيونز ليج أكثر من كاس مدن ومعارض في الخمسينات والستينات ربح الوينرز كاب ذكروها كانت في 89 أظن على مانشستر وقت أو لا عاد 89 على مانشستر. ترجع كرة ملعبة طويلة ربح أكثر من وينرز كاب بطل العالم الأندية ربح الانتركونتيننتال
كل الألقاب الممكنة في الانتظار. هذا رودري، الرودري يلعب الكرة ويلة من مارتين، ترجع الكرة الفريق التركي، مازال حي موجود في المباراة، صامد يلعب في حدود إمكانياته أمام الخصم الأقوى. الآن هما زوج فرق الآن يضرب بشكل مميز جدا مع بداية الموسم، المان سيتي في إنجلترا وبرشلونة هنا مع فليك في الليغا وفي أوروبا. ترجع الكرة، سانشيز يلعب الكرة إلى جاكوبس، هذا هو السنغالي أسد التيرانجا، جات الكرة في اليسار واسمه إيرين المالي. المالي يرجع الكرة جاكوبس، وصلت الكرة مرة ثانية سانشيز، سانشيز للفرقة التركية إلى الحارس شاكير، ويلا وسط ميدان إلى التماس. الأمطار تتهاطل، الصورة على أوكان بوروك تفيد هذا. انتصب توقيت الشوط الأول نافي عن السميان وسكور 7-0. كل دقيقة تعطي ثقة للقلع وإمكانية المباغتة بانطلاقات أوسيمان وخاصة لياو. حاول لياو بين اثنين، التماس لمن؟ المساعد متردد وفي الأخير وصل القرار، هي لياو البرتغالي. هذا هو فيرمين، عمل لقطة ودارت فيديو هدف سجله، هو المتبع فيه اللاعب. ترجع الكرة للفريق التركي. دائما تاريخيا مباريات البارسا في جلطة سراي كانت صعبة الميراث، كان يفوز ولكن كان بالحد الأدنى 2-1 1-0، مو سهل جلطة سراي. يعوضك النقص الفني بالحماس بالجرينت اللي عندهم. ترجع الكرة التركية بقدم سنغالية، جاكوب ستويلة بالرأس، ترجع الأولى ياخذ فيرمين الثانية، فيرمين كرة ناقصة، ترجع له فيرمين وينه اليسار، ما خرجش بعيد جوردون، والكرة تمشي رودري، رودريجو حط الكرة كوبارسي، كوبارسي يلعب كرة طويلة، لحد الآن ما شفناش يمين، يمشي يامال، وصلت الكرة، لامين يامال، والهدف الأول يضيع، وقت اللي تشوفه في الصح، يا يسجل يا باسي، شوف الكرة لداني أولمو، من لامين يامال، والفرصة الأقرب لهذا الشباك من قبل الفرقة الكتالونية، لمين على رأس أولمو، وأولمو برا. محاولات الأفضل لبرشلونة، الكرات الأقرب للبرسا، الأخطر للبلاوغرانا، ولكن من سيهز الشباك، أوسيمان أو يامال؟ درجة الكرة كانسيلو، كانسيلو يعدي، كانسيلو يهرب، كانسيلو يمشي، التركي يرجع وسانشيز يغطي، والكرة إلى التماس من الجانب، تماس لفريق برشلونة. كانسيلو، بيدري، كانسيلو، المرات القليلة لم تكن الأولى في 25 دقيقة مازال بارسا ما سجلش بين الليغا والشامبيونز. ترجع الكرة وسط ميدان، ملعوبة بالانطلاق عن طريق إيريك، إيريك يلعب الكرة لبيدري، بيدري وصلت لكانسيلو، كانسيلو أوصلها لجوردون، كرة من جوردون، جوردون يحاول، جوردون، جوردون يلعب الكرة، كانسيلو مش شوت، والحارس يتصدى، مسات الإمكانية، كرة ثانية من لمين، يامال يحطها لمين، يامال يضرب كرة والدفاع موجود، متواجد الفريق التركي دفاعيا، يمشي سيمان في عكس الهجمة، والتماس، تماس للنيجيري، من أكبر الأسماء النيجيرية في التاريخ أوسيمان، ولكن كباراتهم اللي محضرش على أديمولا في الثمانينات، اللي محضرش على تسعينيات القرن الماضي، الأساطير النيجيرية اللي على حق، وموكاشي، مونيكي، جورج فينيدي، نوان كوكان، وآياكس والإنتر، وبعد كمل في الإبسويتش تاون مع فريق الإبسويتش، ثم كان عنا الأسطورة جي جي أوكوشا في الوسط، ساندي أوليزي، ومن التركيبة لتلك النيجيريا، ماذا أحدث في تاريخ الكورة ذاك الفريق؟ تذكرون كأس العالم 94 في أمريكا، المنتخب النيجيري لولا هدف روبرتو باتشو لكان فريق إفريقي في فينال الورد كاب.
عملوا ماتش تاريخي وقتها مع الأرجنتين وعملوا ماتش كبير مع الطليان وتقدموا لدقيقة 90 لما حانت ساعة الرحيل بهدف باتش. ترجع الكرة لساعة التقدم الآن عن طريق برشلونة. كرة ملعب طويلة لعمة فما شيء. وترجع الكرة لشاكير. ترجع للكالا. 26 في الشوط الأول. 0-0. كالا تسراي يحسب له الصمود والانضباط التكتيكي والتصدي الدفاعي للهجوم الأشرس فيك يا كرة طرب. ستة صفر المحاولات، 2-0 الكرات على المرمى. أهم صفر هو عدم قبول أهداف. والآن الكونتراتاك والحارس غارسيا يلعب بالنار، يخرج سلامات في الأولى، يعاد الكرة مرة ثانية. رودري ما تخافش عليه، يخرج كرة بمهارة من وحاش والكرة تمشي عن طريق جوردون. جوردون يمشي باليسار، يجري يا جوردون، يجري يا جوردون، اركض يا جوردون، اهرب يا جوردون. ما فما شيء يقول الحكم الإيطالي. إذا فما حاجة الفار يصلح ولكن ما فما شيء. سانشيز الكولومبي القوي، فما مساحات. علاش قلت الوقت مع فريق تركيا؟ الوقت مع الأتراك. والكرة يمشي لياو، يعدي بيه، يمشي لياو، خطيرة الكرة، الضربة الأولى للأتراك، يشوط الكرة والهدف الأول. 1-0 للجالاتاساراي، 1-0 لقلعة الأتراك. مش ممكن نجنوا في علي السميان. يا غدار يا تركي يا غدار، تشكرات فاندوم. 1-0 من الأفندي الروسي باتراكوف أليكسي. أول هجمة، أول كرة، قلت لكم الوقت مع غالاتاساراي، الصمود الدفاعي والضربة بالكونتر اتاك. 1-0 لكبير الأتراك. 1-0. شوف الكورة أول مرة مشى هنا، فما يا جوردن، ما فما شيء يقول الفار. تمشي الصورة للمرتدة، هنا صراع الرجال، فمسك من الجانبين. اتقوى التركي، حكم ما يشوف شيء. الفار يقول له كمل، تمشي وتكمل، هيا تستكمل. شوف الصورة بدات عن طريق الوسط، يمشي باتراكوف هو اللي بداها، لياوي كملها، ثم باتراكوف يستكملها. 1-0 من الدب الروسي. وكرة ضربت في المدافع المحوري، هل هو مارتين أم كوبارسي؟ هذه الضربة ضربت الكرة في كانسيلو. إنجول 1 غالاتاساراي، 0 برشلونة. هدف للتاريخ من قلعة السرايا. إنها تمر ومرت بالمرارة يا غارسيا. بيستحل اللعبة والأهدافه في جولتين من الشامبيونز باتراكوف الروسي. 1-0 من القيصر أليكسي. هذه هي وقت اللي حكيت وتحدثت عن الاختبارات الحقيقية للدفاع تبدأ اليوم، وقلت بنوع من التوعية ولفت النظر أن لعبت مع ديبورتيف ولا فاز وسلتا فيجو، وما همش هذا اللي خوفوا، ما همش هذا اللي قدروا يتعبوا برشلونة. الآن غالاتاساراي تكتيكيا يا بوروك، المباراة اللي هي اصبر في الدفاع، ما غلطش في الدفاع، ثم استنى معاه الوقت ولعب على المرتدات وجاب اغلى الاهداف. 1-0 أليكسي باتراكوف، هدف في وقته باش يحل الماتش. فريق التركي عنده مجال استثمار الفراغات والكونتر.

الأول 1-0 جالاتا سراي. يمشي بكرة ثابتة برشلونة تلعب براسية الدفاع، ترجع الكرة وسط الميدان، يمشي كانسيلو، كانسيلو حط الكرة للكابيتانو بيدري، يمشي الكرة لغارثيا الحارس إلى متوسط الميدان، يلعب برشا توازن، خطوط قريبة، الدفاع متقدم، تسلل الخطة معتمدة، تركيز كبير من جالاتا سراي، تقريب ماتش بدون أخطاء لحد الآن على المستوى التمركز، على المستوى التكتيكي، على المستوى الحضور البدني. بوروك المدرب الكوتش يتحدث مع كانسيلو يقول له ما فيهاش فاول. 5 مليون دولار بتتوزع على اللاعبين وماذا يا جالاتا سراي؟ هي مداخيل المباراة بين التذاكر وبيع مستلزمات النادي هنا في الملعب. دارزا كرة وسط الميدان، يمشي بالكرة رودري، رودري، رودري في وسط الميدان، كوبارسي يلعب الكرة، كوبارسي إلى رودري استقبال. مباراة تزداد صعوبة لأنه المنافس ازداد ثقة والبرسا ما فماش حلول كبيرة على مستوى النصف ساعة الأولى. لقى صعوبة اليوم أمام الفريق التركي المنضبط تكتيكيا بشكل عالي على الأقل في أول ثلث من زمن اللقاء. الكرة ترجع كوبارسي، كوبارسي بالرأس ياخذها، شوف التمركز ممتاز، قاري كل شيء ويلعب الضربة الثانية، يمشي سيمان كنترول حتى قدامه ولكن يرجع يغطي جيرال مارتين، يرجع جيرال مارتين إلى كوبارسي. مباراة تزداد إثارة الآن وقوة. السؤال الذي يخامر الجميع، هل يسقط برشلونة السقوط الأول في الموسم أم أن لقدرات الكتالوني ومجال واسع للعودة هنا أمام الصعب جالاتا سراي؟ كانسيلو، بيدري، بيدري في الوسط، ممتاز من بيدري، بيدري لامين وحده، لامين وحده، لامين وحده، شو لامين؟ قالوا العمق يا حبيبي، راك بيدري، راك قائد برشلونة، راك بطل العالم، شوف الضربة الآن في العمق، مشكل يعاني غارثيا أمام لياو، والركنية للحمرة والصفرة، الركنية للأتراك، لجالاتا سراي. بوروكس حطيت لها، يلعب برشا ذكاء، يلعب على عدم التمركز السريع في دفاع برشلونة ويضرب الكرات في العمق، البحث المتواصل على لياو والنيجيري وسيمان. إذا 1-0 تحلى المباراة. الكرة من لياو، الخطر الأول على الدفاع الكتالوني لأنه وسيمان فينيسور لاعب ينهي الهجمة في المرمى ولكن يصنع لهم في الفرق في الهجوم التركي هو لياو. والقادم من الخلف باتراكوف، هذا هو الهداف، هدف المباراة، يمشي باتراكوف يطلب الرأس خطيرة والثاني، الهدف الثاني لجالاتا سراي. مش ممكن، مش معقول، مش ممكن، مش معقول. 2-0 تركيا تتقدم في علي السميان، لا يصدقون الحدث في التاريخ، إنه حدث استثنائي لقلعة السراي. 32 سنة بعد ما فازوا على البرسا و13 عام من آخر انتصار على إسبانيا أمام كبيرهم الآخر الريال، يتقدمون بالثاني 2-0. نعم من كرة ثابتة. اليوم يبدأ تحديدا اختبار الدفاع البرشلوني، قلتها وهذه النتيجة. مش ممكن بالرأس يلعب وسيمان والشكل أون جول، هل هو مرة أخرى كانسيلو؟ مش ممكن يا كانسيلو، يا حظك يا كانسيلو، ليه؟ هو جيرال مارتين، هو جيرال مارتين. التركي لا يصدق، التركي لا يصدق، ماذا يحدث من هدية السماء وماذا يكتب على أرض تركيا واسطنبول وعلي السميان؟ 2-0، لكن هناك تثبت من إمكانية أوفسايد. هل ينقذ الفار برشلونة؟ بيدري يغرق في مضيق البوسفور.

يلغى الهدف او يعتمد الهدف. البارسا مش حلو يا تريكا. قرار مهم جدا. ثواني مهمة. الواحد صفر تفرق عطين صفر. ننتظر القرار. شك كبير في الهدف. وسيماني حبي

0: الحر، يعرف أن هذه الفترة التي طالت من فراغ برشلونة لن تطول، تدوم وتطول أكثر. أول مرة فليك غاضب لهذا الموسم. بوروك يريد كتابة التاريخ لاعبا ومدربا. اليوم كان حاضر في انتصار 94. الفريق اللي كان يدربه يوهان كرويف الرباعية 91 92 93 94 في الليغا الرباعية المتتالية. هنا انتظار الشك كبير والقرار الآن. أوفسايد أوفسايد أوفسايد أوفسايد. التسلل التسلل ينقذ برشلونة. إشارة بيدري كانت واضحة. خرجنا من مضيق البوسفور بصعوبة في هذه اللقطة. نو جول، تسلل على الفريق التركي. ترجع المباراة وتبقى في 1-0، تفرق برشا. ولكن الفريق التركي عنيد، يقاتل هنا في استادو في عالي السميان. شو التكتيكي ينتصر فيه كان بوروك على الكبير هانس فليك. ماماش كلام، ترجع الكرة. إذا نحكي تكتيكيا ما غير نتيجة، حتى لو كانت 1-0 لبرشلونة، تكتيكيا التركي متفوق وخطيرة وخذوا الثقة. وأوسيمان والثاني، ما زالت الإمكانية لياو، الدفاع يعاني، والكرة من لياو، وصلت الكرة والضربة الأخرى ويتصدى الإسباني غارثيا. روعة مباراة، أداء قوي، واختلف بعد الهدف بالنسبة للقلعة، لقلعة السراي. شوف حتى البلوك طلع الفوق، الضغط صار عالي وشرس، وفريق غلطسراي يعمل في الشوط أكثر من رائع. شوف كيفاش بدأ يدافع، كان مطيح البلوك بعد الهدف، بدأ يجريسي ويضغط فريق برشلونة القدام في مناطقهم. ترجع الكرة لمسة بنية لامين يامال، حاول بين اثنين، الثالث قدامه، شالوا الكرة. تمشي كرة خطيرة للفريق التركي عن طريق النجم البرتغالي، يلعب الكرة لياو، يقلب الكرة عرضية في القائم الأول والسهل للحارس. البرسا إذا ما يرجعش الآن يلزم أهم شيء ما يقبلش الثاني، لأنه هي فترة هيجان على أعصار التركي الآن في ملعب السميان. ترجع الكرة في صالح جوردون. عرفش قناعكم برشا جوردون أو لا البرشلونيين. ترجع الكرة رودري جوردون. رودري غطية تحذير من الفريق الإسباني، هذا ما لاحظت. ثم شوية بطء في التحذير، ما يعطي المجال للفريق التركي في عادة الانتشار. إذا كرة ممتازة والدفاع ممتاز، وعصون شاس إلى الكورنر، والرد الأول من برشلونة من خلال الزاوية. لمينا 1-0 لحد الآن. مازال ماتش طويل، مازالت السهرة مثيرة، مازالت كأس الأذنين لا تختار، ومازالت لم تكتب أسطر العناوين هنا في قلعة إسطنبول. يمشي بالكرة برشلونة، تتهيا الكرة واحدة فيرمين، وصلت لامين، لامين، والكرة بعيدة للحارس شاكير. انسح النقطة. ترجع الكرة للحارس التركي لقلعة السراي. 1-0 في 40 تقريب، 5 دقائق الأخرى في الشوط الأول. كرة طويلة، الدفاع منهار، والكرة من أوسيمان، فماش تسلل أم فما. يمشي النيجيري، وصلت للتسلل، نعم كان متقدم أوسيمان. بعض الأوقات تطبيق البروتوكول متاع الفار في الأوفسايد واضح، يعني تسلل واضح نزفر. ترجع الكرة من الحارس، يمشي حارس القلعة، هذا هو 53 الظهير الأيمن يلمس. يلمس ترجع الكرة للفريق التركي غلاتاسراي المتقدم بجول. هدف الروسي أليكسي باتراكوف مع نصف ساعة تقريب في المباراة. ترجع الكرة من الحارس شاكير، ويلا لياو، مصدر ازعاج وارتباك من الدفاع. كوبارسي يرجع ليخطاه، ولياو ينطلق في سرعاته، يمشي لياو، عودها له ممكن، يلعب الكرة لمينا، وتويلة من الجابوني ماريو جونيور. لمينا الجابوني بحث عن النيجيري ولكن وجد الستة امتار. 550 بالضبط. هذا هو لمينا صوت ممتاز من الفريق التركي لمن عاود بقطع نظر على السكور. درجة بالرأس لعبوا بهدوء ما خافوش هبطوا مركزين لأن البرسا من حجرات ملابس وانتي خارج وقبل عزف نشيد الشامبيونز بتبدأ معاه مركز ممكن يسجل لك وانتي داخل في التونيل داخل وجاي للميدان. تركيز بدا مبكر وهذا مهم جدا انهم دخلوا في الماتش من الاول قالت السراي لأنه إذا تغفل 15 دقيقة في بداية الماتش تكون خاسر 1-2 مع الكتالوني. هذا اللي خلى المباراة بهكذا الشكل هو الصمود الأول الدفاعي من جانب القلعة. جالاتا سراي 1-0 ترجع الكرة عن طريق رودري. رودري لبيدري. بيدري يزعل اليسار وصلت لكانسيلو. كانسيلو جات الكرة للكابيتانو بيدري. البرسا مش لاقي مساحات يدافع بشكل جيد. شوف جدار أول أمام الدفاع الكل ورا الكرة بالنسبة للقلعة. ترجع الكرة لمين؟ يامال حاط الكرة لرودري. رودريجو وحدة بيدري جري والكرة تجري ويمشي كانسيلو آخر الكرات كانسيلو خطيرة والتعادل ممكن وقريب ولكن برافو شاكير برافو شاكير. بيدري بيدري للبارسا بيدري رودري رودري رودري يتباطى وغلط الآن كارثيا كان وحده يريد ترجع الكرة رودري رودري لبرشلونة. دومارسي 1-0 باتراكوف في 28 ترجع الكرة كانسيلو كانسيلو بقى جوردون جوردون وتمشي والكرة خطيرة واليمين والدفاع ما فهم شيء وفهم إمكانية التعادل. كانسيلو التعادل لإمباط البارسا عن طريق كانسيلو 42 دقيقة لعب في الشوط الأول. يعود البارسا في فترة الصعوبات ويعود البارسا في فترة هيجان القلعة ويعود كانسيلو في الوقت المناسب هدف لهدف يذكرهم بهكذا شعار نحن برشلونة يا ناس. هدف التعادل عن طريق كانسيلو خطف الدفاع فشوية زهر وصلت لكانسيلو وكانسيلو جول. شوف الكرة هنا فماش تسلم على كانسيلو وجوردون عمل مليح ما مساش لأنه راجع من الأوفسايد. هنا كرة التعادل هنا الضربة البرتغالية لامين يامال يطالب بخطأ ترجع الكرة داني أولمو. هل أثر على مكان الكرة أم لا اللاعب جوردون؟ ممكن الفار شيء هل غطى على الحارس أم لا؟ شوف فيها لا ونشوف في هدف سليم فالانتظار هدف في كل شبكة. حلت اللعبة وتحلت الشبكة والبرصة يسجل هدف جديد وفليك يقول خرجنا من المضيق 1-1 كانسيل. واحد في كل شبكة هدف كانسيلو ينقذ برشلونة. الإثارة متواصلة هنا في علي السميال. هدف الثاني الملغي للتسلل على جالاتا سراي يقلب المباراة. بوروك غير محظوظ أنه يلغاله هدف وبعدها في آخر دقائق الشوط يقبل التعادل تصبح لعبة أخرى فرصة أخرى ماتش آخر وترجع الأفضلية للكتالان. كرة الثاني في دقيقة يمشي جوردون أضرب يا جوردون شوت يا جوردون يما تشوت جوردون حكاية سهلة لا صعبة شوية يخرج الحارس شاكير. جوردون كان ممكن يلعب مع كانسيلو في اليسار أو يشوت كما عمل هو لكن كان مفروض يكون أقوى تسديدة تكون موترة أكثر. هدف لهدف أمام جمهور صعب أمام فريق متحمس ومتحفز ويلعب غير ضغوط أمام فريق عنده النجوم. أعتقد التعادل في الشوط الأول يبقى إيجابي لبرشلونة خاصة أنه مثلا يامال النجم الأول الفريق ما شفناهش برشا في الفترة الأولى. ترجع كورة فيرمين أمس برشا كورة لمين عنده تقريب لسقة عاملوا إيرن المالي ضاير الأيسر. ترجع الكرة عن طريق يامال يمشي يامال يعطي الباس فيرمين يسقط اللاعب يلماس وكرة خطيرة لبرشلونة. الثاني ممكن يركز من كانسيلو في اليسار، وصل البرتغيز يلعب لمين للامن، والثاني وجوردن، وفرصة كبيرة يا جوردون. ممتاز الحارس شاكير، يمشي مشروع الكونتر اتاك، وصلت الكرة لياو، لياو يدخل، لياو يهرب، يلعب كرة على القائم الثاني، مش من وسط يا لياو، لياو منع أوسيمين من هدفه في البارسا. ترجع الكرة، المباراة مفتوحة لكل احتمالات، حس البارسا أقوى ولكن لا تستهينوا بقوة الأتراك وجلت السراي. ترجع الكرة لمينا، ماريو جونيور يغسل الكرة، يحتي الكرة مرة ثانية، المرتدة بعيد على جوردون، بعيدة، جابه جوردون، جوردون يمشي، جوردون شاء، جوردون يباسي، لمين يقرب، يرجع بالكرة لرودري، رودري مضغوط عليه، وفي خطأ لبرشلونة، خطأ للفريق الإسباني، الوقت يمر بسرعة، الوقت سريع، الفاول ضد توريرا، 1-1 في كل شبكة، والأخيرة ستكون للبارسا، وهذه كرة الأوفسايد، هذه كرة التسلل. كان متقدم، كان متقدم المهاجم التركي. اذا الكرة القادمة الاخيرة للبارسا، هل تتحول 2-1؟ هل يعود البارسا بريمونتادا؟ يتفق اولمو، يحكي مع لمين، انت ولا انا، كيفاش تشوت ولا قل لي كيف نشوت، والخطا واضح ضد رودريجو على اللاعب توريرا. لامين يامال، صوت مثير في فرصة وفي اهداف، ويشوط الكرة ألمو، والحارس بدون فلسفة يحط الكرة في الأرض، يخرجها كورنير. ممتاز شاكير، نجم الشوط الأول من جانب جلطة السراي، هذا نجم الأول، صد 3-4 كرات. شوف الكرة متاع ألمو تظهر سهلة ولكن هي صعيبة، الركنية آخر فرصة، المجال متاح، الثاني ممكن، البارسا يلعب عن طريق لمين، يمشي الفيوتشر بالوندور، يامال يحط الكرة لمين، ضربة الرأس، وركنية اليسار تتحول إلى اليمين. خرج جاكوبس السنغالي، الكرة ثنائية، جوردون حط الكرة عن طريق فيرمين، والحكم يقول تسلل، يقول راجع من التسلل، أوفسايد ضد برشلونة. خلاص الشوط الأول رسميا في طي التاريخ، سيحتسب 1 في كل شبكة. تقدم الروسي أليكسي باتراكوف في دقيقة 28 لجالاتا سراي، ثم تعادل الفريق الكتالوني عن طريق الظهير اللاعب كانسيلو في دقيقة 43 من زمن المباراة. شوط أول مثير، شوط أول فيه أهداف، شوط أول سريع، بدأوا برشلونة متسلطا ونهاوا جالاتا سراي بكل ثقة، هدف لهدف هنا في علي السميان بانتظار الشوط الثاني. نعود للاستوديو وأجواء التحليل.
1: شكرا عصام، أهلا بحضراتكم من جديد. هذا كذا كانت النتائج في شوط المباراة الأول بعد أن تركنا المباراة الرئيسية، جالاتاسراي أمام برشلونة تنتهي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بعد أن تقدم جالاتاسراي 1-1، لا شيء لأن برشلونة عاد مرة أخرى باستحواذه بشكل كبير جدا، لكن تبقى مواجهة أرسنال أمام ليل التعادل السلبي، إنتر أمام كلوب روج التعادل الإيجابي بين الفريقين، فايكينغ الذي يحقق نتيجة إيجابية ومهمة أيضا ومفاجئة أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شيء، فياريال أمام نابولي تقدم لأصحاب الأرض فياريال بهدفين مقابل هدف، أتلتيكو مدريد 1-1 لا شيء أمام مانشستر يونايتد. بالتأكيد لدينا مزيد من التفاصيل الخاصة عما جرى بكافة المباريات بعد شوط المباراة الأول، لكن ابقوا معنا.

0: يا ربع شو الجدول؟
1: أخلص الكواك أول وبنشوف.
2: هدي هدي
3: أتحداك تخلص الكواك.

Nobody tells you when you're young that the ceiling you see isn't real. The constraints you feel aren't forever. And this version of you is not final. Your body doesn't have a limit. It's up to you how far you take it. مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس 1.

0: أهلا بحضراتكم الجديد. بإمكانكم تستمتعوا بعروض الموسم لتوفروا حتى 35% بالإضافة إلى جهاز بي إن سبورتس مجانا لتنعم بمدة أطول وخصم أكبر. كلما طال اشتراكك زاد توفيرك. ما عليك إلا استخدام رمز العرض الظاهر أمامكم لتتابعوا أكبر الأحداث الرياضية بشكل حصري على بي إن سبورتس. أهلا بحضراتكم من جديد. دعونا نمر معكم على أبرز المباريات التي جاءت فيها أهداف، ونبدأ أولا بما حدث في الملعب هناك، حيث غلطاسراي الذي تعادل مع برشلونة، وبرشلونة تعادل مع غلطاسراي 1-1. محمد،
1: يعني غلطاسراي ما قدم شوط مميز، اعتمد على الهجمات المرتدة وخاصة ناحية الشمال ناحية لياو، هدف في ديفليكشن من كانسيلو، كان فيه برضو مساحات فاضية وعدم ارتداد سريع من الفريق ككل نتيجة الهجمة بتاعت جوردو. بعد كده الهدف التعادل بتاع كانسيلو جه في توقيت كويس بالنسبة لفريق برشلونة، اللي دايما في التلت الأخير بيبقى فيه عدم في تسرع، ضغط عكس كويس حطها كانسيلو هدف التعادل بالنسبة لبرشلونة.
0: نعم،
1: لأن صعب المباراة، غلطاسراي مقدم شوط كبير من ناحية التكتيك.
0: هذه المباراة الأولى. أما في المتروبوليتانو، حيث التقدم لأصحاب الأرض أتلتيكو عبد العزيز
2: من الدقيقة الأولى، في أول 50 ثانية تمكن بينا من صنع هذا الهدف لمصلحة باريوس. بداية كانت سيئة لليونايتد، لكن في مجمل الشوط الأول كانت هناك فرص اليونايتد، كان بإمكانه تسجيل هدف عن طريق بومو، لكن بشكل عام هدف مخيب للأمال.
0: مارسيل، ماذا عن سانسيرو؟
3: كنا نعرف أن مباراة سانسيرو هي عبارة عن فخ، المباراة لم تكن سهلة على نادي الانتر في البداية، وانتر ميلانو لديه لاعبين مميزين، ولكن تريسولدي سجل الهدف الأول بالنسبة لكلوب بريوج، ثم لاوتارو مارتينيز سكوردي إكوالايزا المينت 44.
0: نعم، أبسط تعليق، صدق أو لا تصدق، فايكينج على باير ميونخ هدفين دون رد.
4: يعني أكيد أنا مفاجأة، وليس المباراة لكن حقيقة مفاجأة، وإن كنت لم أعد أتفاجأ، لأن العديد بودغليمت الموسم الماضي كذلك قام بعديد من مباريات الممتازة، وانتصر على سيتي، وانتصر على أتلتيكو مدريد، وانتصر العديد من الفرق الكبيرة وحتى إنتر ميلان. دقيقتين معناها كانت كافية لافتتاح النتيجة، ثم يأتي كريستنسن يسجل الهدف الثاني دقيقة 38. يعني فريق الفرق الصغرى أصبحت تؤمن بحظوظها وقادرة أن تربك.
0: عبد العزيز، فيا ريال نابولي
2: بدا عمل جيد في الكرة الثابتة، نابولي يتقدم بالهدف الأول عن طريق رحماني في هذا الهدف، هدف يعتبر جميل ملعوب تم التدرب عليه بكل تأكيد، لكن بعد ذلك في ريال استطاع أن يستعيد توازنه لكن بشكل سريع للغاية، أخطاء تعتبر ساذجة لنابولي، استطاع في البداية ميكاتادزي تسجيل الهدف الأول دقيقة 23، لكن بعدها بدقائق معدودة تمكن مورينيو من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فياريال، يتقدم فياريال بهدفين مقابل هدف على نابولي.
0: أما في مباراة أخرى فأبرز حدث قبل ذلك، نشاهد هذا الهدف المميز من التسديدة البعيدة والمركزة أيضا في سكنة يمين حارس المرمى. في هذه المواجهة أبرز حدث بها في مواجهة لايبزيغ أمام أيدن هوفن هي ركلة الجزاء الضايعة لأيدن هوفن، كان تصدى لها بالتأكيد أو تقدم لها في الدقيقة 19 إيفان بيريزيتش الذي أضاع هذه الركلة بهذه الطريقة وبهذا التصدي أيضا من الحارس المميز. دعونا نتوقف إلى فاصل قصير، نعود بعد الفاصل نستكمل حديث في مواجهة غلطاسراي أمام برشلونة.

نجوم الفضاء والأرض وبين الماضي والحاضر، أجيال تشهد ملحمة أسطورية، مسرحها الكامب نو، شعارها الكلاسيكو. الأحد 25 أكتوبر حصرياً على قنوات بين سبورتس.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كسب والله وراز لك افضل هاي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد.

0: هذه المباراة مقدمة برعاية قطر إيرويز الراعي الرسمي ليويفا تشامبيونز ليج.
1: بذكر السادة المشاهدين بدوري أبطال أوروبا واحدة من المواجهات الهامة والكبرى عندما يلعب مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في مرحلة الدوري غدا الأربعاء 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل الإيجابي بين غالاتاسراي برشلونة. بالتأكيد هناك العديد من التفاصيل الفنية التي سنتحدث عنها، وقد تعودنا نحن دائما بأنه غالبية الهجمات تبدأ من لامين بتحركات مختلفة، بتواجد أيضا في العمق أيضا، ولكن في شوط المباراة الأول القليل من الكرات كانت تصل للامين.
2: أنا مش عاجبني تعامل لعبة وسط الملعب مع لامين يامال، ده نجم الفرقة، أول ما يتحرك حط له على طول، لأنه هو الناحية التانية جورد لعيب كويس وبيتحرك كويس، انما انا بتصدق ان نجمة الفرقه بتاعتي بيطلب الكوره في المساحه المؤثره على الوضع المنافسين والخصوم عشان اوصل له الكوره. رودري بيتاخر في التمرير ليه؟ بدري هو رايح فاضي ما بيديلوش. نفس الفكره، المساحه فاضيه شوف هو بيعمل ايه، بيطلب الكوره على طول. هنا المساحه فاضيه رودري وهو طالب الكوره راح يديله على طول، انما هو ايه يروح عالي من الناحيه الثانيه. عمليه السيطره والاستحواذ والهيمنه مطلوبة، انما في لعيب ايجابي بالنسبة ليك لازم تشتغل عليه. فدي الحاجات اللي لازم خاصة لعيبة نص الملعب يشوفوا تحركاته عاملة ازاي عشان يقدروا يوصلوا له، لان هو لعيب، هو المؤثر، هو نجم الفرقة. فبالنسبة لي التعامل لازم يبقى تعامل فيه جرأة منهم وفيه تحرك في المساحات الفاضية، وايضا ازاي يبصوا عليه لانه هو بيتحرك كويس.
1: نعم، هذه الحالة التي تحدث عنها كابتن محمد أبو تريكة، ولكن بشوط المباراة الأول برشلونة سيطر على كل شيء مارسيل، في الاستحواذ، في التسديدات، حتى ذهب إلى غرفة الملابس وهو متعادل، وهذا أمر إيجابي أيضا.
3: 70% من نسبة الاستحواذ ذهبت إلى نادي برشلونة، هذا شيء جيد، ويلعبون أو لعبوا بأريحية إلى حد ما، ولكن عليهم أن يوجدوا تلك التمريرات التي يمكن أن تصنع الفرق. غياب رافينيا بدأ واضحا اليوم، ولابد من إجراء بعض التغييرات لربما في شوط الثاني. لا أعرف إن كان هانزي فليك سيجري بعض التغييرات، ولكن برشلونة لديه الإمكان نات أو إذا سرع من حركة الكرة. غالاتاسراي يلعب على هجمات المرتدة، وعلى نادي برشلونة أن يسرع من تحريك الكرة لكي يضع الضغط على نادي غالاتاسراي، وأن يجد المساحات بالنسبة للاعبين المهمين لكي يصنعوا الفرق. أيضا هذا ما نتوقعه من نادي برشلونة وإيصال الكرة إلى لامين يامال.
4: غالاتاسراي أنا أعتقد يلعب بشكل ممتاز جدا، لأنه هو غير قادر على الاستحواذ، ولذلك مجارات برشلونة في الاستحواذ يعني استكلفت بمعنى أهداف، لذلك اختار أن كل بلوك متأخر يلعب الكونتر أتاك، ونجح في هذا كثيرا لأنه لديه السرعة والمهارة موجودة، خاصة أن يتواجد اليوم متفوق على الطرف الأيسر. الاستحواذ قطعا سيكون لبرشلونة، كان متفوق، إضافة أنه كان قادر أن يخرج 2-0، لأنه الهدف الملغى منح كذلك أنه فرصة لبرشلونة العودة في المباراة.
5: بداية دفاعيا برشلونة عليه التعامل مع التحولات بشكل أفضل، الكرات الثابتة بشكل أفضل. هجوميا استغلال الجهة اليسرى لبرشلونة لجهة يلماز بالنسبة لغالاتاسراي، لأن كل ما شاهدنا زيادة العدية في هذه المنطقة شاهد بأن برشلونة أخطر. ربما دخول جوردن كرأس حربة مع تواجد كريم أديمي يجعل الفريق أفضل، أو جيسوس كمهاجم من الممكن أن يجعل برشلونة أفضل على الصعيد الهجومي.
1: شكرا لكم جميعا. هذه بقية النتائج التي تظهر أمامكم الآن بعد 45 دقيقة أولى. بإمكانكم أيضا أن تتابعوا شوط المباراة الثاني عبر قنوات بي إن سبورت المختلفة. أما أنا فإلى عصام الشواري حتى نعود مرة أخرى لمواجهة غالاتاسراي أمام برشلونة.

45 دقيقة ثانية كنا بالانتظار كيف ستكون وكيف سيكون الاتجاه. البرسا بنفس التشكيل، غارديا، إيريك، كانسيلو، كوبارسي، مارتين، رودري، أولمو، بيدري، لامين، جوردون وفيرمين. تشكيلة بطل تركيا غالاتاسراي: شاكير، يلماس، إيرين، سانشيز، جاكوبس، لامينا، توريرا، أكون، لياو، باتراكوف وأوسيمان. عنده في الاحتياط المدرب أوكامبوروك، عنده خبرة كوندوغان، وعنده سرعة ساني. في وقت من الأوقات تصوروا ممكن يخرج اللعب لياو ويدخل ساني في وسط الشوط الثاني آخر ماتش ويلعب ورقة للهجوم المرتد. خاصة صافرة ماركو غويدا وصلت، الشوط الثاني ينطلق. البرسا من أجل الانتصار الصعب، وغالاتاسراي من أجل الإنجاز الأصعب. الكرة لنادي برشلونة، تمشي الكرة. جيرار مارتين، جيرار، داخلين على شهر ريال، باريس سان جيرمان، أتلتيكو، مباريات صعبة وقوية بين الإطار المحلي والكادر الأوروبي. الكرة تمشي لإيريك، إيريك، كرة في الوسط، بيدري، بيدري، كانسيلو في السراء والضراء يجرح ويداوي، كان سبب في الهدف ثم سجل التعادل وتدارك أمره. والكرة ترجع لبيدري. البرسا بادي بجدية وقوة أكبر، 70% الاستحواذ في الشوط الأول وهذا منتظر. غالاتاسراي أعطاهم الكرة وما يقدرش يأخذ منهم كرة ولعب على التحولات. ترجع الكرة، تمشي واحدة اثنين، لامين يامال، والهدف الثاني يضيع. مش ممكن جوردون، مش ممكن جوردون، جوردون يضيع الثاني بعد الاسيست من لامين يامال على القائم الثاني. لامين مسيو اسيست، ايه مسيو جول، يعطي كورة واحدة اثنين، هو اللي بدأ بالمهارة، ضيع الدفاع، خرج الدفاع من الخدمة. واش تعمل يا جوردون، اش تعمل يا جوردون، شوف الكورة ضيعها والكورة براوت. يرجع الحكم على الخطأ، فاول الأتراك إلى لياو. سيكون شوط ثاني ممتع، سيكون شوط أسرع. الآن شوط الانتصار، الآن سطر الفوز، الآن كتابة العنوان، الآن تصدير النغم، الآن الأحلى. الآن الكرة تمشي، لامين هاش، لامين، لامين الثاني، لامين الثاني، لامين، وضعت من يامال، أوفسايد على لامين. سوبر ستار برشلونة في دقيقتين، تنبيه أول، كرة مقشرة، كافيار ما حبش ياكل، ما حبش ياكل، شعبي شعبي شعبي شعبي جوردون ما حبش ياكل كافيار، قال ليه الكافيار بتاع الناس الغنية، أنا لا ولد الشعب، هذه ما تاكلهاش، هذه حتى لك مقصرة ما تسجلهاش. لمين بدأ يتحرك، وقت اللي يتحرك لمين يلزم يسكت لمينها. ترجع الكرة وسط الميدان، الانطلاق عن طريق الأتراك، توريرا، توريرا وسيمان، حاله نحاله سيمان، كنت متأكد. والكرة ترجع ولكن أوفسايد، تسلل ضد السوبر النيجيري، ضد النسر النيجيري. هذا هو سيمان، لعب السابق لنابولي. ترجع كرة وسط الميدان، كرة من جناح، الريتم تحس واسرع. البرسا صار يلعب اسرع، يصلحها جوردون، يدخل جوردون، يلعب اليمين، لا مش ممكن، او مش ممكن، قطع النظر عن الاوفسايد. ولا شوط التسللات الان عباره عن هاند بول، الدخول بقوه ومخالفه ضدك، ولا في الباسكيت الكرة بعيده على السله، ولا في الفولي البلوك ما جاش. ايش تعمل يا جوردون؟ فماش تسلل، فماش تسلل، فماش أوفسايد، دعكم من المساعد، بعد الكرة يا جوردون. جوردون يلعب ولا الشوالي. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة للهجوم، والكرة تمشي عن طريق ريك غارثيا. طلوا عليهم الريتم الآن، يختنق فريق التركي غالاتاسراي في رأيي، قواوا عليهم الضرب الآن بالاستحواذ. نفهم كل متقايق الأولى، الريتم فيه تغيير، الإيقاع، اللمسة، الباس، التشكيل، لن يصمد غالاتاسراي، يمشي بالكرة عن طريق الهجوم. كانسيلو ثالث مرة جوردون، ولكن هذه المرة سانشيز قبل، والركنية للبلاوغرانا، يدخل الكولومبي الكافيتيروس، ركنية لنادي برشلونة.
البرسا يدخل الشوط الثاني كما كان يدخل الأشواط الأولى في الليغا هناك في بلده. يمشي بالكرة أولمو يدخل رودري، كرة ثانية بيدري، ضربة رأس من مارتينا وكوبارسي، تمشي كرة بالرأس خطيرة، الدفاع مرتبك، رودري يضرب بالرأس، الكرة عن طريق جوردون حط الكرة لمين، مال لمين، والثاني للهدف، الهدف الثاني فيرمين، يا لمين، جيبولي وجه لمينة، خنشوف لمينة، خنشوف الجابوني، ما تعرفوش، هذا ما شفتوش، هذا ما ريتوش، هذا عمرك ما شفته، هذا هو لمين يا مال، 5 دقائق أعطاهم الوقت الجنرال فليك، واضح نظرته للساعة، 5 دقائق ما تسجلش نطلعكم الكل ونبدل بالاحتياط، لمين يتحرك، لمين يتقدم، لمين ينطق، لمين يتكلم، لمين يكلم الكرة، يا مال ينطق الكرة، أي كرة يا لمين، على رأس فيرمين، وفيرمين مش شعبي، فيرمين ولدنا كابر، يضرب الرأس ويأكل كافيار. اثنين واحد لصالح برشلونة، الهدف الثاني الملغي يا جافي قلب الأدوار، والبرسا يغير الأدوار، لمين في 5 دقائق يحكم بحكامه، وفيرمين يستغل الأسيست الرائع ويسجل أهدافه الموسمية في رابط الأبطال، البرسا 2-1 غالاتاسراي. قلت لكم واضح من اللحظات الأولى فما التغيير في الريتم، في الروح، في الإصرار، وأن البرسا سيتقدم ولن يصمد غالاتاسراي. هذا ما كان في 5 دقائق. ترجع كرة للثالث، مش ياكلوهم الآن، ياكلوهم، مشمشوهم حبة حبة، والكرة خطيرة، والعرضية وصلت، والصورة أتت، والأمين بدأ يستعرض، وبدأ يأكد أنه بلندور، وبدأ يشيخ مع البلندور، وبدأ يحتفل بالبلندور. آه يا مالا، 2-1 قريبة، هو مؤكد 3-1 وتنهي المباراة. 7 دقائق من النهار، هذا برشلونة الليغا، هذا برشلونة بتاع الصوت الأول، هكذا كان يبدأ في المباريات، الآن يعملها في الصوت الثاني هنا في استاد علي السميان. تمشي كرة وسط الميدان، ترجع إسبانية، أكلوهم بدنيا وفنيا بالسرعة والمهارة، لمين بدأ يستعرض، لمين شو، والكرة وصلت لبرشلونة، الكرة عن طريق رودري، خرج اليسار، وينه بتاع اليسار، الكرة ترجع في اليمين، وأهل اليمين دائما أحسن، والكرة في الانطلاق، ولمين يمشي، ولمين جاء، ولمين مبدع، ولمين مهبني، ولمين مدوخني، تهبط شر في نسخة أخرى برشلونية بعد أيامك يا بولجا. ترجع كرة للبارسا، كرة كانسيلو، عاد الزمن الجميل يا برشلونة، أيام اللمسة، أيام السحر، أيام الكرنفال والفستيفال، أيام التيكي والتاكا، والكورة تمشي، ولمين يا مال، مش ممكن، والثالث، الهدف الثالث هو في 10 دقائق وأقل، يا الله ماذا يبدع هذا الصغير الكبير، يا لمين استعمل، يا لمين رك دوختنا، يا لمين رك هبلتنا، يا لمين مش خلي لك المكان ونخرج، يا لمين رك عذبتنا، مش ممكن، جوردون ياكل الكافيار ويسجل الثالث لصالح الكتلان، مش ممكن على الكورة، هدف جوردون في مهب الريح، ما يعني شيء هدف جوردون، أعطيني اللمسة، خلي المتع عينيا، كورة تسر الناظرين، كورة تحبب الكورة للفنانين، كورة مبدعين، استعمل يا لمين، واحدة وهرب، الثانية شي يعمل المهبول، حط الكورة بكل جنون وبكل فنون، وصلت لي جوردون والتيرسيرو ديل بارسا. ملا لقطة، الأيام مرت وتلك الأيام نداولها بين الناس، يا لمين هذا المعلم متاعك 10 سنين،
في 2016 في استاد الكامب نو، وقت اللي بواتانج تكسرت له الفقرة السادسة في ظهره ربي يشفيه، وقت ميسي عمل لك المراوغة. هذه لا تقل قيمة، هذه لا تقل إثارة، هذه لا تقل سحر وروعة وإبداع. الامتاع الكتالوني ينطلق في الشوط الثاني، هنا في مضيق البوسفور انفتحت النافذة ومر برشلونة كالعادة متلألئا، بينما يطأت غالاتاسارا إلى الراس. لا نقدر عليهم احنا ايضا، 3 برشلونة 1 القلعة، من سيقدر على قلعة الفنون؟

حلوهم والرابع بتجي بنات فيرمين فيرمين ووصلت الكرة ثمانية أهداف في 150 دقيقة في الشامبيونز ليج خمسة فاينورد وثلاثة جالاتاسراي في ستادو وما زالت 40 دقيقة من المعاناة يعني حتى جالاتاسراي ماشي للطريفة ماشي للخمسة وراترجع لبرشلونة وجمهوره يسمع أصواته الآن المئات من جماهير كاتالونيا تتغلب على 50,000 هنا في علي السميان أثر النتيجة وأثر العشرة دقائق النارية الماتش حكم فيه الأوفسايد وحكم فيه الفار والكرة ترجع وسط الميدان بابا بابا فيرمين أو أولمو هذا أولمو يطلب الكرة يخرج الكرة ولا واحد قادر يوصل الكرة للمين في هذه المباراة لمين يقصر وحده ويأكل وحده يجيب الغلة وحده ويقصر وحده ويأكل وحده لمين يا مال 19 سنة احنا 19 يقول لك مازال في الشباب 23 يقول لك مازال نقصد خبرة 25 مازال صغير طيح السنين ويخرج في 28 ويقول لك صغير صغير يا صغرون ترجع الكرة عن طريق إيريك إيريك في وسط الميدان يلعب الكرة عن طريق رودريجو يضغط أوسيمان ولكن ضغط مشاهبة الكرة ترجع للبارسا أتساءل هل ينتصر البارسا في كل مباريات الشامبيونز هل يحدث تاريخ ويكسب كل ماتشات الليغا هو درب وفكر من أفكار الجنون ولكن الكرة والحياة تحتاج إلى مجانين لتنجح نعم هذه جمعية عمرها ما صارت هي في التاريخ وفي الكورة لازم فترة فراغ لازم الكورة تتمنى عليك وتخسر أما التحدي تعمل 38 جولة تربح 8 جولات الشامبيونز اللي عملها الأرسنال الكانرز واللي عملها 10 على التوالي في المجموعات البيج ميلان عام 93 خرج لمينا عاقبوا على التصريح وقالوا هيستوا علينا هيستوا علينا كان هادي هيستوا علينا ويخرج صاحبه يونس ويخرج خوه باتراكوف ويدخل ولاد عمهم وجوتشوكو وساني وجابريال سارة سارة 8 ساني 10 والاخر وجوتشوكو رجوكم يا مدربين دخلونا واحد اثنين ثلاثة تتشيل ثلاثة تكتب ثلاثة الوقت يفوت والزمن عدى وزمن القلعة لإمكانية النتيجة فات وعدى وزمن ميسي انتهى وتعدى ولكن زمن يمال يبدأ وبعد سنوات ممكن يتعدى يدخل ساني هذا صاحب لمينا لمينا قال لك لمين ما نعرفوش نعرف ساني ساني هل تعيده في المباراة بدأ التفكير في قادم لقاءات يدخل جابرييل جيسوس يدخل خيسوس بديل لأولمو وغوردون ويدخل معاه أديامي يدخل ويعد أديامي وجيسوس التسعة الأربعتاش ملا ترسانة عند برشلونة وإمكانيات من بنك من الدكة هذا أديامي عند فرق أخرى يلعب أساس نشوفه يمكن أفضل من غوردون كإمكانيات خيارات فنية وقرارات ألمانية أي أسلحة تمتلك يا برشلونة هذا برشلونة سفاح هذا برشلونة عنده برشا سلاح الكرة ترجع والألقاب كلها تتاح يمشي الكرة عن طريق رودري أو كغنيها أنتوما نغمتكم جوكم بأجوائكم برسا سفاح يلعبوا عنده بالسلاح والألقاب كلها تتاح للفرقة الكتالونية هذا العام الكرة ترجع وبرسا يمشي ولا يهدى 14-3 8-2 70 استحواذ 3 في الشبكة فمش كلام فمش ماتش السناء البرسا لم يستحق فيه الفوز لامين يامال فاق في الشوط الثاني لامين رجل المباراة في الشوط الثاني في ربع ساعة قلب كل شيء ترجع الكرة لبرشلونة يلعب الكرة أديمي كانسيلو أديمي يلعب الكرة لبيدري عندك نسبة فوز برشلونة مع فليك الأعلى في تاريخ برشلونة
بيربط لابطال فات حتى بيب جوارديولا. وعندك حشغرة أمر شخصي تعليقيا ما نذكرش أزام كثيرة لبرشلونة. ذكر ريمونتادة بي جي، ريمونتادة الميلان، ريمونتادة أرسنال، مباريات للتاريخ، انتصار بنفيكا في الدلوث 5-4. اليوم ريمونتادة أخرى 1-0 جالتا سراي يبدأ يطمعوا، والنتيجة ثلاثية. وقت اللي فاق لمين انهار جالتا سراي. معذورين يا جاكوبس، هذو ميكسترا تيريستر غير أرضيين، هذو ما همش بتاعنا، ما همش بتاع الأرض، هذو فضائيين. أي زمن قادم، من يعشق برشلونة متأكد أن القادم سيكون كبير وضخم وفخم. الألقاب المحلية، الألقاب الأوروبية هل تعود وهي الهاجس الرئيسي لكل كتالونيا؟ لأنه هذا جيل من الأجيال الكبيرة، عمرهم صغير، 19 كوبارسي، 19 لامين، في 20 جيرار، 19 إسبارت، فيرمين، وليدات. ترجع الكرة من لاباس، والكرة لجيزوس، ولكن ناقصة القوة المرة هذه. وأيضا جابرييل ما التقتش الإشارة، مخرج تعرس حربة في الوقت المناسب. 3-1. الشوط الثاني متعة لبرشلونة، هدف الرابع قريب. لامين أديمي يحط الكرة، ممتاز، يمشي والصورة والكرة برا، ضربة مرمى أو ركنية من أديمي. هذه برشلونة، نعطيكم ملف وعنوان، حطوا لهم لافتات في أي ملعب وفي أي ميدان، ترجموها بالكتالوني واكتبوا فيها اش قربك للواد، غيره كان اسم المنافس كل جمعة. 3 برشلونة، 1 جلاتاسراي، واعتقد ان الاهداف ما زالت. اسوال، هل يضربون القلعة بالخمسة في قلعتهم؟ لامين يا مابول، وترجع الكرة من الدفاع، ترجع الكرة مرة اخرى، فماش جلاتاسراي في الشوط الثاني. استسلم كبير الاندية التركية والوحيد المتوج أوروبيا. كوبارسي، بيدري، إيريك، لامين يامال يتفنن، وصل كرة عن طريق إيريك يعود يلعب، كرة من جيسوس في تسلل أو في تماس، كرة خرجت، ضاع على الإثارة برشلونة في دقائق. قطع النظر على اسم الفائز في المباريات، نتمنى دائما انك تعيش الاجواء لاخر الاوقات، ولكن برشلونة قتل اي ثارة وحماسة في المواجهة. هدف ثاني ثم هدف ثالث، تقريب دقيقتين. لامين يبدع، لامين ماشي وحده، لامين يلعب الكرة عن طريق توريرا تمشي كرة لتراك، الكرة في وسط ميدان للجالاتاسراي، تلعب الكرة باليمين، يرجع كانسيلو ياخذها بيخداش، هدف ثاني ولع المباراة، يعيدها من التراك، ولكن كانسيلو موجود في الدفاع، يرجع كانسيلو شوط ممتاز من البرشلونة. شوف الفرق في الجانب الفني، جانب الكواليتي، 92% كرة صحيحة من برشلونة، 80 الأتراك. أرقام قد ترونها بسيطة ولكن هي معبرة جدا. الكرة الآن في الأوت، في خطأ، تدخل قوي على إريك غارثيا من لياو القادم من ميلان، وإنذار على البرتغالي لياو. ماذا في نتائج السارة الأوروبية الكبيرة؟ سارة الثلاثاء هنا في ليلة الأبطال. رافائيل لياو والإنذار. أرسنال يلعب في لندن أمام ليل. ليل الفرنسي، الشوط الأول كان انتهى 0-0، ولكن الجانرز يسجل. كبير لندن يتقدم. المفاجأة الكبيرة هي مباراة الفايكينج وبايرن. الأتليتيكو رابح مانشستر 1-0 من أول دقيقة،
الانتر خاسر من كلوب بروج مفاجأة كبرى 2-1 في السانسيرو. والفايكينج أمام البايرن مباراة 2-0 في الفترة الأولى للفايكينج. هنا البارسا الرابع أديامي والرابع 4 يا برشلونة. البافاري بماكينة الألمان عادوا 2-2 في 20 دقيقة ودخول السايباري 4-1 للبارسا بنقل إذاعي لكل المباريات إلى عودة لصورة تلفزيونية على لغة الإمتاع. ولغة الإمتاع هنا الرابع يا فليك 87 هدف من المدمر فليك الآن 91 جول في 28 ماتش و 28 موفاش 5 ولا 6 شكون يزيد يمشي بالكورة لمين لمين يمرقدهم بدري لمين يمرقدهم على بكري 4-1 أديامي يلزم في الخطاب وفي الحساب يمر في التشكيلة قبل جوردون بالنسبة لي أنا مش ممكن أديامي وصلت من جابريل جيسوس أو خيسوس جيسوس بالبرتغالية البرازيلية والرابع عن طريق أديامي انهار سانشيز لا قدرة لنا عليهم لا نقدر عليهم ما نقدروش ما نجموش وفليك بالأربع ينجم ويمر في طلب الخمسة يخمس على روحه يخمس على يمال يخمس على فريقه ويخمس على القادم القوي من دروب الليغا 2-0 الأرسنال. هدف الرابع أم لا؟ الهدف الرابع يدخل يغادر 53 يغادر الماس هزيمة ثانية لجالاتاسراي 7 أهداف في تقريب 150 دقيقة 3 من البرتغال 4 من برشلونة في استادو يغادر ألبر يلمس ويدخل سلاي يدخل سلاي في تشكيلة كامبوروك هزيمة 94 مجرد ذكريات والبارسا في آخر المباريات لا يتكلم أمام جالاتاسراي إلا بإشارة النصر 4-1 ماتش كبير من برشلونة والشوط الثاني أكبر ممتع المواجهة كبيرة المباراة في الشوط الثاني ما تقدرش اللي اكتشفته اليوم انه حتى لو تعمل شوط كبير وخرافي امام برشلونه ما تقدرش تلعب 90 دقيقه بنفس الامكانيات بنفس الريتم بنفس المستويات بنفس التركيز بنفس الثبات بنفس الهدوء بنفس النجاعه ونفس الصلابه ممكن من اقوى الفرق اللي نشوف فيها في السنوات الثلاثين الاخيره في كره القدم الاوروبيه ومن اقوى نسخ برشلونه هل تكون النسخه الاقوى من نسخه بيب جوارديولا داخل لقب كان مع لويس إنريكي 2015 مازال الخير يمشي بالكورة مازال هدفه هو يمشي بالكورة لمين يعطي باس لمين يامال ضيع الخامس يامال في انتصاف الشوط الثاني يعني في 23 دقيقة من الشوط الثاني سكور 3-0 ذكر لما كان التحق بينا في 28 في الشوط الأول 1-0 جالاتاسراي من الروسي أليكسي باتراكوف هنا الصورة وهنا الكرة وهنا المحاولة الهدف الخامس هل يسجل يامال أم لا 26 أكتوبر يقترب أسبوعين بالضبط على إعلان الفائز بالكرة الذهبية الأوروبية منافسة قوية بابي يشفع له هداف المونديال التاريخي هاري كين يشفع له موسم للتاريخ ومركز ثالث مع بلاد وإنجلترا في المونديال رودري منافس قوي لأنه أفضل لاعب في كأس العالم ميسي هو اللي وصل الأرجنتين لكأس العالم فبدونه لا يساوون أما لتكون الحقيقة منطقية وعادلة ومطلقة فأنه الأمر يستقيم الكرة الذهبية لبطل العالم موسم كبير في الليغا وهنا حديثي عن رقم عشرة لامين يامال بالانتظار 4-1 لبرشلونة يدخل ساني يجيبوا ماني يتسلفوا تاني يروضوا كاني
يجيبوا باني يحطوا هاني يلعبوا فاني ساني ما عاد يمكن أنه يرجعوا في ليلة إسطنبول. 4-1 لصالح الفريق البرشلوني، الآن يتصدرون بفارق الأهداف. ترجع الكرة اليوم السهرة ومتعة، وغدا أمتع وأكبر، غدا التساوي والتكافؤ، غدا التوازن، غدا الديربي بين ديربي باريس سان جيرمان ونادي نادي مانشستر سيتي، وأيضا هي بوابة المانش، لقاء تقليدي فرنسي إنجليزي، السيتي بطل أوروبا 23 ضد حامل آخر نسختين من الشامبيونز ليج. كأس الاثنين غدا، فتحوا وذنيكم، حضروا عين.

بيدري بيدري إيريك فيرمين تقسيمة على إيقاعات السمسمية يلعبون وينصبون السرك هنا بالمشان في علي السميان فرصة الخامس عن طريق جيسوس جابرييل جابرييل هاولا بين جاء هاولا بين وصل هاولا بين مشاء هاولا بين حد هاو الخامس والحارس يتصدى شاكير مسكين بورو عمل خطة تسلل حط عشرة في الخلف في الأخير أربع زيارات لمرماه فارق في الإمكانيات لا تخجل يا القلعة فسيبقى جلاتاسراي دائما قوي وسيبقى الكبير التركي دائما عريق وستبقى ألقاب أوروبا شاهدة على الحمراء والصفراء يمشي بالكرة الانطلاق لياو رافا رافا لياو رافا يحاول يضع 70 في الماتش في التسلل مرة أخرى في التسلل مرة أخرى عملوا لهم خيمة بتاع أوفسايد عملوا لهم تسلل جمهور البرسا يغني ويتغنى التسلل موجود وواضح تغييرات قادمة أوندي يدخل بدوره في المباراة يغادر إيريك غارثيا قوى الدكة الفريق الكتالوني عنده برشا حلول يغادر الكابيتانو بعد ما أمن الانتصار وقلب المباراة أم لا صار الكابتن الكابيتانو يغادر يدخل بيرنال وكوندي وخرج بيدري خرج بيدري ويري برشا ملعبية كوندي كوبارسي يفكر في الجولة القادمة لحساب الليغا والموعد الأوروبي القادم مع باريس بعد أسبوع الشوط وكرة ضعيفة كرة ضعيفة كانت من الفريق التركي الهجمة الانطلاق والكرة من فيرمين اسعى اليسار وصلت يسار والكرة من أديمي أديمي أديمي يمشي يرجع الكرة كانسيلو وفي تسلل 5 مليون تسلل هذه تقريب أكثر مباراة عندي فترة قول فيها أوفسايد تسلل فماش فماش فما تقريب 15 أوفسايد في الفرقتين مش واضح برشا من هذه الزاوية ربع ساعة بالضبط أخيرة في المباراة كرة ترجع للفريق التركي عن طريق مدافع جاكوبس لليسار المالي إيرن جاكوبس السنغالي كرة من توريرا يضغط لامين لامين والحارس بذكاء الحارس ماذا يطلب يمال فما شيء بشارة القائد 19 سنة كابيتان هنا في فرقة بحجم برشلونة لياو ممتازة فيها تسلل ولا يورا بوسيمان بوسيمان يصاب الكورتو فماش تسلل على ما يبدو فماش تسلل ضيع الكورة النيجيري يمشي الكورة ديامي 5 أهداف في ماتش رايع والكرة تمشي مرة أخرى يقاتل الفريق الإسباني خطالي جابرييل البرازيلي تجارب كبيرة مع السيتي والجانرز أوسيمان أهدر الكرة توريرا لا ما فهم شيء ترجع الكرة رودري رودري حكى تحت الضغط بيرنال بيرنال شوف تخرج الكرة شوف تخرج الكرة وجابرييل ممتاز وجابرييل بامتياز حلوة بالسلساو وصلت الكرة البرتغيز والخامس ويمشي ديامي ويضيع الخامس في الشبكة الصغيرة في الشبكة الصغيرة ديامي الحقيقة كل ما يدخل يقدم إضافة ممكن فكر فليك أنه يبدأ بكوردوني يتعب الخصم ويدخل فري يدخل حاضر بدنيا وذهنيا وأج أكثر جاهزية من خصمه من المدافع المنافس أديمي ويعطي الإضافة نشوف أنه أديمي يتعدى قبل كوردون مهاري سريع وخاصة ناجع أمام المرمى هذه الكرة الأخيرة من أديمي شوية مسكة ذي اللي ضيعته شوية التوازن خلتوش ممكن يحط الكرة

0: أريح. راح يكون عن طريق جيرار مارتين. جيرار أي موسم يقدمه برشلونة يا السادة، أكثر من 40 هدف الآن بين الدوري والشامبيونز، والفوز العاشر تواليا، 8 في عداد الليغا و2 في حسابات الأبطال. والكرة عن طريق ديمي، ديمي يعمل مراوغة، يعمل الثانية، يتعدى ديمي مع سانشيز، سانشيز وديمي مع 2 ينجح في التمرير، ولكن الدفاع موجود. وصلت الكرة لصالي، صالي إلى توريرا، هربت من لياو، يرجع لرودري، رودري لامين يامال، لامين وكرة بعيدة لكونتي. شفت التجربة والأقدمية والخبرة والقيمة، شوف التسلسل متاع شارة الكابتنة في برشلونة. واحد آخر يقول لك رودري بالتجربة بالعمر بالخبرة، لا لا، جاء في شهر شهرين يستنى دوره، فما شكون قبله، فما شكون ابن النادي، فما شكون أعطاه للنادي أكثر. هنا الاحترام والقدر. ترجع كرة ساني، ساني ساني يمشي، ساني يلعب الكرة لياو، لياو تراجع في الشوط الثاني مع تراجع الفريق ككل. هدف الثاني المبكر لبرشلونة قتل الماتش معنويا، والثالث قتلها رقميا. والكرة ممتازة، أوسيمان يضيع كرة وفيها تسلل، فيها فيها أوسيمان. تسلل واضح، تسلل واضح، كان بصراحة من الأول يرفع الراية، لأنه الكرة المشتركة هذه كانت تفر أوسيمان والحارس في الكونتاكت. علاش؟ الجمهور التركي بكبرياءه، جالاتاساراي سقط أمام أفضل فريق في العالم الآن. إصابة لتوريرا، فارق بنقطة في أعلى الترتيب فريق جالاتاساراي بعد الجولات الأولى الموسم اللي تألق فيها صلاح كهداف للدوري التركي. جولة على النتائج ونظرة على بقية الملاعب وحديث عن الأرقام والنقاط. أولها نمشي هولندا، أرسنال ليل 3-0. أرسنال أيضا سرع إيقاع في الشوط الثاني، إنه الشوط الأول كان 0-0، الآن 3-0 للفريق الإنجليزي. عن أتلتيكو مدريد المانيو، خلاص حسمها مدريد 2-0، مسرح النهائي الميتروبوليتانو في 5 جون أعتقد. ثم الانتر كلوب بروج، والنتيجة الآن لوتارو مارتينيز عدل مرة أولى ويسجل مرة أخرى المباشر على قنوات البي سبورتس. سجل في هذه اللحظات لوتارو مارتينيز لصالح النيرا تسوري لجراندي انتر. دوريرا هل يغادر أن يرجع؟ مباراة 3-2 لبروج، يعني الهدف في هذا التبديل فارق من لوتارو، مفاجأة كبيرة. بروج يلعب نهائي كأس الأبطال عام 78. البايرن والألمان بعشرة ملاعبية يربحوا الفايكينج 2-0، خاسرين في الشوط الأول، يعودوا في الشوط الثاني ينهكع ورابحين 3-2. بايرن يا سادة، بايرن يا سادة. أخيرا في ريال ونابولي الإيطالي، وسكور 2-1 للمادريغال على حساب البارتينوباي دي نابولي أسياد الجنوب الإيطالي. ترجع كرة وسط الميدان، مبروك لبرشلونة الحظ الأوفر لجالاتاساراي. لامين يامال يلعب 1-2 مع فيرمين، هدف الثاني، الكرة اللي أعطاها الفيرمين على رأسه مليمترية. والهدف الثالث هو الأجمل، فيه فنيات كبيرة، فيه بحث على حاجة استثنائية. يدخل كامي، هدف اللي سجله غوردون، والرابع سجله بديله هذا يامي. يغادر فيرمين، يدخل كامي، أول حضور ليه في الأبطال كامي. 4-1 82 دقيقة، قسمت الأمور، رفعت الأقلام، سطرت العناوين وكتبت على أوراق التاريخ في كأس الاثنين في الشامبيونز ليج. البرسا بالأربع حاليا يضرب قلعة السراي هنا في اسطنبول في معقل علي السميان. نفس الكرة لجابرييل، أول لمسة لجابي، دخل من كوندي، يدخل لمين ومعه الحكم لإعادة الكرة لبرشلونة في خطر. فاول للفريق الكتالوني، أهداف كثيرة في هذه الجولة الأوروبية. سبورتينغ البرتغالي ماشي مليح بعد ما فاز على غالاتا سراي، فاز اليوم على لانس 2-0 خارج الديار. برشا انتصارات خارج الملعب اليوم. هذه السهرة الأولى بعد غياب بسبب التوقف الدولي، والكرة ترجع بانتشار رودري، حتى الكرة لكابي، كابي به التمريرة لمين يامال، يستعد فرق من جديد. ماذا يمشي لمين، يلعب الكرة جابرييل والخامس ده، يتصدى الحارس، يتصدى شاكير ركنية، سجلوا 4 ضيعوا 15، ضربوا 60 فرصة والحارس 80 كرة. هذه هي حصيلة مباراة اسطنبول الليلة. سكر له الطريق سالاي، والكرة تمشي من ركنية لمين ينفذ، جابي باسي وسط كانسيلو في اليمين، يرجع الكرة الطريق لمين، ضربة لمين إلى جابي والخامس، والخامس يتدخل الدفاع ويخطر الحارس، ولكن فاول على الحارس، خطر الشكير. 4-1. الشوط الثاني اختلفت الصورة واختلفت الرؤية واختلفت الفرجة واختلف اتجاه الفرح من فريق صامد ومبدع ومقاتل اسمه غالاتا سراي إلى فريق برشلونة يتسيد، يستمتع، يتسلطن، يتصدر ويصدر المتعة إلى الناظرين. وراتوينا من الحارس وإلى الكرة لمن الأفضلية، ترجع الكرة كوبارسي، هو بارسي، جابرييل ممتاز، عجبني جابرييل في دخوله، نصف ساعة ممتازة من سيليساو، يمشي يمشي لمين، يقرب لمين، يدخل لمين والخامس عديامي، مش ممكن ضاعت، برافو الدفاع التركي. البرسا يصير على 5 في فاينورد كبير الإيردبيتسي، وخمسة قريبة في الأتراك من كبيرهم غالاتا سراي. تلعب الكرة كوندي، شوف الإصرار، شوف الفرجة، العقلية الألمانية يا سادة، العقلية الألمانية يا سادة، فليك غرس في برشلونة عقليته الألمانية اللي جايبها من البايرن ومن ألمانيا. فليك الألمان تعرفوه، تعتاكل 9 تاكل 9، مش تاكل 15 يعطيك 15، فماش حسابات، فماش توقف، فماش نون ستوب من أجل الأهداف، العقلية الألمانية يا سادة. اسألوا البيك فيليب باو سكولاري اللي قسموا منتخب المانشافت يوم 7، ما يرحموش. برجع كرة وسط الميدان، هذه هي الكرة، لازم تلعب لاخر لقطة، لاخر كرة. برجع كرة، رودري يحكم في الوسط ويريح في الدفاع في وجوده في وسط الميدان الكتالوني. استعراض، شو بيرنال، دوبارسي، جابرييل جيسوس اليوم يسجل نقاط، ممتاز البرازيلي. يرجع الكرة وسط الميدان، جابرييل يأكد كلامي، عادي الادفانتج، لا يرجع للفاول ويمشي للدار. 86 دقيقة قريبا تنتهي المعاناة يا سالاي. لا أدري لو كنت أنا لاعب في غالاتا سراي، سالاي أو أكيام ولا إيرام ولا أنا معاه، كيف سأنظر وأحلل بعد سنوات هذه المباراة؟ هل سأفتخر أني واجهت البارسا القوي في جيل 2026 بأبطاله 7 ولا 8 موندياليست، أم سأتحسر على المباراة؟ في طبيعتي أنا سيكون من طبعي الافتخار، أعتز بمشوار لعبد شامبيونز ليج أمام فريق بحجم برشلونة وأسماء أولهم لامين يامال. يمشي لامين، لامين لمين؟ يمال يمال يمال استعمل ترجع الكرة وسط الملعب، ضاعت على برنال، رجعت من رودري، جات الكانسيلو، وصلت لمن؟ وصلنا دقيقة 87، هذه يمي على اليسار ولمين على اليمين، والكرة لبرشلونة، الكرة للكتالوني، يمشي رودري، رودري، رودري، حط الكرة للبارسا، جابرييل، جمهور برشلونة سؤال، من تريدون أن نسجل هدف الخامس لو كتب لكم؟ سرعة لمين ولا جابرييل؟ ترجع الكرة لمين؟ يامال كوبارس لمين ولا استعراض بصراحة؟ كونتي اللي يعدي الدقائق على خير وينهي المعاناة بالنسبة للقلعة للقلعة. ترجع الكرة لبرشلونة، السيتي بي جي باريس برشلونة. آي آي آي آي الجولة القادمة يا جماعة، الجولة القادمة يا جماعة، كيف ستكون الموقع؟ أنتم تنتظرون بعد 24 ساعة وأنا أنتظر بعد أسبوع قمة البارك، كيف ستكون؟ هذا عنده لآخر عنده. 4-1 88 دقيقة، هارد لك لكبير الأتراك، مبروك للكتالوني الفوز العاشر الموسمي. تبروا شوية، سجلوا برشا، سيطروا الاستحواذ بتاع معدل 65-70% في الماتش، الفرص ما تحكيش، الأهداف ما تعدش، وصل لي عني بي، وبالتالي هذه هي الوضعية في شهر أكتوبر. البطولة والشامبيونز رايت تحسم في أفريل وماي، فما فترات نارية، فما فترات فراغ، فما صعوبات، فما استمرار في النتائج، وفما عزوف في تحقيق النتائج. متعامل مع الموسم في طول نفسه هو من سيظفر بالغاليات. قد تكون الليغا قريبة منهم للأمانة، فما فرق، حس فما فرق في المستوى مع المنافسين. شامبيونز حاجة أخرى، شامبيونز عندك عظام صحيح، عندك منافسين أخرين، طريقة لعب مختلفة، أندية عندها القدرة، لذلك البداية مؤشر. ولكن رجعتوني لما فات، العبرة بالخواتيم. 90 دقيقة في ماتش علي السميان، 90 دقيقة نزفر أنا يا طليان. أنت خذ طيارتك توصل بكري على روما الفيوميتشينو، وتنتهي معاناة جلاتا سراي، والبرسا مبروك عليه. ترجع الكرة، هل يسجلون الخامس أم يكتفون؟ هل يمررون الرسالة الخامسة في مرمى الشاكير أم لا؟ شكرا جلاتا سراي على المردود، ولكن الفارق كان بين. 90 دقيقة، جيرال مارتين، جيرار مارتين يحط الكرة، وديامي الخمسة، الخمسة ليرجع لي سانشيز، لأنه هو عنده زوز تفكيرات، يفكر في لامين ويفكر في روحه، نمشي وحدي ونقدم بها ولا نعطي اليمال. زادوا ثلاث دقائق الطلياني، هل يسجلون الخماسية الثانية في ثاني جولات الأبطال ويصلون لعشرة أهداف؟ الآن عندهم 91 جول في 28 ماتش أوروبي في كأس الأذنين بقيادة هانسي فليك. يعني معدل 3 فاصلة، فاتوا 2.96 بدينا بها الماتش. ترجع كورة رودري، سو الثاني ما مسوش معاهم كورة، سو الثاني ما تنفسوش معاهم. البرسا يواصل العرض القوي، الهربة وتمشي الكرة لانطلاقة، جابرييل ممتاز، والمراوغة من لياو، 4-2 باية خير من 4-1، يمشي لياو، لياو استقلال، لياو 2 بشعرات ومثنين بنفس البدن. إذا بتقرب لي عاد الصورة والكاميرا لنعرف من لياو ومن صديق لياو. هذا رفا لياو حتى برا، وهذا الصاني البايرن مرة هناك وأنت سقطت هنا يا صاني. أي هذا المدخل، هذا انهاجة، هذا انهاجة دخل في تشكيلة جالاتا سراي في آخر الماتش. دخل زيدهم اثنين أو اثنين فقط. سنرى إشارة الحكم الإيطالي جويدا. ست نقاط من الرصيد الأوروبي لبرشلونة، و24 نقطة في الكادر المحلي، 30 من 30. جالاتا سراي الهزيمة الثانية في رابطة الأبطال، دفاعه يقبل 7 أهداف وبدفاع هش يصعب أنك تتأهل. نرجع الكرة، أديمي يمشي قدام، أديمي صاحب 4 أهداف، يلعب الكرة لجابي، جابي لرودري، رودري لأديمي، يرجع بالكرة كوبارسي، كوبارسي في وسط الميدان، كوبارسي لبرشلونة، بونتي، بونتي 31 ليامال، يعطي كرة دولية يا جابي، وين أيامك يا جابي، يلعب اللمين، قلت لكم لمين اليوم هو اللي يجيب في الغلة الفاكهة، هو اللي يقشرها وهو اللي يأكلها أو يوكلها لأصحابه. 4 برشلونة 1 جالاتا سراي، شريط الأهداف 1-0 عن طريق باتراكوف الروسي ألكسي. التعادل كان عن طريق غسيلي، والثاني عن طريق فيرمين، والثالث عن طريق جوردون، والرابع هاديمي، وبروك يقول له شكون مش يوقفكم يا فليك. 10-10 في الشوط الثاني، 10-10 البرسا انتصر بالرقم 10 لمين ولقبه يامال وصفته نجم النجوم ومستقبله وافاقه أكثر من مرة بلندور. جالاتا سراي سقط في علي السميان والبرسا يواصل الطيران. نعود للاستوديو لتحليل الشوط الثاني الممتع وقوة لمين يامال.
1: شكرا عصام، وأهلا بحضراتكم من جديد. 28 هدفا في 7 مباريات تتابعونها أمامكم، حيث برشلونة انتصر ب4 مقابل هدف أمام جالاتا سراي. أرسنال انتصر ب3 أهداف دون رد أمام ليل. إنتر قد خسر ب3 مقابل 4 أمام كلوب بروج، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد أصحاب الأرض فازوا على مانشستر يونايتد بهدفين دون مقابل. فايكينغ 3-3 أمام بايرن ميونخ في واحدة من المباريات المثيرة والكبيرة أيضا، عندما استطاع بايرن العودة مرة أخرى ولكن انتهت ب3-3. فياريال انتصر ب3 أهداف مقابل هدف واحد من أمام نابولي. أما لايبزيغ فقد انتصر بهدف مقابل لا شيء في مواجهته أمام أيدنهوفن. الحصيلة 28 هدفا في 7 مباريات، لا شك حصيلة كبيرة أيضا بأهداف كثيرة حدثت في دوري أبطال أوروبا في هذه المواجهة التي حضرت اليوم. دعونا نعيش معكم هذه الأجواء في ملعب المباراة التي احتضن هذه المواجهة هناك في إسطنبول.

هذه أيضا مباراة مختلفة بنوع آخر، حيث كلوب بروج الذي استطاع أن ينتصر بهذه المواجهة والتي تظهر أمامكم الآن بهذه النتيجة التي تمكن من خلالها من الانتصار في هذه المباراة، حيث قدم أداء كبيرا أيضا في هذه المواجهة بعد أن تمكن أيضا من الانتصار وتحقيق نتيجة مهمة له في هذه المباراة، 7 أهداف في هذه المباراة، 4 مقابل 3. أما هذه الحسرة التي تظهر أمامكم الآن على لاعبي بايرن ميونخ بعد أن تعادلوا في الرمق الأخير في هذه المواجهة،

وفي المواجهة الإسبانية الإيطالية حيث فياريال انتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام نابولي في ملعبهم في إسبانيا.

من اللاسيراميكا إلى المتروبوليتانو، وهذا الانتصار أيضا لأتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء من مانشستر يونايتد.

وفي انتصار آخر لايبزيغ الذي تمكن من الانتصار بواحد مقابل لا شيء أمام أيدنهوفن في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب لايبزيغ.

هنا هذه جيرو الذي يظهر أمامكم الآن بعد نهاية هذه المواجهة للعودة مرة أخرى إلى ملعب أرسنال الذي سبق وأن لعب لهذا الفريق محياً الجماهير الحاضرة في هذه الأجواء الخاصة بهذه المواجهة بعد أن خسر فريقه بهدف 3 أهداف دون رد حيث انتصر أرسنال بهذه النتيجة بتحية أيضاً مميزة لجيرو.

أهلا بحضراتكم الجديد. كانت هذه الأجواء في الملاعب المختلفة بعد أن تابعنا وإياكم هذه الفرحة، هذه الأهازيج، هذه الأجواء الجماهيرية الخاصة من خلال الملاعب المختلفة في دوري أبطال أوروبا. ولكن بعد فاصل قصير سنعود لنفصل بشكل أكبر ما حدث في هذه المواجهات.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي جاي اهو
3: كيف سبورتك بروح لك انت الحاج ايه جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد على مدار 25 يوما رافقنا الألعاب الأسيوية مباشرة وسلطنا الضوء على الفعاليات ونتائجها من خلال مذيعينا محللينا ومراسلينا نسخة انتهت وأخرى ستنطلق بشعلتها نحو أرض الريادة والرياضة قطر إنها شعلة الأمل الرؤية الإنسانية شعلة الدوحة التي لا تنطفئ هنا بوابتك وهنا دورة الألعاب الأسيوية 21 الدوحة 2030 ونحن بانتظارها.

0: كان هذا لامين يامال الذي تفنن في هذه المباراة، صنع هدفين وكان ينقصه فقط تسجيل في هذه المباراة كي تكتمل هذه الأمسية الخاصة بلامين يامال. قبل أيام أو قبل يوم قلت عن شرقي بأنه لعيب شوارع، صح؟ ولامين
1: شوارع برضو،
0: شوارع؟
1: صراحة وكان ينقصه، بس زي ما انت قلت ان هو تسجيل الاهداف،
0: بس هذا مديح طبعا.
1: طبعا الحاجة الصعبة ان انت تنقل موهبتك بتاعت الترقيص مساحات الضيقة لليفل عالي، احنا بنتكلم على ماتش دوري ابطال، وتعمل الحاجات دي ار ابيض بالكعب وبالخارجي، دي اجمل من الجول. جوردن، بص ايه ده. ايه ده؟
0: هذا تجاوز المغناطيس كابتن. تجاوز المغناطيس،
1: فحاجة ممتعة للعين، عشان كده الناس بتحب تتفرج على برشلونة. وده الفرق ما بين ان انا قلت وما بين الشوطين، ازاي يبقى عندك نجمك توصل له الكرة، لان هو مصدر الخطورة. الفرق ان هو الكرة بقت بتروح له بسرعة وفي مناطق خطرة على جالاتاسراي. اللي كان بدأ الشوط الاول كان بالنسبة له كويس قوي، تقدم بالهدف بتاع باتراكوف بعد ما خبطت في كانسيلو، وبعد كده جه توقيت الهدف بتاع التعادل بتاع كانسيلو اللي في نهاية الشوط، ممكن برضو ميزة بالنسبة لفريق برشلونة اللي كان يعيبه في الشوط الأول طارق انهم مهايبرين في التلت الهجوم، وده ما كانش موجود في الشوط الثاني. بدأت الهدوء وتوصل الكرة الكتير للامين بالنسبة للفريق ككل، فأعتقد انه أداء كبير بالنسبة للفريق، الثقة موجودة فيها، التمريرات بتاعته المتعودة عليها شفناها في ماتش ختافي قدام كوندي النهاردة، ادها للوبيز لوحده وده كان تسجيل الهدف الثاني، برضو نفس الفكرة، هرب من عمل الفنت وخد الشمال واليمين والترقيصة برضو في المساحات الضيقة، بعد كده ادها لجوردن عشان يحط الهدف الثالث بالنسبة للفريق في خلال 7-8 دقايق في نهاية في بداية الشوط الثاني، خلص كل حاجة. فصعب قوي ان انت تدافع قدامهم، لان هم الشمال واليمين، تظهر بقى المساحات انت عاوز تتعادل او عاوز تقلل النتيجه، يجي برضو نفس الفكره في عمليه تبادل المراكز، واديمي يحط الهدف الرابع. نعم. بالنسبه للفريق عشان برشلونه يبقى ايه 10 من 10.
0: صحيح، في انتصار ايضا مهم لارسنال، مارسيل بثلاثه اهداف دون رد.
2: Yes, even though Lille is doing well.
3: رغم أن نادي ليل قدم مردودا جيدا في الليغا، ولكن الهدف الأول مسجل من تيمبر، وبين نادي أرسنال أنه بإمكانه أن يهيمن على المباراة. تيمبر يسجل الهدف الأول. الهدف الثاني زي بنفس السرعة، إزي يسجل الهدف الثاني، لم يلعب كثير من المباريات وعاد إلى المنظومة المتابعة من المدرب، ثم يأتي هدف ساكا في الدقيقة 71، استطاع أن يسجل الهدف الثالث ويقتل المباراة.
0: استمرار تعثرات مانشستر يونايتد مباراة تلو أخرى كابتن حاتم.
4: يعني أكيد أن الفريق قام بداية لم تكن موفقة الدقيقة الأولى، استطاع باريس السجل الهدف الأول، أنا أعتقد التركيز لم يكن على مستوى عالي، شاهدنا الفريق متقدم منح المساحات، لنعرف أتلتيكو مدريد يحسن اللعب الكونتر أتاك، ثم يأتي الإقصاء يورو اللي يراها أنه كان في مسك بعد الفار أنه حسم الأمر وتم الطرد في لمس باليد، إعاقة اللاعب على الكرة وهو آخر مدافع، على كل حال حسم الأمر وتم الإقصاء، ثم يأتي دور لقمان وكان عندك احتياط وتم التغيير، يعني لقمان ليس في أحسن حالته، لكن في كل أحوال دخوله كان موفق ومنح الإضافة وسجل الهدف الثاني. يرانا اليونايتد في اللون الأخيرة يعاني على مستوى الدوري، نعم، على مستوى الشامبيونز ليج، ففي حاجة الفريق أن يستغيث، على عكس أتلتيكو مدريد الآن هذا الانتصار لأنه انهزم في المباراة الأولى، ثم يأتي الهدف يعني انتصار الأول في المباراة الثانية وفي الدوري، يعني الأمر بفترة جيدة
0: في السانسيرو. عبد العزيز، مباراة شهدت 7 أهداف، ولكن الأهم انتصار لكلوب بروج
5: وتألق لتريسولدي لاعب اللي سجل الهدف الأول لكلوب بروج، لاعب صغير في العمر 22 عام ألماني، ثاني موسم مع كلوب بروج بعد أن سجل 23 هدف الموسم الماضي وسجل 3 أهداف أمام انتر ميلان، تقدم في البداية عن طريق ركلة جزاء لكن أتى التعديل عن طريق لتورو مارتينيز. مباراة تقريبا شهدت ما يقارب 50 فرصة من كل الفريقين، مباراة مفتوحة إلى أبعد الحدود، فكانت هناك الكثير من الفرص، وما أكثرها كانت لمصلحة إنتر ميلان. بعد ذلك الخطأ الكارثي لحارس إنتر مارتينيز الذي أيضا أخطأ في المباراة الأولى أمام ريال مدريد، الآن يخطأ مرة أخرى ليسجل كلوب روج الهدف الثاني عن طريق تريسولدي، ويتبع بهدف ثالث أيضا عن طريق تريسولدي، لتصبح النتيجة حتى الآن 3 أهداف مقابل هدف. بعد ذلك حاول الإنتر في 10 دقائق الأخيرة محاولة تقليص الفارق العودة، واستطاع أن يقلص الفارق عن طريق مارتينيز بعد تمريرة من سوسيتش الذي أو تسديدة وأتبعها بعد ذلك مارتينيز لأن يسجل الهدف الثاني. حاول في الدقائق الأخيرة أيضا لكن فيرمان لمصلحة كلوب روج، هناك فوضى عارمة في الإنتر خصوصا في الخط الدفاعي، كانت هناك مبالغة في عملية التقدم، وهدف رائع لفيرمان يسجل الهدف الرابع لمصلحة كلوب روج، لكن بوني استطاع أن يسجل الهدف الثالث لمصلحة الإنتر، لكنه غير كافي للحصول على نقطة أو الانتصار في هذه المباراة. نتيجة كارثية لإنتر ميلان، عدد فرص كثيرة لكن أيضا انتصار وأداء رائع لكلوب روج.
0: مارسيل، هذه المباراة في ملعب فايكينغز أيضا شهدت 6 أهداف، الغريب بأن بايرن ميونخ قد تأخر أكثر من مرة.
3: لم يتوقع أي شخص من نادي فايكينغ أن يؤدي بهكذا طريقة. سجلوا الهدف الثاني الأول منذ الدقيقة الثانية، لعبوا على الهجمات المرتدة، سجلوا الهدف الثاني، وكنا نعتقد أن بايرن ميونخ سيعود في النتيجة، ولكن تقبلوا هدفين. نادي فايكينغ تقبل نادي أو هدفين، ثم هاري كين يسدد من ضربة جزاء، ينفذ ضربة الجزاء والكرة تلج الشباك. إذن حصل ما حصل في هذه المباراة. إذن الإيمان بالنفس ونادي البايرن ميونخ هو أحسن بكثير مما بان عليه اليوم. مرة هاري كين يسجل مرة أخرى بفضل تمريرة من كيميتش، ولكن ذلك لم يكن كافيا عفوا. ثم لويس دياز، هذا لاعب ذو الجودة الذي دخل في المنظومة بطريقة جيدة ويسجل الهدف الثالث، أمن بنفسه وسجل الهدف الثالث. أعتقد أن المباراة قد انتهت بالنسبة لبايرن ميونخ بتفوق، كانت المباراة تقارب النهاية. ثم هذا الفريق النرويجي يأتي من بعيد، نادي الفايكينغ، أوليزي يحصل على ورقة حمراء بناء على الورقة الصفراء الثانية، يقصر. لا أعرف إن كان هناك هبوط سيكولوجي من ناحية لاعبي نادي البايرن ميونخ، ولكن نادي الفايكينغ استغل فرصة النقص العددي ويسجل الهدف الثالث، وبذلك يعد النتيجة في الدقيقة 90. هوغن يسجل هدف التعديل لصالح نادي فايكينغ. مفاجأة
0: هذه مباراة حاتم فيها ريال أمام نابولي.
4: يعني أكيد أنه البداية كانت موافقة لنابولي، رحمن يسجل الهدف ليلة سيئة بالنسبة للفرق الإيطالية. إنتر ثاني مباراة ينهزم فيها، كذلك نابولي بعد بداية كانت سيئة من أرسنال، هزيمة على أرضية ميدانه، لكن ميكا توتسي استطاع أن يسجل. فياريال حقيقة فريق جيد، أكيد لديه بعض المشاكل، لكن في الأخير استطاع أن يحقق الانتصار على نابولي. فرق الإيطالية دائما عرفت تدافع بشكل جيد، لكن مع هذا أن التركيز كان عالي، ولم يكفي حتى لما كان متأخر في النتيجة من إمكانيات وتحقيق تسجيل مورينو الهدف دقيقة 26. تسديدة من خارج المنطقة كانت قوية وبعيدة عن حارس المرمى، عجز حارس المرمى على التصدي لها، واستمر معنا فريق ريال على مستوى الاستحواذ صنع للفرص. ثم دقيقة 86 سجل هدف حقيقة جميل الفريق ريال، انتصار يعتبر يعني مستحق ريال.
0: هذا الانتصار الأول للايبزيغ عبد العزيز بعد خسارة أولى.
5: صحيح، استطاع أن يسجل هدف عن طريق جرودا بعد أن ضاع بيرسيتش ركلة الجزاء لمصلحة ايندهوفن في أول 20 دقيقة. تصدي رائع من حارس لايبزيغ في هذه الكرة، لكن بعد ذلك رودا لاعب برايتون المعار لايبزيغ يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم، وهدف جميل للغاية ليجلب الانتصار لمصلحة لايبزيغ ويحقق أول انتصاراته. نعم. بعد الجولة الثانية.
0: جميل، قمنا بالحديث عن كل المباريات التي لعبت اليوم، بالتأكيد سنفصل ما حدث في مباراة غلطة سراي أمام برشلونة، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.

0: يا ربع شو الجدول؟
1: أخلص الكواك أول وبنشوف.
2: هدي هدي
3: أتحداك تخلص الكواك.
4: مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، الأربعاء حصرياً على بي إن سبورتس واحد.

0: نذكركم في دوري أبطال أوروبا في مرحلة الدوري روما أمام ريال مدريد بتمام 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة غدا الأربعاء. أهلا بحضراتكم من جديد. تركنا المباراة الرئيسية تنتهي بانتصار كبير وعريض لفريق برشلونة بأربعة مقابل هدف واحد. انتصار مهم لبرشلونة في هذه المباراة بمستوى وأداء ونتيجة واستحواذ أيضا.
1: Yes, but
2: كلامك صحيح. هل كان هل كنا سنتنبأ أن لياو كان سيكون هو اللاعب الأهم بالنسبة لنادي غلاتاسراي، ولياو حصل على فرصة ثمينة. النتيجة كانت بوقع واحد أو كان لياو ضد غارسيا وكان بإمكانه أن يسجل، ولكن لم نكن لنتنبأ بهذه النتيجة في الشوط الثاني. أعتقد أن هناك مشكلة في الانضباط التكتيكي في نادي غلاتاسراي، ولم ونسق نادي غلاتاسراي لم يكن متسقا مع النسق التسارعي الذي حققه نادي برشلونة. قلنا بعد ذلك أن نادي برشلونة لديهم الفنيات الفردية والمهارات الفردية التي يمكن أن تصنع الفقر في أي دقيقة. هذا سلاح جيد بالنسبة لنادي برشلونة بالإضافة إلى اللعب الجماعي والاستحواذ الجيد على الكرة. إذن هذا أو هذه نتيجة معقولة في ضوء الأداء المقدم على أرضية الميدان.
0: فريق في كل مرة يبدأ ببناء الهجمة بطريقة مختلفة، لا تعلم هو سيبدأ من اليمين، سيبدأ من اليسار، سيبدأ من العمق، في كل مرة تجد له شكل في المباراة.
3: هو لاحظ احنا الشوط الاول فريق برشلونه كان مستحوذ، لكن فريق غلاتاسراي دافع بشكل جيد، اضافه الى الكونتر اتاك اللي نجح فيه في بعض الهجمات، ومنها اللي سجل منها الاهداف لياو كان جيد. الشوط الثاني حقيقه احنا تكلمنا قبل المباراه على لاعبين وسط ميدان، هنا فريق غلاتاسراي كل ما حاول يضغط فريق برشلونه يخرج من تحت الضغط بدون اي اشكال. هنا نتكلم على جوده وسط ميدان وجوده الفريق والافكار الموجوده، اضافه انه يمين جمال مقارنه بالشوط الاول تحرروا افضل، لأنه يعني في الشوط الأول كان يدخل كثيراً إلى عمق الملعب فيصعب نوعاً ما بعض الأمور مع عدم إيصال الكرة إليه. فهنا الشوط الثاني تحرر وأصبح أكثر، وإيصال الكرة إليه أصبح في في في في سرعة. فالفريق نتكلم على لاعب لديه قرارات حقيقة، ونتكلم على لاعب ناضج في سن صغير. لاعب ناضج هو النضج يصل إليه اللاعب في الغالب لما 22-23 يبدأ ينضج. هذا اللاعب حقيقة لديه نضج فني مهاري ونضج حقيقة على المستوى التمرين متى يمره. لذلك شاهدنا برشلونة استحواذ مع الحلول الموجودة التي افتقدها في الشوط الأول أصبحت موجودة في الشوط الثاني. لذلك شاهدنا أهداف سجل 3 أهداف و4 أهداف، وكان قادر أن يضيف أهداف أخرى. ولاحظ التغييرات من جوردن تغيير إلى أديمي، فالسرعة موجودة لكن تتغير المهارة. هذا اللاعب حقيقة موهوب لديه إمكانيات كبيرة إضافة. فبرشلونة تحسن من هذا الجانب، وأنا دائما أقول أنه نتكلم على يمين جمال نتكلم على أنا أعتقد وسط ميدان، وخاصة رودري، وجود رودري في وسط ميدان يعطي كثيرا من الثقة إضافة إلى الهدوء وعدم الاستعجال. فهذا منح برشلونة حقيقة الشوط الثاني أفضلية بشكل كبير.
0: بعض الفرق عندما تستقبل هدف خصوصا لما تلعب خارج أرضها ربما تنهار. هم استقبلوا هدف في البداية ومن ثم جمهور وحماس وضغط كبير أيضا، ولكن الفريق لم ينهار، عاد مرة أخرى وسجل 4.
4: الفريق ناضج حتى وإن كان يمتلك لاعبين صغار في السن، لكن أصبح في نضج كبير كون أن معظم اللاعبين يشاركون في عدد كبير من المباريات، ومعظم اللاعبين شاركوا في بطولة كأس العالم وحققوا بطولة كأس العالم. لذلك تسجيل هدف لا أعتقد بأنه سيكون مؤثر معنويا، لكن المشكلة الرئيسية كانت في التعامل مع التحولات في الشوط الأول. صحيح. هذه نقطة. النقطة الأخرى في الكرات الثابتة، كون أن معظم اللاعبين أو هناك تقريبا 4 لاعبين فقط يجدون لاعب كرة بالرأس مثل رودري والثلاثي خط الدفاع، لكن معظم اللاعبين قصار في القامة لا يجدون التسديد بالرأس بشكل ممتاز. فأعتقد بأن نوعا ما كانت هذه مؤثرة في الشوط الأول، لكن ما حدث في الشوط الثاني بأن أصبح هناك سرعة في اللعب على الأطراف، خصوصا النقاط اللي ذكروها الكباتن ما بين الشوطين بأن كان هناك بطء في عملية التحضير. في أكثر من كرة كان نشاهد جوردن يجري خلف المدافعين، لمين يجري خلف المدافعين، لن تصل الكرة إلا بعد عودة الدفاع كاملا، فتكون هناك صعوبة في عملية صنع فرص خطرة. لكن في الشوط الثاني كانت هناك سرعة أكبر في أنك تذهب إلى الأطراف وتستغل المساحات. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا بأن غلاتاسراي عندما يكون متقدم يدافع بطريقة مختلفة، كان متكتل الخلف ويلعب على التحولات، مع التعادل نفس الأمر استمر في هذا الأمر، لكن تسجيل الهدف الثاني بشكل مبكر جعل غلاتاسراي يلعب بشكل مندفع، المساحات أصبحت أكبر، وبالتالي هي الطريقة المفضلة لبرشلونة لخلق فرص أكثر وتسجيل أكبر قدر ممكن من الأهداف، فهي نتيجة مستحقة بكل تأكيد. نعم. واستمرار النتائج برشلونة الكبيرة المشاهدها في كل أسبوع.
0: مباراة انتهت اليوم، هو لديه ثلاث استحقاقات في غاية الأهمية قادمة، بيتيس ثالث الترتيب ومن ثم باريس وبعد ذلك الكلاسيكو.
1: وكان يقال أنه شهر التحدي أو الشهر الاختبارات الصعبة، هذا الشهر هو نجح في أول اختبار صعب. أنا هاخد من كلام الكباتن كل حاجة، يعني كلام طبعا ممتاز. هاخد من كابتن عبد العزيز السرعة، الفريق زود سرعة أدائه وريتمه في الشوط الثاني عنه في الشوط الأول، كان هناك نوعا من البطء في الشوط الأول، وخاصة الوصول والتمريرات لامين يامال. كابتن حاتم تتكلم على حتة إزاي تتعامل مع نجمك، أنا قلت في الشوط الأول كان هناك بطء أو عدم وصول الكرة ليه في مناطق هو بيطلب فيها، في مناطق خطرة على غلطة سراي. في بداية الشوط الثاني الأمور اختلفت، بقت الكرة تروح له بسرعة، وهو مناطق استلامه للكرة بقت أعمق قريبة من مرمى جلطة سراي، عشان كده شفنا الخطورة بتاعة برشلونة الحقيقية. السادة المشاهدين في أول اللي على شمالك ده لمسات جميل،
0: نعم.
1: لامين يامال اللي على يمينك دي لمساته في الشوط الأول، اللي على شمالك لمساته في الشوط الثاني. الشوط الأول اللمسات بتاعته فين؟ قريبة فين؟ 38 لمسة قريبة من الخط، لمسة وحيدة داخل منطقة جزاء جلطة سراي، ده الشوط الأول. الشوط الثاني 39 لمسة، معظمها اللمسات بتاعتها في عمق الملعب أو في مناطق قريبة من مرمى جلطة سراي. كم لمسة داخل منطقة الجزاء؟ نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8، دول 8. كم لمسة؟ 8 لمسات، 8. وفي مناطق قريبة أو العمق بتاعه أو مصادر خطورته. إنما هيستلم على الخط، هنعمل بيه على الخط، أنا عاوز أوسع بالجناح بتاعي اللي هو نجم الفرقة بتاعتي، أعمل له استريتش، أنا عاوز أخليه يستلم الكرة في مناطق خطرة على المنافسين. نيجي للأهداف، هدف لوبيز استلم الكرة فين؟ على نقطة أو على القوس بتاع منطقة الجزاء قريبة، هنا هو المساحة الفاضية بتاعته، المساحة الفاضية بتاعته لازم تشوفه، انت لعيب نص ملعب لازم اوصل الكرة للعيب بتاعي، اخطر لعيب عندي في الفرقة في مناطق خطرة، هنا هو عمل الفنت، هرب، راح داخل منطقة الجزاء بمهارته، عمل شيء من لا شيء. التغيرات الاساسية زي ما اتكلم كابتن عبد العزيز على سرعة الريتم، حاتم اتكلم على الوصول والتمريرات في لامين يامال، ده الفرق الجوهري اللي خلى الفرقة بقت احسن. الناس تقول ادي بدري نجم المباراة، لا ادي ده نجم المباراة،
3: لا هو
1: بدري عمل ماتش كويس، ايوه الناس بتقول، انما هو مين نجم المباراة؟ مين اللي عمل اللحظات الحاسمة والفاصلة؟
4: هو بدري؟
1: لا هو لامين، مع ان بدري قدم ماتش كبير، بس
3: احنا هنخلي المدافعين دايما مظلومين، صحيح؟ هنخلي الفرق تسجل عشان نعرف انه
4: احنا عندنا المحامي هنا، واحد محامي واحد واحد محامي اثنين،
3: هنخلي الفرق تسجل عشان يعرفوا قيمة المدافعين، المدافعين كذلك يسألوا.
5: I am more for the group because I've really enjoyed also
2: طبعا انا استمتعت الطريقة التي لعب بها، وايضا اعجبني تأقلم جابرييل جيزوس،
3: لكن في المنظومة غياب رافينيا تشعر به في الفريق، يعني حقيقة ليس هنالك معوض لرافينيا، وإن كان يعني جيزوس جيد أو فيرمين أو أولمو، بالنسبة لي غياب رافينيا واضح في الفريق.
4: حاتم ساهم 17 هدف في 8 مباريات، فمن الصعب جدا أفضل بداية لأي لاعب في الخمس دوريات الكبرى في العالم ربما،
3: صحيح.
4: فأعتقد بأن بكل تأكيد سيفتقدر، سنشعر بها أكثر في المباريات الكبيرة، المباريات اللي فيها ندية أكبر.
0: هذا يسموه الطمع الكروي، يعني برشلونة فائز 4 وانت تشعر بأنه رافينيا اليوم غيابه مؤثر، هو فائز 4
3: مؤثر، يعني من شاهد برشلونة وتابع برشلونة تشعر أنه في الهجوم وجود رافينيا يعطي أكثر قوة للطرفين، خاصة أنه ذكي في التمركز وسريع وهداف، وإضافة في انسجام ما بينه وبين لاعبين الرواقين جوردن وديمي أو يمين، إضافة للتحرك كذلك، نتكلم على فيرمينو ونتكلم على أولمو، فهنا نتكلم أكيد تتغير الجودة، لكن يبقى برشلونة فعال، لكن هنتكلموا على الفريق متى يصل إلى الذروة لما يكون موجود رافينيا فيعطي قوة للهجوم أكثر.
0: نعم، على أي حال هذا انتصار في غاية الأهمية بالنسبة لبرشلونة، أن يسير بنفس الطريقة بنفس الخطى أيضا بنفس هذا العطاء الذي يقدمه هذا الفريق بشكل كبير جدا من خلال ما تابعناها أيضا من خلال هذه المباراة التي تمكن من خلالها الانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. دعونا نستمع إلى حديث بدري ماذا قال بعد نهاية هذه المواجهة.
6: كانت مباراة صعبة خاصة في الشوط الأول، ماذا يمكن أن تقول عن المباراة والأجواء هنا؟ مباراة كنا نعرف أنها مباراة صعبة جدا ومعقدة، ولكن أعتقد أن الهدف الأول الذي سجلوا صعب علينا الشوط الأول في ملعب يضغط عليك كثيرا، وكذلك ضوضاء عالي عندما تكون الكرة في حوزتك، ولكن عرفنا كيف نعود في مباراة معقدة. أنت لعبت هنا منذ سنوات وسجلت هدفا، هل تتذكر ذلك؟ ماذا يمكن أن تقول عن ذلك؟ نعم أتذكر تلك المباراة والأجواء كانت ساخنة جدا، والجميع ذكرني بهذا الهدف قبل هذه المباراة، لكن كانت مباراة معقدة جدا، هو فريق يضغط بقوة، ولكن في النهاية سعيد بأن أعود إلى هذا الملعب لأنه ملعب جميل جدا بالتأكيد. المباراة القادمة أمام باريس سان جيرمان، هل برشلونة جاهز؟ نعم لدينا رغبة كبيرة أن نلعب هذه المباراة، ولكن أولا سنلعب مباراة ريال بيتيس في الدوري، ولكن باريس سان جيرمان هو فريق من أجل أن نقيس إلى أين وصلنا وكيف هو مستوانا.
0: تابعنا إياكم هذا اللقاء بعد نهاية هذه المواجهة بانتصار في غاية الأهمية لفريق برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام جالاتاسراي. تبقى لي أن أشكر محللي قنوات بي إن سبورت، شكرا لكم جميعا. التغطية مستمرة على قنوات بي إن سبورت، لكن هذه المرة ستصحبكم الزميل أريج سليم في مواضيع أخرى في دوري أبطال أوروبا والحصيلة التي حدثت الليلة.
7: شكرا لك لك ولضيوفك، وأرحب بكم مشاهدينا في استكمال تغطية مباريات هذه الليلة من دوري الأبطال التي تابعنا فيها 9 مباريات. أبرز ما تابعنا خلال سهرة هذه الليلة مشاهدينا كان عودة برشلونة بعد تأخره بهدف أمام جالاتا سراي ينهي هذه المباراة.